0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة.

اللهم إليك أشكو قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، مع الذين أنعمت عليهم من عبادك المقربين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر كل شيء آتي به. شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي.

مهدني وسددني. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. المسألة الأولى في هذه الآية فتتصل بسبب السؤال، حيث اختلف العلماء فيها على قولين. فروى أنس بن مالك رضي الله عنه: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح. فقالت اليهود: ما يريد محمد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن الحضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، ألا نخالف

يعرف اليهود، فنطقوا النساء في المحيض، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما. قال: فقام فخرج عنه، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في أثارهما فسقاهما، فعلم أنه لم يجد عليهما. وهذا حديث صحيح متفق عليه من الأئمة. أما المسألة الثانية في هذه الآية فتتصل بسبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قرر العلماء أن غضب النبي عليه الصلاة والسلام كان لأحد أمرين. فالأمر الأول فهو الكراهية من كثرة الأسئلة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وأما أن يكون غضبه صلى الله عليه وسلم كرها للأطماع المتعلقة بالرذائل، وإن كانت مقترنة باللذات، والوطء في حالة الحيض رذيلة تستدعي عزوف النفس وعلو الهمة والانكفاف عنه لما لو كان حتى لو كان مباحا، كيف وقد وقع النهي عنه، لا سيما ممن تحقق في الدين علمه وثبت في المروءة قدمه كأسيد وعباد. وقد روي عن مجاهد قال: كانوا يأتون النساء في أدبارهن في المحيض، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى الآية، وهذا قول ضعيف. أما المسألة الثالثة في هذه الآية فتتصل بتفسير المحيض، وهو عبارة عن الدم الذي يرخيه الرحم فيفيض. وبالنسبة للمسألة الرابعة في هذه الآية فتتصل بالمحيض، وما إذا كانت دلالته على زمان الحيض أو مكانه أو عن المصدر حقيقة أم مجازا. وقد قيل إنه عبارة عن زمان الحيض وعن مكانه وعن الحيض نفسه، فإذا قلت بأن المحيض هو زمان الحيض جاز، ويكون حينئذ مجازا، وتقديره يسألونك عن الوطء في زمان الحيض، وإن قلت معناه موضع الحيض كان مجازا في مجاز على تقدير محذوفيه تقديره ويسألونك عن المحيض، أي الوطء في موضع الحيض حالة الحيض، وذلك لأن أصل الموضع يبقي عليه وإنزال الذي لأجله سمي به، فلا بد من تقدير تحقيق في هذا الاحتمال لظهور المجاز فيه. وإن قلت معناه يسألونك عن الحيض كان مجازا على تقدير محذوف واحد تقديره ويسألونك عن منع الحيض، وهذا كله متصور متقرر على رواية مجاهد وثابت بن الدحداح وحديث أنس، متقدر عليها كلها تقديرا صحيحا، فيتبين عند التنزيل فلا يحتاج إلى بسطه بتطويل. وننتقل إلى المسألة الخامسة، وهي تتصل في اعتباره شرعا الدماء التي ترخيها الرحم عادة، وهو المعتبر، ودم علة يعتبر غالبا عند علماء المالكية وفيه خلاف، وكلاهما معروف. والأرحام التي ترخيها ثنتان، حامل وحائل، والحائل تنقسم إلى أربعة أقسام: مبتدئة ومعتادة ومختلطة ومستحاضة، ثم تتفرع بالأحوال والأزمان إلى 30 قسما، لكل حال منها حكمه الذي يتعلق به. أما المسألة السادسة في هذه الآية فهي تتصل بقوله تعالى: قل هو أذى، وفيه 4 أقوال. فأما الأول فهو أن المراد بأذى أي قذر، أما القول الثاني فهو أن المراد بأذن هو الدم، وبالنسبة للمعنى الثالث فيقرر بأن المراد بأذن نجس، وأخيرا المعنى الرابع يتقرر بأن معنى الأذى مكروه يتأذى بريحه وضرره أو نجاسته، والصحيح هو المعنى الرابع والأخير، وذلك بدليلين. فأما الأول ف

وهو أنه يعمها. أما الثاني فهو قول الله تعالى إن كان بكم أذى من مطر، ويصح رجوعه كذلك إلى الاحتمالات الثلاثة المتقدمة وتقديره يسألونك عن موضع الحيض قل هو أذى، فيكون رجوعه إلى حقيقة المحيض مجازا، ويكون رجوعه إلى مجازه حقيقة، وهذا من بديع التقدير. وبالنسبة للمسألة السابعة فتتصل باختلاف العلماء في دم الحيض، حيث قال بعضهم إنه كسائر الدماء يعفى عن قليله، ومنهم من قال قليله وكثيره سواء في التحريم، حيث روى أبو ثابت عن ابن القاسم وابن وهب بن سيرين عن مالك بأن وجه الأول هو عموم قوله تعالى أو دما مسفوحا، وهذا يتناول الكثير دون القليل، ووجه الثاني قوله تعالى قل هو أذى، وهذا يعم الكثير والقليل، ويترجح هذا العموم على الآخر بأنه عموم في خصوص عين، وذلك الأول هو عموم في خصوص حال، وحال المعين أرجح من حال الحال، وهذا من غريب فنون الترجيح، وهو مبين في أصول الفقه. أما المسألة الثامنة فهي تتصل بجملة ما يمنع من الحيض ويترتب عليه من أحكام الشرع، وهي خمسة أمور. فأما أولها فهو أنه يمنع من كل فعل يشترط لجوازه الطهارة. أما الثاني فهو دخول المسجد. والثالث الذي يمنع منه الحيض الصوم وكذلك الوطء. وأخيرا إيقاع الطلاق. وبالنسبة للمسألة التاسعة في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، ومعناه افعلوا العزل أي اكتسبوه، وهو الفصل بين المجتمعين أو المجتمعين عارضا لا أصلا. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. اللهم فارج الهم وكاشف الغم

جيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها أنت ترحمني، فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم سخر لنا المحال في نظرنا المتواضع، فكل شيء يهون ويخشع صاغرا أمام علمك وقدرتك سبحانك، واجعلنا ممن

توليتهم برحمتك، وممن رضيت عنهم وأكرمتهم بكرمك، يا كريم يا رحيم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيقي.
1: إلا وقه إلا وقه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخوتنا والأخوات الكريمات، بارك الله فيكم. وقد تناولت في الحلقة الماضية الآية الكريمة التي تتحدث عن قضية آدم وما جرى بينه وبين إبليس في أول الخلق، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. آدم خلقه الله تعالى من طين كما بينا في الحلقة الماضية، ثم لما نفخ الله تعالى فيه الروح وبدأ آدم يتحرك، وعلم الله تعالى آدم الأسماء، أسماء المخلوقات، ثم أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم، والسجود هنا على وجه التحية له وعلى وجه التكريم لآدم واعترافا بفضله، ولم يكن ذلك السجود على وجه العبادة أي لآدم، فسجود الملائكة لآدم إنما هو سجود طاعة وانقياد واعتراف بالفضل لآدم، ولم يكن سجود عبادة، لأن العبادة لا تكون إلا لله. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كانت السجدة لآدم والطاعة لله تعالى، أي هم سجدوا لآدم لكنهم سجدوا انقيادا لأمر الله وطاعة لله سبحانه. فسجد الملائكة لآدم إلا إبليس، أبى واستكبر، امتنع من السجود تكبرا وعنادا، وكان في سابق علم الله تعالى أنه من الكافرين، أو بامتناعه من السجود صار من الكافرين. إبليس كان من الجن، وإنما تناوله الأمر للملائكة بالسجود لآدم لأنه كان في صحبة هؤلاء الملائكة، إلا أن أصله من الجن، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كان من الجن، فهو من الجن.

0: الجن كما بين ربنا سبحانه وتعالى، إلا أنه كان مع الملائكة وفي صحبة أولئك الملائكة لتكريمه ولتفضيله على الجن، فكان في مصاف الملائكة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: كان إبليس مع الملائكة بصورته وليس منهم بمادته وأصله، كان أصله من نار وأصل الملائكة من نور. امتنع إبليس عن السجود لآدم، عن الطاعة والانقياد، وكان سبب الامتناع من قبل إبليس، سبب امتناعه للسجود لآدم، لزعمه أنه خير من آدم. ولذلك قال الله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كأنه امتنع من السجود لأنه بزعمه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، يعني لعنه الله، وكأنه يقول: وأنا خير منه، فكيف تأمرني بالسجود له؟ ثم بين وجه هذه الخيرية، هو إبليس بين وجه هذه الخيرية بأنه أفضل من آدم بأنه خلق من نار إبليس، والنار أشرف من الطين الذي خلق الله تعالى منه آدم، فنظر إلى أصل العنصر الذي خلق منه ولم ينظر إلى التشريف العظيم الذي ناله آدم، وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص قول الله تعالى للملائكة: فقعوا له ساجدين. فقال الله تعالى للملائكة: فقعوا له ساجدين. كما أنه هذا إبليس لم ينظر لأمر من أمره بالسجود وهو الله تعالى، ما أخذ بهذا الأمر، وما اعتقد أن الآمر هو الله سبحانه وتعالى الخالق، فكيف يعصى الخالق؟ ثم إن إبليس حتى في دعواه أن النار أشرف من الطين ادعاء غير صحيح، فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأنات والتثبت، وهو محل النبات والنمو والزيادة، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة، وهكذا. إذن شأن النار هو أقل من شأن الطين، وشأن الطين هو أثقل وأرزن وأحلم من قضية النار. ولكن إبليس حينما رأى أصل الخلقة تكبر لذلك. كيف رأى أصل الخلقة؟ إبليس كان في الجنة كما ذكرنا سابقا أيها الإخوة والأخوات، وينظر إلى آدم وهو منجدل في الجنة، ممدود في الجنة، ممتد جثة، ويقلبها إبليس، يقلب بيها هكذا وهكذا، يدخل من الجوف كما ذكرنا. فهنا إبليس لما نفخ الله تعالى بآدم الروح وبدأ يتحرك بأمر الله سبحانه وتعالى، نظر إبليس إلى أصل الخلقة، إلى أن هذا آدم كان من طين، ومن طين ممتهن، كيف يسجد له؟ كيف ينقاد لهذا الطين؟ وهو قبل فترة بسيطة كان يقلبه كيف يشاء، ولهذا امتنع إبليس من السجود لآدم. وامتناعه هنا أيها الإخوة، امتناع إبليس من عدم السجود لآدم، والذي كان نتيجة استكباره عن طاعة ربه سبحانه وتعالى بالسجود لآدم، أنطرده الله تعالى من الجنة، وطرده من المنزلة التي كان فيها في الملكوت الأعلى. ولذلك قال تعالى: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، أي اهبط من الجنة، فما يصح لك يا إبليس ولا يستقيم ولا ينبغي أن تستكبر على أمري وتسكن دار قدسي، فاخرج. وهذا تأكيد للأمر بالهبوط من الجنة. ثم قال له ربه: إنك من الصاغرين، من الذليلين الحقيرين. لماذا؟ لأنك لم تمتثل لأمر الله تعالى. وذلك أنه لما أظهر الاستكبار ألبسه الله تعالى لباس الذل والصغار، فمن تواضع لله رفعه، ومن تكبر على الله وضعه. فلما صدر أمر الله سبحانه وتعالى لإبليس بالطرد والإخراج من الجنة ومما كان عليه من المنزلة العالية، طلب هذا اللعين من ربه أن يمهله ويبقيه حيا إلى يوم البعث، فأجابه الله تعالى إلى ما سأله، لما في ذلك أيها الإخوة من حكمة لله سبحانه وتعالى ومن مشيئة لا تخالف، فهو فعال لما يريد سبحانه ولا معقب لحكمه. فقال تعالى عن طلب إبليس وعن إجابته: حينما سأل إبليس ربه أن يبقيه قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين، أي أمهلني ولا تمتني إلى يوم يبعثون، أي بعث آدم وذريته من قبورهم وهو يوم القيامة والحساب. قال: فإنك من المنظرين، أي من المؤجلين إلى ذلك اليوم. وهنا بدأ إبليس يكشف عن النية السيئة التي بسببها طلب من ربه أن يبقيه إلى يوم يبعثون. يعني ليش إبليس طلب من الله أن يبقى إلى يوم يبعثون؟ ذكر ذلك المولى جل شأنه بقوله تعالى: قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا واحد. ثانيا: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا اثنين. ثم قال ثالثا: قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. رابعا: قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ثم بعد ذلك قال: وبين ربنا سبحانه أنه أجاز لإبليس أن يبقى إلى يوم القيامة، فقال ربنا: قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه الأمور التي توعد إبليس عليه لعنة الله، توعد أن يغوي آدم وذرية آدم إلى يوم يبعثون. وسنتناول بإذن الله تعالى هذا الحديث بشيء من التفصيل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي. إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وغلبة الرجال.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة النمل.
2: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد.

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء، رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء، رواه أبو داود.

0: الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. اللهم

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: وإذا أمسى فليقل:
1: أمسينا على فطرة الإسلام.
0: رواه أحمد وصححه الألباني. أمسينا.

0: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول:
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.
4: أشرقت أنوار الصباح في بداية هذا اليوم. نسأل الله العلي العظيم التوفيق في جميع الأمور. اللهم ارزقنا الرزق الواسع والحلال الطيب، ويسر أمورنا لما تحب وترضى.
2: إذاعة البحرين،
4: صوت البحرين،
2: إذاعة البحرين، صوت البحرين.

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: يأتي الصباح حاملاً في كل ثانية سراً ولغزاً،
1: ويعبر النهار حاملاً في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا.

0: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
1: أهلاً بالصباح.

0: لو سألني سائل أي الموسيقى أحب إلى قلبك لأجبت إن غناء العصافير وحفيف الأوراق ومياه الأنهار الجارية من أجمل الموسيقى وأحبها إلى قلبي.
1: غير أن غناء الإنسان أو ألحان يديه على الأوتار هي الأحب إلى قلبي والأجمل عندي.

0: قال له: لكل إنسان طريقته في استقبال الصباح، فكيف تستقبل صباحك؟
1: قال: أنا أستقبله بابتسامة، وأعتقد أن الإنسان الذي لا يستقبل صباحه بابتسامة إنسان لن يكون له أصدقاء في الحياة.

أمس كنت أشعل شمعة وأنا أفكر بك. كان قرب الشمعة ديوان شعر، وكانت الشمعة تذوب وتبقى أنت أيها الوطن الجميل.

0: يا إلهي، عندما تعطينا فجر اليوم الجديد ازرع في نفوسنا الفرح وعلى شفاهنا البسمات.
1: وإذا كان لابد لهذا اليوم أن يخالطه الحزن والأسى، فساعدنا يا رب على احتمال مشقاته في سبيل أن نحقق السعادة.
0: لن أبحر من مرفأ إلى مرفأ على زورق تدفعه الأنواء. لقد مضى زمن حبي للعواصف، إنني أحدق الآن إلى الطمأنينة وراحة البال، وعلى لحن السعادة الأبدية سأبقى أعزف وأعزف إلى أن أشعر أن السعادة تسكن كل حياتي.

0: إن زهرة الورد لن تبقى برعما مقفلا على ذاته، بل ستتفتح عن عطورها الجميلة.
1: أمواج البحر لن تبقى مغلقة على الكنوز واللآلي،
0: وهكذا هي أيام الزمن الآتية، لابد أن تجيء وهي تحمل في ذاتها زهور الفرح وبراعم الحب والخير.

هذا الصباح عقدت صداقة مع الريح، كانت آتية من صوب بيتكم، وعدتها أن أقطف لها كل يوم طبق ورد.

أنا اكتفيت بأن ملأت عيني من شعاع الشمس الذي عرج على شباك بيتك. لقد كان الشعاع جميلاً.

0: في الوقت الذي تغيب فيه الشمس تبقى النجوم ساحرة.
1: وفي الوقت الذي تنتهي فيه موجة عند شاطئ من الشواطئ تكون موجة أخرى تتقدم.
0: وهكذا هو الزمن، لا شيء فيه ينتهي، فإذا رحل يوم آخر يكون أكثر غنى وثراء.

0: قيل لحكيم: ما أفضل المواقف في الحياة؟ قال الحكيم:
1: أفضل المواقف أن لا تترك أفكارك تنضج قبل أوانها، فهل رأيت البراعم تتفتح قبل الأوان؟

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، فما أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: لا تضيع وقتك في التفكير في الأبواب المغلقة أمامك، فالله سبحانه وتعالى لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر. لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 24 لسنة 2026 بإصدار قانون المحاماة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
2: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 25 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 26 لسنة 2026 بتعديل المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
2: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 27 لسنة 2026 بتعديل المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، وذلك بعد

0: إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 28 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
0: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 29 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 30 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
0: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 31 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 32 لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
0: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 33 لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 34 لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
0: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 35 لسنة 2026 بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 36 لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تتمتع به مملكة البحرين من كفاءات وطنية تواصل تقديم نماذج مشرفة من التميز تسهم في دعم مسارات التنمية وتعزيز المكانة الرائدة لمملكة البحرين في مختلف المجالات في ظل ما تحظى به هذه الكفاءات من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
0: جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الإقضابية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان الرئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد.

0: الوطني السيد صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد الخليفة. أقامت الجامعة الأمريكية في البحرين حفل تخريج الفوج الرابع من طلبة البكالوريوس والماجستير، حيث بلغ 148 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات الأكاديمية، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمدعوين وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة وأولياء أمور الطلبة الخريجين 148 طالب.
1: عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية الأولى في دورته السادسة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى المجلس.
0: استقبلت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني السيد عمار الصفدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان للتجارة والتمويل بالمملكة الأردنية الهاشمية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التمويل الإسكاني.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: الله يا هذا الوطن من قد في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واحتفظ اسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: صباح الخير
0: يا بحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، صبحكم الله بالخير والسعادة، وهذه أجمل تحية صباحية نوجهها لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة البحرين في انطلاقة برنامجكم صباح الخير يا بحرين. صباحك الله بالخير حسن.
3: صباحك الله بالنور زميلتي مريم وجميع من انضم إلينا عبر أثير إذاعة البحرين في هذا المشوار الذي يمتد معكم حتى 8:30 بمشيئة الله، واللقاءات والوقفات التي دائما عتدتموها في صباح الخير يا بحرين.
2: أجمل التحيات تقبلوها من فريق العمل الذي يصاحبكم في هذا اليوم، والتحية الأولى من الإشراف نور عبد العزيز.
3: لكم تحيات الإشراف على المحتوى من الزميلة عبير بن هندي،
2: ومن الأعداد تحييكم الزميلة حصة الدوي.
3: من التقديم هذه تحيات الزميلة مريم فقيه وحسن السعاتي،
2: ومن الإخراج أعذب التحيات من أحمد صالح.
0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح،
3: حياكم الله مستمعينا، وحلقة هذا اليوم تحوي العديد من اللقاءات والرسائل والوقفات، من ضمنها سيكون لنا لقاء مع الأستاذ حسين علي الري.

0: رئيس صحة المياه والمؤسسات الصحة أو مؤسسات الصحة العامة بوزارة الصحة. سنتحدث مع الأستاذ حسين علي الريس حول أبرز الإرشادات الصحية المرتبطة باستخدام برك السباحة خلال فصل الصيف.
1: بعد ذلك نلتقي بالدكتورة مها الراشد، عضو لجنة تحكيم جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة بدورتها العاشرة، للحديث عن الجائزة التي تقام سنويا تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تأكيدا لدور الإعلام المسؤول كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية بمملكة البحرين.
0: كذلك سيكون لنا لقاء مع الأستاذة خولة الهاجري، الكاتبة في صحيفة الوطن والعضو في جمعية الصحفيين البحرينية. سنتحدث مع الأستاذة خولة عن أهمية التلاحم الوطني ودور المواطن في تعزيز السلم الأهلي وترسيخ قيم المواطنة.
1: وفي ختام لقاءاتنا نلتقي بالهنوف أنور البعنق، ممثلة عن فعالية ريوق المحبة، للحديث عن هذه الفعالية التي تهدف إلى ترسيخ القيم والمبادئ المتعلقة بقيمة العطاء لكبار السن.
0: هذا بالإضافة إلى فقرة الولاء والتلاحم وفقرة مع الناس التي من خلالها توصلون مستمعينا مختلف الملاحظات إلى مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات في مملكة البحرين عبر خط البرنامج 1768888.

0: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
0: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
0: مع الأرصاد
1: الآن نتوقف لاستطلاع حالة الطقس في مملكة البحرين خلال الساعات المقبلة برفقة الأستاذة مريم الزيد من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. صباح عليك بالخير أختي مريم.
2: يا هلا، صباح النور.
1: أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
2: يا هلا، في البداية صباح عليكم على جميع المستمعين بالخير. بالنسبة حق أجواء، بتستمر معنا الأجواء حارة خلال فترة النهار ومعتدلة خلال فترة الليل، مع رياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، من قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. درجات الحرارة المتوقعة لليوم العظمى 44 والصغرى 26. الرطوبة النسبية بتتراوح ما بين 10 إلى 75%. أعلى مدي ميناء سلمان الساعة 5:10 مساء وآخر 6:10 صباحا. أدنى جزر 11:15 صباحا وآخر 12:05 مساء. شروق الشمس كان عندنا اليوم الساعة 4:45 والغروب بإذن الله الساعة 6:31. بالنسبة حق الأجواء، الطقس المسجل في الساعة 5 صباحا كانت الرياح غربية خفيفة السرعة في كل من جزر حبار، فشتل، جارم، جزيرة جرادة. وأخيرا درجات الحرارة في دول مجلس التعاون، في المنام 32، الدوحة 29، أبوظبي 30، الكويت 33، الرياض 29، وأخيرا في مسقط 31.
1: نعم.
2: بالنسبة حق أجواء، تستمر معنا إن شاء الله الرياح شمالية غربية حق اليوم وتزيد سرعتها عشان تكون نشطة إلى قوية السرعة خلال يوم الغد ويوم الأربعاء بإذن الله، وتدخل سرعتها إن شاء الله بإذن يوم الخميس
1: بإذن الله تعالى. كل الشكر لك الأستاذة مريم الزيد من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، يعطيكم ألف عافية.

0: مستمعينا، يحيي العالم في 15 من يونيو من كل عام اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن وتسليط الضوء على أهمية حمايتهم من مختلف أشكال الإساءة أو الإهمال وضمان تمتعهم بحياة كريمة وآمنة.
1: ويعد كبار السن ركيزا

0: ميزة أساسية في المجتمعات لما قدموه من عطاء وخبرات أسهمت في بناء الأجيال ودعم مسيرة التنمية. ومن هذا المنطلق تأتي هذه المناسبة للتأكيد على ضرورة احترامهم وتقدير جهودهم وتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهم سواء على المستوى الأسري أو المجتمعي.
1: وتسعى الجهات المعنية حول العالم إلى استثمار هذه المناسبة في نشر ثقافة الوعي بحقوق كبار السن وتعزيز قيم الرحمة والتكافل الاجتماعي بما يضمن بيئة داعمة تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم المختلفة.
0: ويؤكد هذا اليوم أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات والأفراد لترسيخ ثقافة الاحترام والرعاية وتعزيز دور كبار السن في المجتمع تقديراً لعطائهم المستمر ومكانتهم الكبيرة في نفوس الجميع.

الله يا هذا الوطن من قد في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واحتفظ باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: أهلا بكم مستمعينا، ومجددا نطرق هذا الموضوع المهم لتزايد أهميته في فصل الصيف، ولاهتمام الأسر كذلك به بشكل مباشر مع ارتفاع درجات الحرارة. إقبال الأسر يتزايد على برك السباحة كوسيلة للترفيه والتخفيف من الحر، وهذا يتطلب الالتزام بالإرشادات الوقائية. في هذا الإطار، وزارة الصحة تحرص على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الآمن لبرك السباحة حفاظا على صحة وسلامة الجميع وخاصة الأطفال. يسعدنا أن نستضيف اليوم الأستاذ حسين علي الريس، رئيس صحة المياه والمؤسسات. سنتحدث مع الأستاذ حسين عن هذا الموضوع المهم وأبرز الإرشادات الصحية المرتبطة باستخدام برك السباحة خلال فصل الصيف. أستاذ حسين، صباح الخير.
3: صباح النور، يا هلا، يعطيكم العافية ومشكورين على هذه الاستضافة.
1: الله يعافيك أستاذ حسين. وفي البداية حابين نعرف دوافع اهتمام وزارة الصحة بشكل خاص بموضوع برك السباحة.

0: الراحة وأبرز المخاطر الصحية التي قد ترتبط بهذه البرك؟
1: وزارة الصحة تهتم بموضوع برك السباحة لكون هذه البرك أو هذه المنشآت من المنشآت العامة الخاضعة لقانون الصحة العامة والتي يرتادها الجمهور من مختلف الفئات والأعمار، وأنها من الأكثر الاستخدام في فصل الصيف، وأن أي خلل في جودة المياه أو النظافة قد يسبب أمراضا أو حوادث لا تقدر الله. ومن أبرز المخاطر الصحية قد تؤدي المياه الملوثة في هذه البرك

0: إضافة إلى حوادث الانزلاق والغرق. لذلك تقوم وزارة الصحة بتكثيف الرقابة والتفتيش في هذه الفترة لحماية صحة الجميع.
1: نعم. طيب أستاذ حسين، بالنسبة للإرشادات الصحية اللي تنصحون بها مرتادي برك السباحة من الأسر، من الأطفال، وخصوصا أيضا من يعانون من مشاكل صحية؟
0: من المشاكل الصحية التي يمكن أن التعرض إليها في برك السباحة، خصوصا المياه الملوثة قد تؤدي إلى التهابات العين والأذن والجلد أو أي مشاكل معوية نتيجة ابتلاع المياه الملوثة. لذلك نوصي أصحاب برك السباحة على ضرورة الحفاظ على تعقيم المياه، وهو أمر أساسي. أما بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة أو الأمراض كالقلب والصرع وأمراض السكري، فدائما ما ننصحهم بأنهم ما ينزلون إلى هذه الأحواض بشكل منفرد، لازم يكون أحد معاهم، علشان لا قدر الله لو حصل أي طارئ أن في أحد ينتبه لهم.
2: نعم. طيب في أثناء السباحة أستاذ حسين، ما هي أبرز النصائح التي ينبغي على جميع أفراد الأسرة الالتزام بها للحفاظ على السلامة الشخصية والعامة، وليس فقط أفراد الأسرة وإنما حتى القائمين على تشغيل برك السباحة؟
0: أثناء السباحة دائما نوصي المرتادين البرك بالالتزام بالتعليمات والسلامة. توجد لوحة إرشادية في كل بركة سباحة، هناك لوحة إرشادية عليها تعليمات وضعتها وزارة الصحة. نوصي الجميع بالالتزام التام بهذه التحذيرات والتعليمات، وننصحهم بعدم الجري أو المزاح العنيف حول المسبح. والسباحة حسب المقدرة، يعني إذا كانت الطاقة الفرد ما تسعي إنه يسبح مثلا ساعة أو ساعتين، أو يكتفي بالقدر القليل علشان لا يتعب ويؤدي إلى الغرق. ونتجنب ابتلاع الماء في داخل البركة لأن احتمال تكون المياه ملوثة. ونحافظ على النظافة العامة وعدم القيام بأي عادات أو سلوكيات خاطئة كالبصق في البركة أو التبول.
2: نعم
1: أستاذ حسين، لا شك بأن وزارة الصحة لديها اشتراطات رقابية، فحوصات معينة أيضا تقوم بها لضمان سلامة هذه البرك. حدثنا عن هذه الاشتراطات والفحوصات.
0: طبعا هناك اشتراطات صحية تقوم الوزارة بجولات تفتيشية دورية بشكل مكثف لسحب العينات من مياه برك السباحة وفحصها في المختبرات، نتأكد من هذه من خلال هذه العينات من جودة المياه وخلوها من الجراثيم، ونتحقق من نسب الكلور ونسب الحموضة، ونتأكد من توفير معدات النجاة من الغرق ونظافة المرافق. وهناك اشتراطات صحية من أبرزها أن تكون المياه نظيفة وخالية من جميع الملوثات ومن مصدر آمن، وتزويد بركة السباحة بمضخات وفلاتر وأنظمة تدوير ذات كفاءة عالية، وضرورة المحافظة على نسبة الكلور المتبقي ضمن الحدود الصحية المقررة وكذلك درجة الحموضة. ومطلوب من صاحب المنشأة توفير أدوات النجاة من الغرق وصندوق الإسعافات الأولية، وأن يكون هذا الصندوق مجهز وسار الصلاحية، وأن تكون الأرضيات حول المسبح آمنة وغير محتوية على حواف حادثة تؤدي إلى الحوادث أو الإصابات بالجروح أو الكسور وغير مسببة للانزلاق. كذلك يجب توفير أماكن الاستحمام ودورات مياه مناسبة ونظيفة مزودة بالمنظفات والمناشف الورقية. طبعا هي أبرز الاشتراطات اللي وزارة الصحة تتحقق فيها بشكل دوري.
2: نعم. في ختام هذا اللقاء أستاذ حسين، حابين أنك توجه رسالة للأسر المتوجهة إلى برك السباحة، خصوصا عند اصطحاب الأطفال إلى هذه البرك، وكذلك نود أن نعرف الطرق التي يمكن للأسر أو يمكن

0: لمرتادي بركة السباحة الإبلاغ من خلالها عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بسلامة هذه البرك.
1: أود أن أؤكد أن سلامة برك السباحة مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والقائمين على تشغيل هذه البرك ومرتاديها. نوصي العوائل والأسر الالتزام بالإرشادات الصحية البسيطة التي تضمن لنا جميعا صيفا آمنا وممتعا ويحافظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع خاصة الأطفال. يجب أن ننتبه لأطفالنا وأن لا نتركهم في برك السباحة منفردين أو نعتمد على وجود منقذ. لازم ننتبه للأطفال ولا نغفل عنهم ولا ثانية. وأخيرا في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوي نرجو التواصل مع وزارة الصحة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى والتواصل أو من خلال مركز الاتصال الموحد الخاص بوزارة الصحة وهو رقم 8000 8100.
2: نعم، جزيل الشكر لكم الأستاذ حسين علي الرئيس، رئيس صحة المياه والمؤسسات بوزارة الصحة، وشكرا لجهودكم. نرجو أن يكون فصل الصيف فصلا آمنا لجميع الأسر. شكرا جزيلا.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة تقام سنوياً تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتأتي هذه الجائزة تأكيداً لدور الإعلام المسؤول كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية الشاملة بمملكة البحرين. نتحدث أكثر عن هذه الجائزة برفقة ضيفتنا عبر الخط المباشر للبرنامج الدكتورة مها الراشد، عضو لجنة تحكيم جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في دورتها العاشرة. صبحت الله بالخير دكتورة مها.
3: صبحكم الله بالنور، وصباح الخير على مستمعينكم الكرام.
4: أهلا وسهلا دكتورة مها، سعداء بتواجدك معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين للحديث عن هذه الجائزة التي تعني الكثير بالنسبة لكل إعلامي حقيقة، ولا شك بأن الجائزة في هذا الموسم موسم عام 2026 لها من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، فما هي هذه الأهداف وما هي الإضافة التي تقدمها كذلك للمشهد الإعلامي في مملكة البحرين؟
3: نعم، بداية أشكر الاستضافة، وأود أن أؤكد أن جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة تعكس الدعم السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، وأيضا رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله. بالنسبة لأهداف الجائزة، فهي طبعا تسعى للاحتفاء بالصحفيين وتكريمهم وتقدير إسهاماتهم المهنية، تشجيع الإبداع والتميز في صناعة المحتوى الصحفي البحريني، تعزيز روح المنافسة بين المؤسسات الإعلامية لتقديم أفضل إنتاج صحفي، وكذلك تنويع المحتوى الصحفي الرقمي على مواقع وحسابات الصحف عبر شبكات التواصل الاجتماعي. أضف على ذلك طبعا دعم الكفاءات الإعلامية الشابة، واللي هي أيضا مطالبة بالمشاركة في هذه الجائزة، ممثلة لكليات الصحافة والإعلام بجامعات البحرين. ما تضيف الجائزة للمشهد الإعلامي البحريني، طبعا الجائزة تعتبر منصة وطنية تحفز على الابتكار والتميز، وتسهم في رفع جودة المحتوى الإعلامي وتشجيع المؤسسات والصحفيين على تطوير أدواتهم بما يواكب التحولات الرقمية في قطاع الإعلام، وهذا يعني أن المنافسة هنا بالتأكيد على جودة الفكرة وأثرها في المجتمع.
2: نعم، نود أن نقترب أكثر دكتورة مها من تفاصيل هذه

0: الجائزة ونطلع على أبرز الفئات التي تشملها جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في دورتها الحالية، وكذلك المعايير التي تميز كل فئة عن الأخرى.
1: نعم، الجائزة طبعا تضم 10 فئات رئيسية: أفضل عمود رأي وأفضل تحقيق صحفي، أضف على ذلك أفضل حوار صحفي، أفضل صورة صحفية، أفضل صفحة متخصصة أو ملحق، أفضل محتوى صحفي مرئي اللي هو الفيديو، أفضل إنفوغرافيك، وأفضل موقع أو حساب إلكتروني للمؤسسات الصحفية، وبطبيعة الحال أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات. وفي هذه النسخة طبعا المشروع الصحفي صار يعني يضم كل الفئات، في النسخ السابقة كان يقتصر فقط على فئة الموقع، ولكن في هذه السنة فتحنا المجال للطلاب للمشاركة في كل الفئات السابقة. والفئة الأخيرة وهي جائزة شخصية العام الصحفية التي تمنح لشخصية يتم اختيارها بناء على إسهاماتها في مجال الصحافة. طبعا بالنسبة للمعايير، المعايير تختلف على حسب طبعا طبيعة كل فئة من هذه الفئات، واسمحوا لي أختزل المعايير نتيجة لعدد الفئات الكبير، ولكن أود أن أختزل بعض المعايير وأعطي أمثلة. على سبيل المثال فئة عمود الرأي، المعايير فيها تركز على جودة التحليل وابتكار الطرح الخاص بالقضايا الراهنة التي تخص المجتمع، بينما طبعا فئة التحقيق الصحفي تعتمد على معايير الشمولية والتوثيق والعمق، فيما يركز الحوار الصحفي على القيمة المعرفية وأهمية القضية المطروحة. أما فئات الصورة والفيديو والإنفوغرافيك فهي تعتمد على الإبداع والاحترافية والالتزام بالمعايير المهنية وحقوق الملكية الفكرية، في حين المنصات الرقمية تقيم على حسب تنوع المحتوى والابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، بينما الفئة الخاصة بالطلاب التي تشجع المواهب الإعلامية في الجامعات البحرينية فهي يعني تركز على تقديم محتوى يكون مقدم ومعد ومصمم بشكل احترافي، طبعا مع مراعاة الدقة في المحتوى والسياقة على أن تكون المشاركة متعلقة بمملكة البحرين.
2: وماذا عن شروط الترشح للجائزة دكتورة مها، والمتطلبات أيضا التي ينبغي على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المشاركة مراعاتها عند تقديم هذه المشاركات؟
1: نعم، الجائزة حددت عدد من الشروط، أبرزها أن تكون الأعمال المنشورة أو المنتجة خلال فترة من 1 يناير 2025 حتى 1 مايو 2026 في الصحافة المحلية، وهذه أيضا أمر مستحدث. في النسخ السابقة كانت المشاركات تقتصر على الأعمال المنتجة في العام الماضي، ولكن مثل ما شايفين الفترة هذه امتدت إلى ما يقارب طبعا سنة ونصف، فبالتالي هي أيضا تشمل السنة التي تليها. من الشروط أيضا يحق لكل مؤسسة صحفية ترشيح مشاركة واحدة فقط لكل صحفي في كل فئة من الفئات اللي ذكرتها. إذا قدمت المؤسسة أكثر من مشاركة للصحفي نفسه في الفئة ذاتها سيتم اعتماد أول مشاركة إلكترونية وإلغاء ما بعدها. أيضا من الشروط أن لا تكون الأعمال قد سبق لها الفوز بأي جائزة محلية أو خارجية. يتحمل المتقدم المسؤولية الكاملة عن العمل الذي قدمه للمشاركة في الجائزة. أضف على الشروط أيضا استكمال استمارة الترشح، إطلاق المادة الأصلية أو الرابط الإلكتروني أو نسخة PDF يوضح عليها طبعا اسم الصحفي واسم المطبوعة وتاريخ النشر والفئة التي يشارك فيها. بالنسبة للفئة الخاصة بالطلاب يشترط أن يكون العمل اللي يشارك فيه الطالب من إنتاج العام الدراسي 2025-2026.
0: نعم.
1: طبعا ينبغي للمتقدمين طبعا احنا نأكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية واللغوية والأخلاقية، والتأكد من استيفاء المتطلبات الخاصة بكل فئة قبل التقديم للجائزة.
0: نعم دكتورة مها، ما هي الرسالة التي تودون توجيهها لكل الصحفيين والإعلاميين الذين يفكرون في الترشح للجائزة هذا العام، يعني إلى جانب كل هذه التفاصيل المتعلقة باشتراطات المشاركة؟
1: طبعا الجائزة تمثل فرصة حقيقية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية المختلفة لإبراز التميز المهني والإبداع الصحفي. هي دعوة لكل صحفي وإعلامي لتقديم أعمال تعكس أعلى معايير الاحترافية والمسؤولية. لتعزيز فرص المنافسة ينصح بالتركيز على اختيار موضوعات ذات قيمة مجتمعية وتقديمها بمعالجة مبتكرة تستند إلى طبعا معلومات دقيقة ومصادر

0: أكثر موثوقة مع الالتزام. وإحنا دائما نأكد على الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية والاستفادة من الأدوات الرقمية والتقنيات الحديثة لإثراء المحتوى دون الإخلال بجوهر الرسالة الصحفية. في النهاية العمل الذي يجمع بين المصداقية والابتكار والتأثير المجتمعي والقدرة على تقديم قيمة مضافة للقارئ سيكون هو طبعا الأقرب إلى التميز، على اعتبار أنه يجسد الأهداف التي قامت عليها الجائزة في دعم الصحافة البحرينية وتطويقها.
1: نعم دكتورة مها، ويعني لعلنا نختم معك هذا اللقاء بموعد التسجيل في الجائزة والفترة التي سوف تكون فيها يعني الفترة متاحة لتقديم المشاركات من يود أن يشارك في هذه الجائزة.
0: نعم طبعا، وزارة الإعلام أعلنت أن باب الترشح لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة عام 2026 تم فتحه خلال طبعا بدأ 25 مايو 2026، وآخر موعد لاستقبال المشاركات بإذن الله تاريخ 25 يونيو 2026.
2: إذن
0: يتم التقديم، بس إذا يعني أكد على هذه النقطة إذا تسمحون لي، يتم التقديم من خلال استكمال طبعا استمارة الترشح المخصصة عبر موقع وزارة الإعلام مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة حسب الضوابط المعتمدة لكل فئة، وذلك لضمان قبول المشاركة واستكمال إجراءات التقييم.
2: نعم، إذن هذه دعوة لكل الزملاء من الصحفيين والإعلاميين أصحاب التميز والشغف والإبداع في هذه المهنة الجميلة إلى التقديم والتنافس في هذه الجائزة، جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في دورتها العاشرة، ونتمنى التوفيق أكيد لجميع المشاركين وكذلك التوفيق لأعضاء لجنة التحكيم في المهمة اللي ربما تكون صعبة، يعني خصوصا إذا كانت هناك أعمال متنافسة على قدر كبير من التميز والإبداع. شكرا جزيلا لك ضيفتنا العزيزة الدكتورة مها الراشد، عضو لجنة تحكيم جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في دورتها العاشرة.
0: شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في فقرة ولاء وتلاحم، المساحة التي يخصصها دائما صباح الخير يا بحرين لرصد مختلف المشاعر والمبادرات الوطنية التي تعبر حقيقة عن حب الوطن والالتفاف حول قيادته الحكيمة.
1: إذن هذا الالتفاف الوطني الذي نشهده خلال هذه الأيام حول القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم تشكل نموذجا راسخا للوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي الذي تتميز به مملكة البحرين في ظل كل المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم. نتوسع في الحديث عن هذا الموضوع مع ضيفتنا الأستاذة خولة الهاجري، كاتبة في صحيفة الوطن البحرينية وعضو جمعية الصحفيين البحرينية. صباح لك بالخير أستاذة خولة.
2: صباحكم الله بالنور والعافية، أهلا وسهلا.
0: حياك الله أستاذة خولة، وبداية كيف تترجمين حالة الالتفاف الشعبي الكبير وهذا التأييد المطلق من كافة مكونات المجتمع البحريني لخطوات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم كصمام أمان لحفظ سيادة الوطن واستقراره؟ نعم،
2: بالتأكيد المواقف الوطنية الملموسة والراسخة والتأييد الواسع لجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله أظهرت جانب الوعي المجتمعي والمسؤولية والحس الوطني لشعب البحرين الوفي والمقيمين بعد، وهي كلها يؤكد أن الانتماء لهذه الأرض هو بيع الدم، وأن التلاحم دائما يعتبر هو خط الدفاع الأول لحماية سيادة الأوطان واستقرارها أمام أي تحديات خارجية أو إقليمية.
1: نعم، بالتأكيد أستاذة خولة، يعني هناك ربما عنصر أساسي كان هو الذي خلف كل هذا الالتفاف الشعبي والمبادرات المجتمعية والعائلية والفردية التي شهدناها في هذه الفترة. من وجهة نظرك، ما هو الدور الذي يلعبه هذا الوعي المجتمعي اليوم كحائط صد أمام أي محاولات للتأثير على السلم الأهلي؟
2: في الحقيقة الدور كبير، وتجسد هذا الوعي من خلال مثلا عدم تصوير المواقع وخدمة العدو، وأيضا رفض وإحباط الشائعات واستقاء المعلومات من الجهات الرسمية الموثوقة، لأن حماية الوطن اليوم هي مسؤولية مشتركة تبدأ من التلفون اللي في يدنا. والأهم من كل هذا التفافنا الدائم حول قيادتنا الحكيمة وثقتنا المطلقة بكافة الإجراءات اللي تتخذها تحت أي ظرف.
0: نعم أستاذة خولة، الرؤية الملكية السامية كيف تجسد المفهوم الحديث للمواطنة، ويعني كيف تجمع هذه الرؤية بين الحقوق والواجبات وتجعل كذلك من المواطن شريكا أساسيا في حماية أمن واستقرار هذا البلد؟ نعم،
2: في الحقيقة الرؤية الملكية السامية تتجسد في المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. هذا المشروع اللي في الحقيقة أحدث نقلة نوعية كبيرة في ترسيخ قيم المواطنة الحديثة، وتحول فيها المواطن البحريني إلى محور أساسي في عملية التنمية، وصار هو الشريك الأول في حماية خلينا نقول المكتسبات الوطنية وأيضا حماية السلم الأهلي.
0: نعم.
1: في ختام هذا اللقاء، هل من كلمة أخيرة تودين توجيهها للمواطنين والمقيمين عبر أثير إذاعة البحرين أستاذة خولة؟
2: والله في البداية كلمة شكر واجبة لقيادتنا الحكيمة اللي خلت البحرين اليوم نموذج فريد في إدارة الأزمات بكل كفاءة واقتدار، وإحنا كلنا فخر. والشكر والتقدير موصول لكل سواعد الوطن المخلصين، قوة دفاع البحرين، وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، وكافة أجهزة الدولة اللي دائما تعمل ضمن فريق البحرين بقلب واحد دائما. والشكر موصول أيضا لكم ولكافة القائمين على برنامج صباح الخير يا بحرين، البرنامج المتميز والمنصة اللي تتيح الفرصة لنا على التعبير على مشاعرنا تجاه قيادتنا الحكيمة ووطننا البحرين.
0: جزيل الشكر لك الأستاذة خولة الهاجري، الكاتبة في صحيفة الوطن البحرينية وعضو جمعية الصحفيين البحرينية، يعطيك العافية.
2: شكرا جزيلا.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.

0: مستمعينا، في إطار المبادرات المجتمعية التي تعزز قيم الوفاء والتقدير لكبار السن، تأتي فعالية ريوق المحبة كلفتة جميلة تعبر عن الامتنان لآبائنا وأمهاتنا. نتحدث أكثر عن هذه الفعالية برفقة الهنوف البعنق، ممثلة عن هذه الفعالية وعن منظمي هذه الفعالية. صباح لك بالخير اختي الهنوف.
1: صبحكم الله بالخير جميعا، ونصبح المستمعين لفاضل. مشكورين على جهودكم وعلى الاستضافة.
2: حياك الله هنوف، وحدثينا عن فعالية ريوق المحبة، شلون طلعت معاكم الفكرة؟
1: والله جاءت هاي الفكرة كحاجة لربط الطاقات الشبابية والتطوعية والمؤسسات الخيرية ببرامج مبتكرة وخفيفة على القلوب، تجمع بين الترفيه والتواصل الإنساني المباشر والعمل الإنساني النبيل.
0: نعم.
1: يعني باختصرها لكم أن ريوق المحبة هي رسالة حب تقدم على المائدة لتؤكد أن المجتمع جسد واحد يشد بعضه البعض.
0: نعم. طيب الهنوف، حدثينا عن أهم الأهداف اللي تسعون لتحقيقها من خلال تنظيم هذا الأفطار لكبار السن.
1: هدفنا من هذه المبادرة أن يخرج كل مسن ومسنة من هذه الفعالية والابتسامة ترسم على وجوههم، حاملين في قلوبهم شعور عميق بأنهم محاطون بالمحبة والتقدير والرعاية اللي يستحقونها.
2: نعم، جميل جدا هنوف، ويعني لا شك بأن هناك أيضا فنانين شاركوا معاكم في هذه الفعالية.
1: نعم،
2: كلمينا
1: أكيد
2: عن هذه المشاركة وشلون عززت الجانب الإنساني أيضا.
1: والله شاركوا معانا نخبة من الفنانين وحتى الأطفال اللي شاركوا معانا، فتكتمل مبادرتنا ريوق المحبة بهذه المزيد الفريد. الأطفال يمنحون الفعالية الروح العفوية والصادقة، ويمنحها الفنانين العمق البصري والجمالي، ويحولون العمل الخيري من مجرد تقديم خدمة لتجربة إنسانية ملهمة تبقى في ذاكرة كل من شارك فيها.
0: نعم. طيب الهنوف، في ختام هذا اللقاء، ما هي الرسالة اللي تودون توجيهها للمجتمع فيما يتعلق بأهمية رعاية وتقدير كبار السن؟
1: والله ما نزرعه اليوم نحصده غدا. الحياة عبارة عن رحلة متعاقبة ومستمرة، والرسالة اللي نغرسها اليوم في نفوس أطفالنا وشبابنا من خلال توقير واحترام كبار السن ورعايتهم الرعاية اللي تجيبهم، هي ذات هالمعاملة اللي بنلقاها لنوصل لمرحلتهم العمرية. وإحنا اليوم نبني ثقافة مجتمعية تحتضننا في المستقبل.

0: قبل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعطيكم العافية لهنوف البوعنق ممثلة فعالية ريوق المحبة، شكرا جزيلا لكم.
0: الله يعافيك وألف شكر لكم جميعا.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.

0: ASP.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: من عمق الحضارة نغمة تعبر فينا في دهاليز التاريخ، قصة نعيش فيها تفاصيل، قصيدة أبياتها اللؤلؤ وألحانها سعف النخيل، وصوتها يصدح في الزمن مهام على موج البحرين. إذاعة البحرين، صوت البحرين.

0: مستمعينا، نبقى الآن مع فقرة الثقافة المرورية تقدمها لكم الرائد خلود يحيى، رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور، عن موضوع الأخطار أو الإخطار عن الأجزاء الجوهرية.
1: إذا أراد قائد المركبة تغيير في أجزاء المركبة الجوهرية مثل القاعدة والمحرك وجسم المركبة، أو تغيير في وجوه استعمال المركبة كتغيير نوع الانتفاع أو الاستخدام الثابت في شهادة المركبة، أو تغيير جوهري في أوصاف المركبة كتغيير البيانات الواردة في شهادة الملكية الخاصة بها بشكل المركبة وأوصافها ولونها، يجب على مالك المركبة أن يخطر الإدارة العام للمرور قبل قيادتها بعد حدوث التغيير، ويكون الإخطار خلال أسبوع من يوم التالي بالتغيير في الأجزاء الجوهرية أو وجوه استعمالها أو وصفها، مع طلب إجراء الفحص الفني على أجزاء المركبة اللي حدث فيها التغيير للتحقق من سلامتها ودقة تشغيلها مع أجزاء المركبة الأخرى. وإذا حدث التغيير في أجزاء المركبة الجوهرية أو وجوه استعمالها أو وصفها ولم يتم إخطار الإدارة العام للمرور، يجوز الإدارة إلقاء شهادة التسجيل ولا يجوز قيادة المركبة قبل تسجيلها من جديد طبقا لما هو منصوص عليه في قانون المرور. وفي نهاية رسالتنا لهذا اليوم، الإدارة العام للمرور تتمنى السلامة للجميع.

0: وبذلك نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام مشوارنا الصباحي في صباح الخير يا بحرين، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة بعد غد إن شاء الله.
1: نتمنى لكم إجازة سعيدة برفقة من تحبون، هذه أجمل التحيات تقبلوها من فريق العمل الذي صاحبكم في هذا اليوم، والتحية الأولى تصلكم من الإشراف من نور عبد العزيز.
0: لكم تحيات الإشراف على المحتوى من الزميلة

0: عبير بن هندي،
1: ومن الإعداد تحييكم الزميلة حصة الدوي.
0: من التقديم هذه تحيات الزميلة مريم فقيهي وحسن السعادة،
1: ومن الإخراج يحييكم أحمد صالح.
0: إلى اللقاء.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: ظهرت بعثة استكشافية إغريقية فيما كانت جيوش الإسكندر المقدوني تقف على مشارف الخليج والجزيرة العربية بعد أن بسطت هيمنتها على جميع أعمال الإمبراطورية الآشورية البائدة. تلك البعثة كان من أعضائها إندرو سيثينيس الذي كتب يقول عن تايلوس واصفاً إياها بالجنة ومبدياً إعجابه لكثرة أشجارها وتنوع ثمارها ومندهشاً من وجود شجرة فيها تثمر بالصوف وهو يعني نبتة القطن التي كانت فيما يبدو تنتشر بكثرة في تايلوس. وكتب آخرون من هذه البعثة الاستكشافية عن تايلوس واصفين ثراءها وكثرة اللؤلؤ فيها وكيفية الغطس لاستخراج اللآلئ فيما وصفت الحياة الاجتماعية السائدة في هذه المملكة بأنها حياة من الرفاه والسعادة والتفاهم بين أهل الجزيرة، إضافة إلى وعي ملوكها وحكمتهم وقدرتهم على الوقوف بحنكة ودراية في وجه الأطماع الاستعمارية للدول والممالك القوية المعاصرة في تلك الفترة. لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل، كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
2: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
3: ما خط القلم.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. عن ربيعة بن يزيد أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: ما تقلد امرؤ قلادة أفضل من السكينة. قالوا في الأمثال: الاستدانة ليست أفضل من التسول، متى دخلت الخمرة خرجت الأسرار، من يزرع البصل لا يشم رائحته، والجبان شخص يفكر بساقيه عند الخطر. قال بعض الحكماء في التوكل: الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. ليكن إقدامك توكلا وإحجامك تأملا.

0: من اتكل على الكافي كفاه، ومن اتكل على غيره جفاه. من عجز عن زاده اتكل على زاد غيره، ومن اتكل على زاد غيره فقد طال جوعه. وأصل الصبر التوكل على الله.
1: ما خط القلم.
0: قال جعفر بن حيان: ملاك هذه الأعمال النيات، فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله.
1: ما خط القلم.
0: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. في حياة الإنسان دائماً هناك بداية لكل شيء، وهناك أيضاً بداية متجددة تعتمد على الشخص نفسه، ومتى ما قرر أنه يخوض تجربة جديدة أو يتعلم شيء جديد أو يوجد في نفسه صفة غير موجودة. الإبداع من الصفات اللي يسعى كل شخص في هذه الحياة أن تكون من صفاته، وخصوصاً في وقتنا الحالي لأن لها أهمية كبيرة على المستوى الشخصي وفي العمل وفي تطوير الذات بعد. البعض يقول أن الإبداع يكون في الإنسان بالفطرة، والبعض الآخر يقول أن الإبداع صفة ممكن اكتسابها بتعلم المهارات والاجتهاد الشخصي. كل إنسان مبدع. مضمون هذه العبارة أن كل إنسان يولد ومعاه بذرة الإبداع والتميز في مجال معين، ولكن لا تعني بالضرورة أن كل شخص حقق الإبداع والتميز فعلاً. في جميع الحالات يجب على الشخص أن ينمي ويطور هذه المهارات، والإبداع والتميز يتشكل بعدة عوامل تأثر عليه بشكل مباشر، منها العوامل الاجتماعية حوله واللي تشكل شخصيته. وكل إنسان له بصمة مميزة، وخاصة في تفكيره وتفسيره وتعبيره للي حوله. والإبداع كما يصفه مؤسس مدرسة التحليل النفسي فرويد أنه كامن في داخل كل فرد، ولكن خروجه ينسب لأسباب عدة. والمختصون في تطوير الذات صنفوا الشخص المبدع وخصوه بالعديد من السمات، أهمها أنه محط إعجاب الآخرين ومصدر ثقة لكل المؤسسات والشركات اللي تعتمد بشكل كبير على تواجده بين الموظفين. الاجتهاد الدائم، الثقة بالنفس، تنظيم الوقت، الاطلاع، التركيز والابتكار، هذه هي صفات المبدعين.
4: تفضل. مرحبا دكتور، معاك ياسر. أنا من أحد الطلبة اللي يدد عندك بالتخصص.
6: تفضل يا ياسر. تفضل. شلون أقدر أساعدك؟
4: دكتور أنا دخلت مجال التصميم لأني حاب أكون مصمم داخلي انتيرير ديزاين يعني في المستقبل.
6: جميل.
4: ولكن أعتقد أن إمكانياتي قليلة جدا ومو بعارف شو أسوي.
6: أولا أنا أشكر لك شجاعتك يا ياسر، وتأكد أنك في أول خطوة للوصول للي أنت تبغيه.
4: مشكور دكتور، أنا جدا يعني حاب ومتعلق بالتصميم للأمانة، وحتى ربعي يعني يقولون لي المجال غير مناسب يعني لك ولأن ما عندي نظرة إبداعية.
6: اسمعني يا ياسر، أنا صار لي أستاذ في هالمجال لأكثر من 18 سنة، ومروا علي عدد كبير

0: الطلبة، وكثير منهم اليوم أسسوا شركاتهم الخاصة ويتعاملون مع مهندسين من داخل وخارج الديرة. وغير كذي، في كلمة دائما أقولها للطلبة: كلكم مبدعين وكلكم مميزين، والكل واحد فيكم نظرة خاصة تتكون من خلال بحثكم واجتهادكم وتطويركم لذاتكم. الإبداع في الشخص مثل السلة، كثر ما تغذيها بالعلم والمعرفة كثر ما بتعطيك أفكار مختلفة وجديدة. عليك بالاطلاع والبحث دايما يا ياسر، وأنا سعيد أنك تلميذ عندي.
1: مشكور دكتور، أوعدك أني أكون عند حسن ظنك.
2: فعلا كل شخص مبدع، وكل شخص مهم أنه يغذي صندوق المعارف اللي عنده بالعلم والمعرفة عشان يوصل لمستوى عالي من الإبداع. والسبب الرئيسي لحرص المؤسسات على توظيف المبدعين لأن لهم تأثير إيجابي على المؤسسة وعلى إيراداتها، وسمات الشخص المبدع تظهر من خلال شخصيته وسيرته الذاتية وأعماله ومشاريعه السابقة. إذن فالبداية الأخرى اللي يجب على كل شخص أن يبتديها مع نفسه هي بداية إيجاد طريق الإبداع والابتكار في حياته. والطرق اللي يجب اتباعها للبداية الجديدة مع مفهوم الإبداع هي طرق كثيرة، ومن الصعب حصرها في نقاط معينة. عشان كذي بنتعرف على بعضها من خلال استطلاع رأي ونعرف فيه إجابة سؤال: كيف يمكن للشخص أن يبدأ يكون مبدع ومميز وله بصمة خاصة بين الآخرين؟
3: فالإنسان اللي يقدر أنه أهو يكسر حاجز الظروف ويتغلب عليها مهما كانت الظروف صعبة، فهو إنسان متميز ويقدر أنه يوصل إلى الإبداع. فالإنسان لما يحفز نفسه ويعطي نفسه رسائل إيجابية بشكل مستمر أنه أهو إنسان مبدع وأنه أهو إنسان متميز ويقدر يوصل إلى تحقيق أحلامه، فهو يقدر يوصل ويتخطى هذه الأمور كلها ويوصل إلى أهدافه.
4: لازم الشخص يكون إنسان مجرب، يعني يجرب، أكيد بيلاقي نفسه في يعني مكان يحبه، وإذا كان حب الشيء اللي هو قاعد يسويه أكيد بيبدع فيه.
5: الإبداع في اعتقادي يبتدي بهواية، فإذا في أحد عنده هواية مارسها، صقلها، أتقنها، وأداء صار فيها استثنائي، فهو مبدع.
6: في البداية أن يتسلح بسلاح الثقة، يتسلح بسلاح عدم الإنصات لكل ما هو محبط له. لابد عليه أن يؤمن بنفسه أولا، ثم بأفكاره، حتى يستطيع بثها للعالم. كذلك التفرد بالأفكار وعدم التقليد.
7: يبدأ الموضوع من أن الشخص يكتشف نفسه، يكتشف هو شنو يحب، شنو يحب يسوي، شنو يحب يمارس، شنو يحب يبتكر فيه. لما الشخص هذا يمارس شيء يحبه، يستخدم شيء يحبه، مع الوقت بينتقل من مرحلة التقليد، مرحلة التكرار، إلى مرحلة يكون فيها ابتكار، فيها إبداع.
2: مجال الإبداع مو مجال محدد لتخصص معين، فكل مجال في هذه الحياة ممكن يكون مجال للإبداع والتميز. والدليل هو التطور اللي نشوفه في جميع المجالات في الحياة، في الطب، الهندسة، المعمار، التكنولوجيا، التصميم، صناعة الأفلام وغيرها من المجالات. والعقول المبدعة هي أساس التطور، عقول اجتهدت وقررت في يوم من الأيام أنها تبتدي بداية أخرى مع مفهوم الإبداع وتجعله أساس في حياتها. فكل إنسان مبدع، ابحث عن أساس الإبداع في شخصيتك، طوره عشان توجد لنفسك بصمة خاصة ومميزة بين الآخرين. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.

هنا البحرين مملكة الحب وواحة السلام، هنا فضاءات رحبة للتميز والتحدي والإبداع، هنا شغف التواصل والفرح والبهجة والسرور، هنا حضارة

أرض خلد التاريخ مجدها، فتجلى اسمها وتسامى قدرها. البحرين تمضي بثبات. لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: يا يما انتي جنتي وناري وانتي معنى وجودي، وش الدنيا من دونك ليل ما طلع نور.
1: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
2: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: اليوم بنتكلم عن مادة مثيرة كبيرة للجدل، اللي هي مادة البلاستيك. البلاستيك بشكل أو بآخر هي مادة بوليمرية أو بوليمرات دخلت حياة الإنسانية مع بداية الثورة الصناعية، مع بداية دخول البترول في حياتنا، بدت مع الأيام احتلت الصدارة في جميع حياتنا بشكل أو بآخر. البلاستيك تكون من مواد كيميائية، مواد صناعية، مركبات بترولية، عناصر كثيرة تؤدي إلى ليونة وتعطيها الصفات الرائعة للبلاستيك، واللي هي تخدم مادة البلاستيك في عمليات التغليف، في عمليات إنها تصير أكياس، تصير أنابيب، تصير كذا، تصير كذا. بعدين تضاف لها مواد مضافة علشان تؤدي إلى إضفاء بعض الخواص الجميلة لها، مثل اللون، مثل المرونة، مثل الأشياء دي. وهي أكثر المواد تعرضة للانتقاد في موضوع أنه هل هي تسبب أمراض حق الإنسان وتلوث حق الإنسان ولا لا. بس خلونا نتذكر أن البلاستيك 100% مواد صناعية، ما فيها مادة طبيعية. طيب، قبل لا أدش في موضوع البلاستيك، البلاستيك يقسم إلى 7 أنواع بطريقة أو بأخرى. البلاستيك إذا دبي نشتري أي شيء محفوظ في مادة البلاستيك، يا جماعة قلبوا العلبة، إذا فيها علبة قلبوا العلبة، شوفوا مكتوب تحت العلبة في اليمين في اليسار، مكتوب إنها هي تحس في مثلث، هذا المثلث في رقم، تحت الرقم في حروف باللغة الإنجليزية. المثلث معناه هل هذه المادة البلاستيكية قابلة لإعادة التدوير ولا لا. الرقم في رقم المثلث موجود من الرقم 1 إلى رقم 7، كل رقم لا شيء. وبعدين الحروف اللي موجودة تحت هذه حروف المادة البلاستيكية اللي موجودة. الرقم 1 البلاستيك الرقم 1 اللي هو بولي إيثيلين رباعي الفيثالات، هذه آمنة وتستخدم للتدوير، عادة يحتفظون فيها بالماء، بالمشروبات، بالعصائر، بالمشروبات الغازية. ولكن هذه اللي نحط فيها الماء، وكرر نحط فيها الماء، تستخدم مرة واحدة يا جماعة، بالكثير مرتين، مو أنا أخلص الماء، ماء الصحة ولا المياه المعبأة هذه وأروح أترك

رسها وترسها وترسها مرة مرتين وخمس وعشر، لا مرة واحدة وكفاية، بس كفاية ولا أكثر فيها، لأن مع الوقت ممكن تسبب لي خطورة وتتسرب إلى المادة البلاستيكية إلى الماء وبالتالي أنا أشربها. رقم اثنين اللي هي بوليثيلين عالية الكثافة، هذه عادة نستخدمها في أغراش الشامبو، المنظفات وشيء من هالقبيل، ألعاب الأطفال، وهي نوعا ما آمنة وعادة ممكن تكون شفافة، ولكن لا ننصح أنها تستخدم في الأغذية، لا ننصحها لأن ممكن تسبب مشاكل. رقم ثلاثة اللي هي عادة خطيرة جدا اللي هي نسميها PVC بولي فينايل كلوريد، موجود فيه كلور، موجود فيه كلور، هذه عادة تستخدم في المواسير البيبات، وتستخدمها في ستائر البلاستيك والألعاب وشيء من هالقبيل، هذه مادة بلاستيكية ضارة. شوف مكتوب عليها رقم ثلاثة، إذا مو مكتوب رقم ثلاثة مكتوب PVC، هذه إذا شفت هذه المادة حاول أن تتجنبها، محفوظ فيها المواد الغذائية، حافظ تتجنبها لأن هذه أرخص مادة بلاستيكية ولا نحفظ فيها الغذاء، ولكن ما تدري الشركات شنو ممكن تسوي. مادة رقم أربعة نسميها بولي إيثيلين منخفض الكثافة، هذه أيضا نستخدمها حق السي دي بعض الغراش، وهي نوعا ما آمنة ونستخدمها، ولكن بعد ما ننصح فيها نستخدمها للأغذية. رقم خمسة هي أكثر أمانا اللي هي بولي بروبلين، بولي بروبلين مكتوب عليها PP، هذه عادة ممكن نستخدمها حق حفظ المواد الغذائية، نستخدم فيها الكاتشب، المايونيز، شيء من هالقبيل، وهذه ما تضر، لا تضر المواد الغذائية الباردة، لا تضر المواد الغذائية الباردة، ولكن البلاستيك أيا كان لا نستخدمه للمواد الغذائية الساخنة. إني حق رقم ستة البولي ستايرين، طبعا خطير وسام، المكتوب عليه PS، هذه طبعا نوع الفشي الأبيض اللي يحطون فيه سندويشات، ما سندويشات، هذا المفروض تمنع تماما من الاستخدام للوجبات السريعة، تمنع تماما ولا نستخدمها، المفروض صدر فيه قرار في كثير من الدول لا تستخدم، لا تستخدم في الحفظ المواد الغذائية، اللي عندنا في بعض الدول العربية لا زالت تستخدم. رقم سبعة هاي خليط من كثير من المواد البلاستيكية ومفروض نتجنبها لأن هي ما لها سالفة. إذا جينا نتكلم عن البلاستيك والبيئة، طبعا هناك كثير من الأضرار المتعلقة بالبلاستيك بالبيئة، تتحلل، تدخل في خياشيم الأسماك، الكائنات الحية تبلعها، تموت، ولا نفضل حرق البلاستيك، لا تحرقون البلاستيك يا جماعة، اللي يروحوا المخيمات يقطون الأخمام كلها في النار، وبالتالي لا تحرقون البلاستيك، لأن حرق البلاستيك، حرق المطاط، حرق التواير، حرق المواد البلاستيكية ينتج مادة نسميها الديوكسين اللي تسبب السرطان بعيد الشر عن جميع المستمعين، وبالتالي مفروض لا نحرق البلاستيك أيا ما كان. طيب يعني الآن طبعا البلاستيك عيوب ومزايا، أنا مالي شغل بمزاياها وعيوبها، أنا يهمني شلون نستخدمها في المواد الغذائية. ببساطة يا جماعة، ببساطة عندنا البلاستيك يجب أن لا يلتصق، لا نحط مادة غذائية ساخنة بالبلاستيك، لا نحط مادة غذائية ساخنة في علب البلاستيك أي ما كانت العلب، إن شاء الله كانت آمنة، إن شاء الله مكتوب أنها آمنة، مكتوب أنها ما أدري شنو، لا نحطها، ما نحطها في المواد البلاستيكية، لا نعبي فيها ولا نحط فيها أي شيء مواد تلتصق بالمواد الحامض، بالمواد الساخنة أو بالمواد الدهنية وفيها زيوت ومواد الحامضية أيا ما كانت، لأن كل هذه المواد، كل البلاستيك ممكن يتفاعل مع جميع هذه المواد وبالتالي تصير عندك مشكلة. يعني مو أنا آيي، حتى الشاي، حتى الشاي لا تحطونه في العبوات الأكواب الفشي الأبيض، حتى المواد الغذائية لا يحط لك في كيس نايلون وما أدري شنو، حتى أكياس يا جماعة امتنعوا. ليش ممنوع؟ لأنه يصير عندك نوع من الهجرة،
نوع من الهجرة

0: لأمرين. الأمر الأول إن المواد المضافة ذي اللي حطيناها في البلاستيك ممكن أصلاً تهجر البلاستيك وبالتالي تتفاعل مع المواد الغذائية وبالتالي تسبب لك. هاي ممنوع، ممنوع في جميع دول العالم رسمياً، ممنوع إن هي ممكن تؤثر على سلامة الإنسان وتؤدي إلى كثير من الأشياء. الأصباغ اللي موجودة في البلاستيك، بعض المواد الأساسية اللي تكون البلاستيك ممكن تدش في البلاستيك، ممكن تدش آسف في المواد الغذائية وتنقل إلى المواد الغذائية وتسبب عندك مشكلة في المواد الغذائية وبالتالي تسبب لك مشاكل في هذه الموضوع. بالإضافة طبعاً للمركبات الأساسية البترولية اللي احنا قلنا ان البلاستيك يتكون من مواد بترولية، ممكن هذه المواد البترولية تتسرب إلى المادة الغذائية وبالتالي انت تاكلها وانت تسبب لك مشكلة. طيب شو اسوي؟ امتنع يا اخي، امتنع في البيت، امتنع، لا تحط مواد ساخنة في الأوعية البلاستيكية، امتنع. المطاعم المفروض اصلا تمتنع ان تستخدم العبوات البلاستيكية، الصحون البلاستيكية، ايا كان تمتنع عن هذه الموضوع. يا اخي سووا ورق، سووا كرتون، حتى البيزا اليوم تيك في هذا الموضوع. ليش يا جماعة؟ ليش هذه كلها ممكن مواد سرطانية متسببة للسرطان؟ يا اخي نستعيض بها من مواد كرتونية، من مواد زجاجية، بمواد اخرى. مهم جدا يا جماعة، يا جماعة استوعبوا هذا الموضوع، استوعبوا هذا الموضوع. المواد البلاستيكية، الفش الأبيض يا جماعة يمنع، المفروض تمنع المطاعم من استخدام الفش الأبيض في وضع المواد الغذائية لأنها تي ساخنة. مرة ثانية إغراش الماء يا جماعة، إغراش الماء لا تعبأ إلا مرة واحدة، لا تعبأ إلا مرة واحدة أو مرتين بالكثير في البيت، مرتين. أنا ما أدري في المطاعم 60 مرة ومرة ونستخدمها، هذه طبعا تبقى مشكلة. طيب في بالنسبة حق العبوات، احنا نستخدم بعض العبوات في تجميد المواد الغذائية، ما يمنع ان انا احط فيها مواد السمبوسة والسبرينغ رول والمواد اللي انا احفظها مبردة. بعض هذه العبوات تكون فيها ريحة، شلون اتخلص منها؟ ممكن احط فيها جريدة، لان الجرائد المادة الورقية ممكن تمتص لي هذه الروائح. ممكن أحط فيها فحم، ممكن أحط فيها ليمون، خل أنا ما فضله، الليمون أنا ما فضله وايد، بس يعني بسرعة أتخلص من الليمون والخل لأن هذه ممكن يسبب لك مشاكل مستقبلية. طبعا ما زلنا نقول يا جماعة حاولوا تتخلصون، تقللون من استخدام البلاستيك من أجل صحة المادة الغذائية وبالتالي من أجل صحتك. هذه نصيحة، هذه عبوة أواني تكلمنا عنها اليوم في برنامجنا ثقافتنا الغذائية. بهذه يكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، على أمل أن نلتقي إن شاء الله باكر في حلقة جديدة من ثقافتنا الغذائية، ومع السلامة.
1: ثقافتنا الغذائية برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
3: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر،
2: وطن المفاخر.
4: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وحلقة جديدة من هذا البرنامج. تعودنا دائما أن نتصفح هذا المعجم الثري ونقف عند بعض الصفحات، والآن ننتقل إلى الصفحة الأولى ونشوف إيش عندنا في الصفحة الأولى. عندنا عنوان يقول طب شعبي. عزيزي المستمع، من النصايح الطبية الشعبية نصيحة تقول تغده وتمده وتعشه وتمشي. تغده وتمده وتعشه وتمشي. يبدو أن هذا القول الشعبي ما جاء من فراغ. هذه النصيحة سمعناها وقرأناها في الواقع في كثير من الأقوال المنسوبة للأطباء العرب. الحارث بن الكلدة مشهور جدا، طبيب عربي، له قول يقول لا تتزوجوا إلا شابة، لكن أقول عليه إذا عيوز عنده فلوس ما يخالف. يواصل الحارث بن الكلدة يقول ولا تأكلوا من الفاكهة إلا في أوان نضجها، ولا يتعالجن أحدكم ما احتمل بدنه الداء. هذا الكلام الأخير اللي يقول ليتعالج أحدكم ما دام يستطيع أن يتحمل الداء، سمعته أو قرأت حق طبيب روسي معاصر كبير يقول أن عط جهاز المناعة في جسمك فرصة يقاوم المرض. وكان هذا الطبيب نفسه إذا يا واحد في زكام ما يعالجه، يقول له حاول تقاومه بروحك علشان جهاز المناعة مالك يصير قوي. على كل حال نرجع للحارث بن الكلدش، يقول عليكم بتنظيف المعدة كل شهر، وإذا تغدى أحدكم فلينم على أثر غدائه ساعة، وإذا تعشى فليمشي 40 خطوة.

وأيضا في طبيب عربي آخر قال: من أراد الصحة فليجود الغذاء، وليأكل على نقاء، وليشرب على ظمأ، وليقلل من شرب الماء، ويتمدد بعد الغذاء، ويتمشى بعد العشاء. طبيب المأمون نصحه يقول: لا تأكل من اللحم إلا فتيا، ولا تشرب الدواء إلا من عله، ولا تأكل الفاكهة إلا في نضجها، وأجد مضغ الطعام، وإذا أكلت نهارا لا بأس أن تنام، وإذا أكلت ليلا فلا تنم حتى تمشي 50 خطوة، ولا تأكل الطعام وفي معدتك طعام، وإياك أن تأكل ما تعجز أسنانك عن مضغه فتعجز معدتك عن هضمه. الصفحة الثانية عزيزي المستمع، مفردات منتقاة من اللهجة. عندنا من المفردات في حرف الدال دش أو دش. دش يعني دخل، دش فعل أمر بمعنى أدخل. هي منحوتة من خش الفصيحة، يعني المصريين لما يقول لك خش هذه فصيحة عربية فصيحة، ودال نحت منها. وبعدين عندنا دشي. الدشي نوع من الحمام، ولكن يعني أعتقد هي جاية من دشتي. دشت باللغة الفارسية تعني صحراء، وأي شيء جاي من الصحراء يعني ينسب إلى الصحراء يقال عنه دشتي. ويبدو أن دشي ذي نوع من الحمام واخذنا التسميم عندهم. وأيضا دعسة تعني أدخله، دعس يده في مخباه يعني أدخلها في جيبه. وفي المثل الشعبي لتحاشي الشر والمخاطر والمجهول يقول لك الناصح: لا تدعس يدك في الغيران. وعندنا مفردة دعلة، دعلة الذي به غبابة ولا يحسن التصرف. وعندنا مفردة أعتقد قليل من الشباب يعرفونها، مفردة دعلي. من عرفها؟ دعلي هو القنفذ، التسمية البحرينية للقنفذ. العرب تسمي الذئب دعلج. لو أبدلنا الجيم ياء على عادتنا صارت دعلي، ودعلي يتهيأ لي مأخوذة من الدعلج وهي من أسماء الذئب. وعندنا دعم، دعم في العامية تعني صدم، والدعمة طبعا معروفة الله يبعدها عنكم حادثة التصادم. بينما الدعم في الفصحى تعني الطعن، ودعم الشيء يعني أيضا سند الشيء. أما الدعن سعف النخل يضم لبعضه بطريقة خاصة ويستعمل كسقيفة أو حائط. هذا الدعن كان في الزمن القديم كثير من الدعون موجودة في المجتمع البحريني في العمارة البحرينية، ولكن التسمية فصيحة. وعندنا أيضا دغش. الدقش هو الدس والغش في الفعل والقول، يعني مو بس في الفعل يدغش، في القول أيضا. يعني واحد يقابلك في الطريق يقول لك: والله فلان خوش ريال، فلان ماي صافي. أنت تعتقد أنه يقول لك ماي صافي يعني ما صافي، بينما هو قصده شنه؟ ما يصافي، لا يصافي. بعدين يواصل يقول لك: أحسن من فلان، فلان فلان ما يغش، خوش ريال ما يغش. شوف هني الدغش، ما يغش يعني في الإذن كأنها لا يغش، بينما قصده ما يغش، ما غش يعني. وهذا هو الدغش بالقول. وآخر مفردة عندنا الإدفار. الإدفار عملية صيد السمك بالشبك. طبعا هناك عدة وسائل وعدة طرق وعدة مسميات للشبك حسب طريقة الاستعمال، ويعتمد على حجم الشبكة. في شبكة اللي يحملها ريال واحد، وفي شبكة يبلغ طولها نص كيلو إذا ما

كيلو وتحتاج إلى مجموعة من الرجال حق مدها، ولنا عودة في عن هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله في حلقة قادمة، والآن إلى صفحة جديدة.

0: تحت عنوان من الصيدلية الشعبية اخترنا لكم حبة الحلوة. حبة الحلوة تسمى عربيا الأنيسون أو الينسون، في المغرب العربي يسمونها حبة الحلوة. تستعمل أوراق النبتة كتابل في المطبخ البحريني، كذلك البذور. النبتة سنوية، بمعنى أنها تعيش حق موسم واحد وتالي لازم تزرع بذور من جديد عشان تصير لك علشان تجني منها. يبلغ طول النبتة حوالي 50 سنتيمتر، ساقها رفيع متشعب منها فروع طويلة تحمل أوراق مسننة مستديرة الشكل وأزهارها صغيرة بيضاء اللون، يتكون في الزهرة بعد النضج البذور. حبة الحلوى فيه زيت الأنيسون العطري وفيه مادة الأنيتول المسكن القوي للتشنجات ومفيدة جدا في الهضم. لها استعمالات طبية كثيرة. الزيت مالها يستعمل في صناعة السوائل والمعاجين للفم والأسنان، وأيضا يدخل في صناعة الأدوية المبيدة للقمل، ويقوي الينسون جهاز الهضم خاصة عند المسنين، ويسكن المغص المعوي عند الأطفال الناتج عن تخمرات الحليب في الإمعاء. هذه كانت الأم البحرينية تدرك ذلك، كانوا يفحون حبة الحلوى ويحطون ويصرون الحب في قطعة قماش ويعطون الطفل يرضعها فتسكن آلامه المعوية وتطرد الغازات منه. وكان في يوم من الأيام حبة الحلوى كانت توصلنا على شكل مصنع برع في زجاجات يطلقون عليه ماي غريب جراي بوتر، وكانت الأم البحرينية أيضا تستعين بهذه الزجاجة في تسكين آلام معدة ومع الطفل. وأدركنا الوقت ولنا عودة بإذن الله تعالى وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات

0: المساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظمة لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

0: أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء احتضنت إبداعاتهم جزيرة الحياة أوال.

0: عدل الحياة في القرن العشرين.
1: أصوات

0: هي أم سهيل، لقد أرهقني العمل جدا اليوم.
1: اليوم فقط يا عزيزي، منذ دخلت الصناعة وأنت كل يوم على هذه الحال. لقد مرت عليك أيام دون أن ترى الأولاد.
0: أيام؟ هذا صحيح يا عزيزتي، وأنا أشعر بذلك. فمنذ 8 صباحا حتى قبيل منتصف الليل وأنا في دوامة من العمل لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد.
1: هل لقد أحببت العمل في الصناعة في بداية عهدك بها، لكنه الآن أصبح جهدا يثيره الواجب بدل أن تحفزه النشوة. ارحم نفسك يا قاسي، لماذا كل هذا؟
0: أنت على حق يا عزيزتي، أنت على حق. لما كل هذا وفيما العناء؟ وكل الوجوه تطاردني عند كل وداع، تلاحقني عند كل لقاء سواء. ففيما العناء؟ ففيما العناء؟
2: الحياة العائلية وضعها يختلف تماما عن الحياة الأدبية. الحياة العائلية عبارة عن التزامات كثيرة، وعبارة عن شعور بالمسؤولية، وعبارة عن مهام يقوم بها الإنسان بصفته زوجا وبصفته أبا وبصفته. ولكن الحياة الأدبية يعني لا توجد أشياء محددة تقوم بها كأديب، يعني إذا استثنينا القراءة. يعني أنا لست أديبا محترفا، ولست كاتبا محترفا، ولست ناقدا محترفا، لذلك لا أستطيع أن أقول أن لي حياة أدبية تختلف عن حياتي العائلية وعن حياتي الوظيفية.
3: متداخلة
2: متداخلة في بعض.

0: أظن الآن قد تجمعت لديك مادة ضخمة عن ثلاثة شعراء كبار في عالم الشعر احتضنت إبداعاتهم جزيرتنا الخيرة أوال.
1: إيه عواطف، وهذه هي المشكلة الآن.
0: ولماذا هي مشكلة؟
1: أمامي إنجاز كبير، وهو إعادة كتابة هذه المسودات الضخمة، عمل بحث مترابط ومتسلسل ومبوب بشكل علمي صحيح، حتى أستطيع تقديمه للدكتور خالد محمد في الجامعة الأسبوع القادم قبل نهاية الفصل الدراسي الأول. يا عواطف،
0: هي ليست مشكلة، سوف أساعدك في الكتابة والتبويب، فأنا لدي خبرة لا بأس بها في هذا المجال.
1: شكرا لك على أي حال يا أختي العزيزة، ولكن أسلوب الكتابة والرأي الخاص تحتاج مني جهدا ووقتا، ولابد أن يكون كل ذلك بأسلوبي الخاص.

0: وأنت قادر على ذلك يا أخي العزيز. فأنا شخصيا معجبة بأسلوبك، ولا بد سيعجب الدكتور خالد أيضا.
1: أتمنى ذلك، وسوف أكمل إصدار القصيبي لديوانه السابع العودة للأماكن القديمة عام 85 في البحرين، وأحمل المادة كاملة للدكتور خالد قبل البدء في إعادة الكتابة.

أغنية في ليل استوائي. فقولي إنه القمر. فقولي إنه القمر أو البحر الذي من فك بالأمواج والرغبات يستعر، أو الرمل الذي تلمع في حباته الدرر، لجوز الهند رائحة كما لا يعرف الثمر. فقولي إنه الشجر. وفي الغابة موسيقى طبول تنتشي ألما، وعرس ملؤه الكدر. فقولي إنه الوتر. أيا لؤلؤة السوداء، يا لؤلؤة السوداء، يا أجمل ما أفضى له سفر. خطرت فماجت الأنداء والأهواء والأشذاء والصور. جئت أنا وفي أهدابي الضجر.

0: هذا رأي جيد يا صلاح. حول ديوان العودة إلى الأماكن القديمة، فهو فعلا يكاد يكون جزءا ثانيا من ديوان الحمى عن الدكتور غازي القصيبي، بل ويتشابهان بشكل غريب قلما تجده في دواوين الشاعر السابقة.
1: وقد أخبرني الشاعر يا دكتور خالد بأنه كتب معظم قصائد الديوان باستثناء أربع تعود لمرحلة سابقة بين سني 42 و45.
0: أجل يا صلاح، ولذا تتضح أعراض الكهولة وأزمتها النفسية في تلك القصائد،
1: بالإضافة يا دكتور إلى أزمة التمزق العربي الذي تبع مأساة السلام المنفرد وغيرها من الأمور الحياتية اليومية ومشاكل هذا العصر يا دكتور التي تدفع بالإنسان دفعا للحنين إلى الأماكن القديمة.

عدت كهلا تجره الأربعون، فأجيبي أين الصبا والفتون؟ ملء روحي الظما فأين عذاري؟ وبقلب الهوى فأين الجفون؟ ما تغيرت أنت ليلى التي أعشق، لكن تغير المجنون. عدت بحرين لا الفؤاد فؤاد مثل أمسي، ولا الحنين حنين.

0: وأخيرا عدت للبحرين يا قاسي بعد طول بعاد عنها.
1: إيه يا أم سهيل، تصوري غادرتها للدراسة في مصر عام 56 وأعود إليها الآن سفيرا للمملكة العربية السعودية عام 1984. إيه، سنوات طويلة مرت يا زوجتي العزيزة.
0: هل تذكر قصيدتك التي أسمعتني إياها في بداية زواجنا عن البحرين؟ وكتبتها عام 1956 على ما أذكر.
1: وكيف أنساها؟ إنها قصيدة جزيرة اللؤلؤ، وكتبتها عام 1959 وليس 56.
0: الضوء لاح، فديت ضوءك في السواحل يا منامة.
1: نعم،
0: فوق الخليج أراك زاهية الملامح كابتسام.
1: تلك كانت بواكير كتابات الشعرية، أما اليوم فقد تغيرت الأحوال. أرجو ألا يتأخر الأولاد في المجيء إلينا.
0: أطمئن يا أبا سهيل، ستجدهم معك حالما تستقر في مبنى السفارة، والبيت هنا في البحرين.

0: بحرين هذا أوان الوصل فانسكبي علي بحرين من در ومن رطب تنفسي في شجوني وادخلي حرقي واسترسلي في دمائي واسكني تعبي حملت وجهك في روحي وطرت به على المحيطات عبر البرق والسحب أخلو إليه فتؤويني بشاشته وأحتمي فيه من رعب ومن وصب أتذكرين الفتى المخبوء في رجل غض الهموم عجوز القلب مضطرب أتذكرين القدامى من قصائده في أمسيات الصبا المغرور واللعب بحرين يا دانة العصماء هل حرج إذا تأملت في عينيك عن كثبي
1: ما رأيك يا دكتور غازي في الشاعر إبراهيم العريض؟
2: فمن حيث المبدأ أنا أتجنب الحديث عن الزملاء الآخرين ولكن سوف أعمل أو سوف أستثني الأستاذ إبراهيم العريض لسبب بسيط جدا وهو أنني لا أعتبره زميلا أستاذ إبراهيم أعتبره أستاذا أعتبره مربيا لا لي فحسب ولكن لي جيل كامل من الشعراء والأدباء في الخليج الأستاذ إبراهيم لقي كثير من التقدير والتكريم كمربي وكناقد وككاتب ولكن في رأيي لم ينل ما يستحقه من عناية كشاعر والسبب في هذا سبقا تناولته في كتاب قصائد أعجبتني وهو أن الغالبية العظمى من شعر الأستاذ إبراهيم هي من الشعر الروائي أو التمثيلي أو القصصي وهذه القصائد بطبيعتها يصعب يجب أن يكون لديك خلفية تاريخية معينة أو خلفية يعني لما يتكلم عن قصة عن الإمبراطور أكبر إذا ما تعرف من الإمبراطور أكبر وإيش أيام الإمبراطور أكبر وكيف الحقبة التاريخية لا تستطيع أن تتذوق العمل فأنا أعتقد أن الأستاذ إبراهيم مظلوم من القراء وأعتقد أنه يوم من الأيام وهذا طبيعي في الشعر يوم من الأيام أعداد متزايدة سوف تكتشف الأستاذ إبراهيم لا كاتبا ولا ناقدا ولا أديبا ولكن شاعرا ويعني العام الماضي عندما حدثت كرم الأستاذ إبراهيم بمناسبة وصوله إلى 80 من عمره المجيد إن شاء الله وألقيت أنا كلمة في الموضوع وكان

عنوانها العودة إلى دفاتر الأستاذ، ضمنتها مختارات من أشعاره، ثم فوجئت بعدة أشخاص يقولون لي من أين أتيت، ما كنا نعرف أن الأستاذ إبراهيم له هذه الأبيات والقصائد الجميلة. كنا أنا قلت والله يا أخي من جبتها من مجموعة. فأعتقد أن يوم من الأيام سوف يكون تقدير الناس للأستاذ إبراهيم أكثر مما هو عليه اليوم.

0: قل لي يا عزيزي قاضي.
1: نعم.
0: هل تستطيع أن توجز لي في كلمات بسيطة من هو الدكتور السفير قاضي عبد الرحمن القصيبي؟
1: هل هذا امتحان يا أم سهيل أم ماذا؟
0: لا يا عزيزي، وهل يمكن أن أمتحن شاعرا وأديبا ودكتورا في الجامعة وعميد كلية سابق ووزير سابق وسفير في سؤال واحد؟ أريد فقط أن أسمع كيف ستختصر حياتك في كلمات أدبية شاعرية.
1: إذن اسمعي أيتها الزوجة العزيزة، أنا إنسان طفى على سطح الحياة فرأى الكثير من الدموع والقليل القليل من الابتسامات، فحاول أن يمسح الدموع معه وأن يضيف إلى الابتسامات ابتسامة وأن يتحدث عما مر به شعرا، فنجح أحيانا وأخفق أحيانا أخرى ولا يزال يحاول. أحس بأن أيامي كهذه الليلة الحمقاء عاصفة بلا معنى، صراع دون ما غاية ومعركة بلا راية، طواف حول دائرة من الأوهام تبدأ، كلما قلت انتهيت

0: حسنا حسنا يا صلاح، أنا معك في بعض ما ذهبت إليه من آراء في شأن الشعراء الثلاثة الكبار في خليجنا المعطاء، وسوف نناقش بحثك الأسبوع القادم في قاعة المحاضرات.
1: صحيح يا دكتور؟
0: أجل يا صلاح، وهو أول نقاش حول بحث طلبة السنة الثالثة نجربه هذا الفصل، وسنبدأ ببحثك، وبكل صراحة إنه أعجبني كثيرا.
1: شكرا، شكرا لك يا دكتور خالد، وأنا جد متشوق ليوم المناقشة هذا، وأرجو أن أكون قد أضفت شيئا جديدا للأصوات التي ظلت وما زالت محفورة في ذاكرة الحضارة والناس.
0: لا شك في ذلك يا صلاح، وما عليك سوى الانتظار لبداية الأسبوع المقبل، وإن غدا لناظره قريب.

0: لماذا أصدر الشاعر غازي القصيبي كتابه سيرة شعرية؟
1: في الغرب هناك أدب السيرة الذاتية وأدب السيرة عموما والسيرة الذاتية بوجه خاص منتشر، وهو يعني الحقيقة شيء مفيد. كل قصصي تقريبا أو كل شخصية سياسية أو كل تحاول أن تبرز الآخرين خلاصة تجربتها في الحياة، ولا يوجد شيء مفيد للباحث أكثر من كتاب من هذا النوع، لأن الكتاب هذا يسمى بلغة البحث المصادر الأولية. هناك فرق بين أن واحد يخبرك عن شيء وبين أن تقرأه من الشخص نفسه. فمع الأسف هذه العادة ليست معروفة بنفس الدرجة عندنا في العالم العربي. هناك طبعا بطبيعة الحال بعض الأعمال المشهورة مثل الأيام لطه حسين وقصة أديب وحياتي لأحمد أمين، و يعني كل أعمال مفيدة ولكن ليست بنفس الكثرة التي توجد فيها في العالم الغربي. ولذلك أنا وجدت يوم من الأيام كتاب شعر لصلاح عبد الصبور، كتاب عن اسمه حياتي في الشعر، عن تجربتي الشعرية. في الواقع بعد ما قرأت الكتاب وجدت أني أستطيع أن أفهم هذا الشاعر بشكل أفضل مما كنت أفهمه من قبل. أيضا قرأت كتاب أنا والشعر.

نزار قباني. أيضا خرجت من الكتاب بحصيلة آراء ويمكن أشياء ما كنت أعرفها من قبل عن حياته، وبالذات عن حياته العائلية والشخصية. فقلت في نفس الوقت وجدت نفسي أجيب على أسئلة كثيرة من يوم بدأت في كتابة الشعر، ووجدت هذه الأسئلة تتكرر، اللي هي الأسئلة المعتادة من متى بدأت كتابة الشعر، متى كانت أول قصيدة، بماذا تأثرت، بمن تأثرت. يعني قلت إذا كان هناك اهتمام من الناس أنه أظل أسأل عبر السنوات نفس الأسئلة، لماذا لا أحاول أن أجيب عليها بصفة باقية أو بصفة كتاب؟ وهذا ما حصل في الواقع. والطبعة الأولى من الكتاب نفذت بسرعة، وأهم من نفاذها بسرعة أن وجدت أنا بعد صدور الكتاب كل دراسة عني استفادت أو أشارت لي. طبعا هناك من يرى أن هذه محاولة ذكية أو لئيمة من الشاعر لتضليل أو لإبداء وجهة نظره وتضليل الكتاب الآخرين. وفي الواقع في دراسة عن نزار قباني والباحث بالفعل اتهموا أن الكتاب هذا عبارة عن محاولة تمويه. ولذلك أنا يعني يمكن كتبت في مقدمة الكتاب ومجرد يعني أداة أو وسيلة تساعد الباحث في البحث ولا تغني عن الوسائل الأخرى.

نفر فديتك نحو الطفولة لو ساعتين، فيأكل في الشمس تفاحتين وألقي عليك بفزورتين، ونغرق في ضحكتين. نفر فديتك نحو الطفولة لو ساعتين، وإن ضاع منا طريق الرجوع نهيم على وجهنا ليلتين، ونغرق في ضحكتين.

قدمت لكم إذاعة البحرين أصوات في ذاكرة الحضارة. كتبها للإذاعة محمد حميد السلمان، إخراج محمد الجابر. أصوات في ذاكرة الحضارة قام بأداء الأدوار التمثيلية سامي القوز في دور إبراهيم العريض، إبراهيم بحر في دور الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عاطف السلطي في دور الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي. اشترك في التمثيل أحلام محمد، فاطمة الدوسري، حسن عبد الرحيم، عبد الله ملك، محمد حميد السلمان، جعفر الحايكي، محمد السماهيجي، فيصل المرباطي، صلاح الشايب، وحسين المنسي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

0: أصدقائنا، كلنا اليوم وفي هذا العصر أصبح أسير الوقت والساعات والدقائق. كلنا يحسب الزمن بثواني، فماذا عن قياس الوقت والمواقيت؟ وكيف تعرف الإنسان على حسابات الزمن؟ هذا ما ستحاول موسوعة اليوم أن تأخذنا إليه، فتعالوا نسمع ما تقول صفحاتها.
1: اتفقنا الساعة 9.

0: أعزائنا، نقطة البدء مع قصة الإنسان والبحث عن الزمن بدأت حيث قسم الإنسان البدائي حركة الظلال بادئ ذي بدء إلى أقسام معينة تتناسب حياته البدائية البسيطة، كما يلاحظ ذلك في مسلة معبد الكرنك واستخدامها ساعة للظل. وليس بعجيب أن يستمر هذا المبدأ أساساً لقياس الوقت طوال أجيال متعاقبة.
1: كانت مصر أول دولة استعملت الأعمدة الحجرية المرصوفة بأبعاد متساوية لمعرفة الوقت من حركة ظلالها على الأرض، وذلك قبل ميلاد المسيح بقرون عديدة.
0: ولا شك أن الشرق العريق في المدنية والزاخر بالاختراعات هو أول من ابتكر ساعة الماء التي لعبت دورا مهما في قياس الوقت ليلا ونهارا.
1: بينما كانت الساعة ساعة الشمس تنتهي مهمتها بانتهاء شروقها، وقد نسب ذلك إلى المصريين بدليل الساعة المائية التي عثر عليها أيضا في معبد الكرنك.
0: ونطالع في كتب التاريخ ما يروى عن منارة الإسكندرية المشهورة والتي تعتبر من المباني العجيبة، وقد بناها الإسكندر، وقيل أنها كانت مبنية بحجارة مغموسة في الرصاص تضم نحو 300 بيت، وللبيوت طاقات على البحر.
1: ويقال إن طولها كان 1000 ذراع، وفي أعلاها تماثيل من نحاس، منها تمثال رجل يشير بيده إلى البحر، فإذا صار العدو على بعد نحو ليلة يسمع لأصواته صدى يعلم به أهل المدينة مجيء العدو فيستعدون له.

0: أعزائنا، نسب كذلك للبابليين تقسيم اليوم إلى 24 ساعة، حيث أن الأقدمين عانوا بملاحظة الأجرام السماوية منذ أقدم الأزمان، وقسموا اليوم الفلكي إلى 12 قسماً، كل قسم يساوي ساعة مضاعفة من ساعاتنا، والساعة إلى 30 جزءاً، أي أن يومهم الفلكي كان مقسماً إلى 360 قسماً متساوياً، كما أن السنة الواحدة 360 يوماً، فكانت الدقيقة تساوي 4 دقائق من دقائقنا.
1: كانت هذه هي البدايات الأولى لقياس الوقت، ثم كان بعد ذلك اهتمام العرب والمسلمين بالمواقيت والأزمنة، إذ كان لابد من تحديد واضح لمعرفة المواقيت ومتابعة الزمن.
0: فبعد أن كانت البداية عندهم هي قياس الظلال ثم المزولة، إلا أنهم استطاعوا بعد ذلك أن يبرعوا في تطوير قياس الوقت. ومن الثابت علميا أن الساعة الرملية كانت المثال التقليدي لقياس الوقت،
1: وعملية استغلال الرمل الموجود تحت يدهم باستمرار سهلت لهم التركيز على الساعة الرملية، وكانت عملية انسياب الرمل بسرعة وخفة تسحر المتطلع إليها وتلفت انتباهه، لأنها تكاد تشعر الإنسان بأن دقائق عمره تتسارع مع انسياب الرمال.

0: أصدقاءنا كانت ساعة النار أيضاً هي أبسط الوسائل وأكثرها فائدة لقياس الوقت، كما أنها زهيدة الثمن.
1: وفكرة ساعة النار مستنتجة من الاحتراق البطيء للشمعة، إذ توضع الشمعة بشكل أفقي وتحزم بخيوط متوازية ومتساوية الأبعاد عن بعضها البعض، ويتدلى من رأس الخيط ثقلان كرويان معدنيان.
0: فإذا ما أخذت الشمعة بالاحتراق وذاب جزء من البعد المعين، عندها يحترق الخيط الذي يحزم الشمعة، فيسقط الثقل المعدني المتدلي إلى الحوض النحاسي.
1: وبسقوط الثقل يحدث صوتا يسمعه الناس ليهتدوا إلى الوقت المعين الذي استغرقه ذوبان جزء من الشمعة المشتعل. ومن البديهي أن قوة الصوت تتباين انخفاضا وارتفاعا بالنسبة إلى سعة الحوض النحاسي وبالنسبة إلى الثقل الساقط وارتفاعه.
0: وكان إنسان ما قبل التاريخ يقيس الوقت بواسطة تقسيمه إلى 4 تقسيمات طبيعية، فيبدأ منذ شروق الشمس حتى تتوسط فيه السماء، وهي أعلى نقطة للشمس وتدعى ظهرا، وبعده الغسق ثم الغروب فالليل.
1: ومن الثابت علميا أن أحدا لا يستطيع أن يقرر من هو أول إنسان لاحظ الظلالة التي تحدث بواسطة حركة الشمس المنظمة. فقد ثبت علميا أن المزولة المصرية التي لا تزال موجودة في متحف برلين هي أقدم ساعة شمسية عثر عليها.
0: ولابد لساعة الشمس أن توضع في مكان مشمس، إما على قاعدة قليلة الارتفاع أو على قمة بناية مرتفعة، أو تنصب متجهة نحو الجنوب بحيث تطل عليها الشمس من أول النهار إلى آخره، ويوضع في وسطها وتد أو عمود

0: محكم الوضع تصيبه الشمس بأشعتها فيقع ظله على وجه الساعة مؤشراً على أحد أرقامها كأنه العقرب.
1: وكما ينتقل العقرب من رقم إلى آخر كذلك ينتقل الظل من خط إلى آخر مشيراً إلى موقع الشمس من الأرض.

0: أعزائنا، تطورت ساعة الشمس عند المسلمين، ومن بين عباقرتهم الأفذاذ العلامة العربي أبو الحسن الملقب ببديع الزمان الأسترلابي، الذي اطلع بعلم قياس الوقت ووضع أسلوباً عجيباً لحساب الساعات في كل ساعة من ساعات الشمس.
1: وقد أجمع العلماء بأن أقدم مزولة شيدت على طريقة القمر كانت من قبل العرب، الذين وضعوا أسسها على دراسة حركة الأرض حول المحور.
0: وهكذا أعزائنا فتحت لنا موسوعتنا الصغيرة بعض صفحات مهمة لرحلة تطور قياس الزمن ومعرفة المواقيت من خلال الساعات البدائية الأولى. في الغد نواصل عرض صفحات الموسوعة في هذا المجال. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

تتميز مملكة البحرين بالتعددية والتعايش السلمي في جو يسوده الاحترام المتبادل والتسامح الديني بين أفراده، كما تعتبر مملكة البحرين وتاريخها الحضاري الضارب بجذوره في القدم نموذجاً واقعياً للتنوع ومظاهره كمجتمع متعدد الأديان والثقافات يحتذى به في دعم وتعزيز قيم التفاهم والتعايش السلمي.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامع

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. سئل أحد الملوك: ما هو النبل؟ قال: النبل هو الحلم عند الغضب والعفو عند المقدرة. الحياة المليئة بالأخطار أكثر نفعاً وجدارة بالاحترام من حياة فارغة من أي عمل. جورج برنارد شو.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: علم الناس علمك وتعلم علم غيرك، فتكون قد أتقنت علمك وعلمت ما لم تعلم.
0: ما خط القلم.
2: من أدب الزيارة ألا يثقل الزائر على مضيفه. دخل بعض الثقلاء عند أحد العلماء فقدم لهم طعاما كثيرا ولم يشبعوا، فنهض وأحضر لهم علف حماره وقال لهم: قدمت لكم قوتي وقوت عيالي فما شبعتم، ولم يبق عندي سوى قوت حماري، فكلوه إن شئتم.

0: قال مصطفى محمود رحمه الله: إن الحياة من أجل أكل العيش لا معنى لها، لأنها مجرد استمرار. الحياة هي اللحظة التي تجعل للإنسان معنى.
1: ما خط القلم.
0: روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: لا يبلغ عبد ذر الإيمان حتى يكون التواضع أحب إليه من الشرف، وما قل من الدنيا أحب إليه مما كثر، ويكون من أحب ومن أبغض في الحق سواء، يحكم للناس كما يحكم لنفسه ولأهل بيته.
1: ما خط القلم.
0: قال زهير بن أبي سلمى: ولا تكثر على ذي الضعف عتبا، ولا ذكر التجرم للذنوب، ولا تسأله عما سوف يبدي، ولا عن عيبه لك بالمغيب. متى تك في صديق أو عدو تخبرك الوجوه عن القلوب.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة

0: لتوطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: مدينة من حدائق التاريخ،
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة إفريقيا، تحديداً إلى شمال مصر، حيث تزهر مدينة الألف مئذنة، جوهرة الشرق والمحروسة التي تسكن على الضفة الشرقية لنهر النيل. المدينة التي وصفها المؤرخ والفيلسوف ابن خلدون بأنها أوسع من كل ما يتخيل فيها، مدينة القاهرة. على أرض القاهرة ظهرت ملامح العمران البشري منذ آلاف السنين، عندما نشأت مدينة أون الفرعونية، العاصمة الأولى لمصر الموحدة، التي أطلق عليها فيما بعد الاسم الإغريقي هليوبوليس، وتعرف اليوم باسم عين شمس. أما القاهرة فقد بدأت حكايتها مع دخول الفاطميين إلى مصر، عندما بدأ القائد جوهر الصقلي في بناء العاصمة الجديدة لتوطيد أركان الدولة الفاطمية بأمر من الخليفة المعز لدين الله عام 969 للميلاد. اختار المعز لعاصمة حكمه أن تكون القاهرة، وجاء في سبب هذا الاختيار العديد من الأقوال، منها أن القاهرة سميت نسبة إلى الكوكب القاهر، وهو أحد أسماء كوكب المريخ. أول ما بناه الفاطميون في القاهرة كان الجامع الأزهر، أحد أشهر الجوامع والجامعات الإسلامية على مستوى العالم، ويرجح أن الفاطميين أطلقوا عليه هذا الاسم نسبة إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها. هذا الجامع يحتضن المصلين والعلماء وطلاب العلم، ويقيم الصلوات والدروس والمحاضرات منذ أكثر من ألف عام. الجامع الأزهر يقع في منطقة السوق القديمة التي تعرف باسم خان الخليلي، وهذه السوق الشهيرة المزدحمة بالبائعين والمشترين والمتجولين على الدوام يصل عمرها إلى أكثر من 600 عام، وهي مؤلفة من حوانيت متجاورة تبيع كل ما يخطر على بال السائح من منتجات، ابتداء من القطع الأثرية الفرعونية المقلدة والمشغولات النحاسية والفضية، وليس انتهاء بالثياب الشعبية المصرية والإكسسوارات القديمة والمسابيح والبخور. في منطقة قريبة من خان الخليلي ندخل إلى أحد أهم شوارع القاهرة، شارع المعز. هذا الشارع يجسد اليوم موقع تراث عالمي وأكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم، ويصل عدد هذه الآثار على امتداد الشارع إلى 29 أثراً. عندما تسير في هذا الشارع ستشعر وكأنك في رحلة عبر الزمان، تبدأ من باب الفتوح التاريخي شمالاً إلى باب زويلة جنوباً، وتمر على أيام الفاطميين والأيوبيين والمماليك. سترى على جانبي الشارع تحفاً معمارية من المساجد والمدارس والقصور والحمامات والمباني التي تحتفظ بملامحها القديمة وتشير إلى أحد أكثر العصور ازدهاراً في مدينة القاهرة.
1: مدينة من حدائق التاريخ، مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
3: إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هذه حياتي.
1: هل تعبت من الإشعارات التي لا تنتهي؟ نصيحة اليوم: نظم إشعاراتك. اذهب إلى إعدادات كل تطبيق وحدد الإشعارات المهمة فقط. اجعل هاتفك مساعدك وليس مصدر إزعاج. جرب إيقاف جميع الإشعارات لساعتين، ستشعر براحة كبيرة وتركيز أفضل. تذكر، أنت من يتحكم بالتكنولوجيا وليس العكس. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: حرام، أنت فيما تشتهي سيرتني. جيت ألومك، جيت ألومك ما نفع فيك الملام، جيت أبوس يديك ما عبرتني، ما لقيت إلا بدايات الظلام. منه تاخذني ولا حررتني، أسألك عن سر هذا الاهتمام، كيف تعطيني ولا خيرتني. ما بدينا الحب حتى بالخصام، أعرف أنك من قديم أنذرتني.
1: هلا بكم، هلا بكل أذن تسمعنا وقلب يحبنا، هلا بكل الأحبة في الداخل والخارج، هلا بكم أعزائنا المستمعين، تحية حب وسلام.

0: يقولون تبعد القلوب وما تبعد الدروب، وهذه مثل صحيح برغم تقادم الزمن، لأن الأيام تثبت صحة هذا المثل.
1: صدقتي، واللي أكد هالمثل أن في ناس تيج من مسافة بعيدة وتسأل عنك وتزورك، وما تهم هالمسافة ولا الوقت ولا أي شيء ثاني، وهذه طبعا لها علاقة بالقلب.
0: فعلا، لأن القلب هو مكان العاطفة والمشاعر، اللي يحبك يحبك بقلبه، وما دام يحبك بيرخص لك كل شيء غالي، ولأنه يحبك بيك. والمقصود بالمحبة هني طبعا مو العاطفة بين الرجل والمرأة، بل أي عاطفة بين اثنين، مثل الصداقة، مثل الزمالة.
1: لذلك اللي يحب تهون عليه الدروب والمسافات وتصبح قصيرة مهما طالت، لأن من تروح له بشوق ما تحسب كم كيلو بتقطع علشان تطفي ضمى شوقك.
0: في محبين يسافرون من بلد إلى بلد، وكل بلد أحيانا يبعد عن البلد الثاني آلاف الكيلومترات، لكن يقطعها الواحد ويتحملها، لأن الشوق اللي فيه هو اللي يسافر به، هو اللي يقطع المسافات في الواقع.
1: في صديق عندي، وله صديق في أحد دول الخليج، وبين فترة والثانية أشوفه يعني ياخذ سيارته ويروح له، رغم أن المسافة تستغرق ساعات علشان يوصل له، لكنه ما يهمه لأنه صديقه. بعد هو هذا الصديق يسوي له نفس الشيء، ولما أسأله يعني ما تتعب في الدرب، يقول لي يا أخي تبعد القلوب ما تبعد الدروب.
0: فعلا، لأن ناس معك ويمكن جيرانك وما في مسافة بينك وبينهم جغرافيا غير عدة أمتار، لكن في مسافة محبة تبعد آلاف الأمتار.
1: جيت يمي مسير يا هلا لا تعبت، مرحبا بك حبيبي مرحبا بالقصيد، يا هلا بك كثر ما رحت عني وغبت، أو هلا بك كثر ما تطوي الهجن بيد، هقوتي فيك ثابت بالوفا ما انسحبت، مثل شم الجبال الراسية ما تميد، انجفاني زماني جيت لي واقتربت، يشهد الله مسيارك ولا يوم عيد، وانضميت الحنانك من عيونك شربت، لين تبرى جروحي وارتوي من جديد.
0: غبت عني وعذرك غاب عني، وجبت ألف عذر بقربك كل عذر يفيد، يا مطول متاهات الزمن ما حسبت، إنك أقرب لي من الروح لوك بعيد، لجل قربك كتبت ولجل بعدك كتبت، ماري ما كل حرف يشرح اللي نريد، يا هلا بك يا هلا بك، ولو شحت دموعي سكبت بعض دم القصايد كان شح الوريد، عطني علومك اقعد يا هلا لا تعبت، خلي ضاميك يروي لاحقين القصيد.

0: ما أقسى لحظة الانتظار، الشارع نابض بالحركة والناس، والعيون كأنها كاميرات، كأنها كاميرات تلفزيون موجهة إلى كل الجهات، تترقب، ترصد، تبحث عن صيد جديد. وأنا كنت أنتظر في مثل هالجو اللي يجعل من الانتظار معاناة ما يتحملها عاشق.
1: بس أنت ما قلت لي ليش كنت واقف في الشارع تنتظر، ومن كانت اللي تنتظرها؟
0: أولاً ما كنت أنا اللي واقف ولا كنت المنتظر.
1: نعم.
0: اللي كان منتظر واحد غيري، زميل في العمل معاي، وهو يروي لي لحظة انتظار لأول موعد له مع أول حب صادفة في حياته.
1: الله. أعتقد شعوره هو واقف وسط الناس والشارع والزحمة شعور يسعد.

0: صعب علي.
1: يقول كانت عيوني تراقب كل شيء رغم أنها مركزة على مكان معين أتوقع أن توصل منه، وكان قلبي يخفق ويدق دقات ترتفع وتنزل، وما كنت أشعر أن اللي في صدري قلب، لكنها وقع أقدام ثقيلة الخطوات.
0: ما كان عنده ساعة علشان يلاحظ الوقت؟
1: كان عنده، ويقول أنه كان يشوف عقارب الساعة تتحرك بطيئة وثقيلة، لكن العقارب اللي في خاطرة سريعة تركض عقارب الشك والخوف من عدم المجيء.
0: وبعدين وصلت له متأخرة؟
1: أبدا ما يات. وظل مدة واقف ورجع يسحب ذيول الخيبة والحسرة.
0: عموما مو مهم اللي صار، ولازم يصمم على الصمود.
1: مهما حصل ما نفترق، دام الهوى فينا صدق يبقى الأمل أكبر كثير من خوفنا واللي يصير.
0: يمكن تلوعنا الظروف، طبع الليالي ما تروف، بس المهم ما ننتظر، دمعة تعاني وتحتضر.
1: لو نختصر طول الطريق، دام الأمل أجمل صديق، لو عشنا ساعات اللقى بخوف وقهر ضيم وشقى.
0: انت هناي ومنيتي، انت الونيس بوحشتي، انت دوا جرح السنين، وانت فرح قلبي الحزين.
1: وعمر الهوى ما قد خلي من عواذل تختلق، حكي وملام ما هو صدق، وانت وانا مهما حصل ما نفترق.

0: كنت في يوم من الأيام أنتظر في بهو أحد الفنادق الكبيرة، أنتظر أحد الأصدقاء علشان ينزل من الغرفة ونطلع، لأن لنا ناس عازبيننا يعني على العشاء. في فترة انتظاري كنت أراقب الناس.
1: وما تدري إن من راقب الناس ما تهمن.
0: الهم يسكننا من غير ما نراقب. المهم فجأة سمعت صوت وقع أقدام، مشت بضع خطوات في بهو الفندق، شفت العيون اللي قاعدة على الكراسي تحركت، وكأن في مفتاح مشترك حركها كلها في وقت واحد.
1: أعتقد حتى الكراسي والجدران.
0: فعلاً، لأنها ما كانت تمشي بريولها، لكنها كانت تغني وتبتسم، نظراتها، لفتاتها، ملامحها، كلها تدعو إلى شيء واحد الكل يريده.
1: هالشيء اللي الكل يريده؟
0: الحب. كأنها تبحث عن الحب، تبحث عن مفقود.
1: إيش كانت لابسة؟
0: كانت لابسة فستان أنيق جدا مع قوام رائع، تحس إن هي ما تتحرك في الفستان لكنها تنبض فيه.
1: هذه ما كانت ترتدي فستان، هذه كانت ترتدي دعوة للحب.
0: صدقيني من جمالها ما كانت ترتدي فستان، لكن كانت ترتدي قلوب الحاضرين.
1: أحس الجرح يا عمري، قلبي نار يكون، وأحس الدمع يغرقني، أحسه دم ولا هم طوى فيني من عيونه، أحس الكون مني دون، أحس الناس مفتونة، أحس جروح تبعدني عن النسيان والذكرى، عن الأحلام أعيش أيام وباقي العمر يهونة.
0: أنا وانتي وهم عابر، وهم خاسر، ندم أيام. أنا وانتي ألم غربة، زمن كربة يعذبنا يعذبنا، لا الأيام توعدنا ولا الأحلام تبعدنا، نعيش برحمة المجهول بدون عقول، نعاني وحدة الغربة.

0: أعزائي تسمحون لنا نتوقف إلى هذا الحد، إن شاء الله لقاءنا معاكم يتجدد الليلة القادمة.
1: تصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن السعيد.

0: الآتي: من المتابعة ليالي عاشير، شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي نوثق من خلاله سيرة إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي المجيد. وهذه السيرة التي نوثقها بألسنة من كانوا ركنا من أركانها في برامجها وفي موادها التي ما زالت شاهدة على جهودهم في أرشيف إذاعة البحرين. أهلا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم جميعا وباسمكم أرحب بضيف هذه الحلقة الأستاذ القدير علي عيسى العالي. حياك الله أستاذ علي.
7: الله يحييكم، وطبعا أشكركم على هذه الدعوة الحلوة اللي تخلينا إن شاء الله نرجع ذكريات، يعني الواحد ما يحب ينساها حقيقة، يعني ذكريات حوالي فوق 35 سنة.
6: ما شاء الله،
7: وأشكركم على أنكم يعني تذكرتوا الناس الأوليين دلين.
6: هذه واجبة
7: على شان إنه يعني واحد يحس إنه يصيغ هذه الإذاعة بيتنا وبلدنا كلها، لكن تحس إنه عنده موجودة في كيانك.
6: نعم،
7: ما أتركتك ولا خلتك، يعني دائما معاك.
6: نعم، إيه نعم، هذه واجب علينا أستاذ علي. نحن نستذكر الرعيل الأول اللي له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وصول الإذاعة إلى ما وصلت إليه من مراتب متقدمة. وكعادتنا دائما في توثيق سير ضيوفنا الكرام نبدأ معاهم من السنوات الصبا وريعان الشباب، يعني من البدايات، كيف كانت النشأة وأين كانت النشأة، ويعني كيف أثرت تلك المرحلة في علي العالي.
7: طول عمرك الشيخ.
6: حياك الله أستاذ.
7: هو احنا طبعا من الفريق الفاضل،
6: فريق الفاضل،
7: فريق الفاضل منامة، يعني من اجمل الفرجان المنامة. طبعا كل واحد يشوف فريقه من اجمل، بس احنا لا، احنا الاجمل. انا اشوف فاحنا عشنا يعني في بيت بسيط، كان يعني بيت ابو الوالدة.
6: نعم،
7: قابل بيتنا بيت حمد مبارك الفاضل الله يرحمه.
6: نعم،
7: وجيراننا مثلا بيت حمد الفاضل، بيت الشيخ محمد مبارك الفاضل، وبيت عبد اللطيف آل سعد، بيت الحمر، بيت أستاذنا حسن كمال.
6: نعم،
7: الله يذكره بالخير.
6: نعم،
7: وفي بيت علي تقي كان يشتغل في الإذاعة، كان مدير في المدرسة ويشتغل في الإذاعة بالليل.
6: نعم،
7: يقدم أعتقد أخبار وكذا هالشكل. وفي يعني ما شاء الله في البعض المطعم بكل بيت المحرقي، عبد الله المحرقي بعد جيراننا. يعني في البعض يعني فريج مثقف،
6: بيت غازي القصيبي ايضا،
7: بيت غازي القصيبي. يعني اقول لك يعني لو بتذكر يمكن تالي يمرون يعني راح ينسى الاسماء. يعني
6: يميز فريج الفاضل انه هو فسيفساء
7: ما شاء الله. نعم،
6: يعني هذا في المعدولي يعني خلطة غريبة،
7: وكلهم مثل ما تقول أصحاب فكر وأصحاب ثقافة. ها اي، وبعدين صار عندنا يعني نعيش مع الأصدقاء، من ضمنهم أصدقاء يعني أصدقاء أخوي خالد الشيخ المغني، الأستاذ باسم الحمر.
6: نعم،
7: بيت عبد اللطيف آل سعد أخونا يحيى الله يخليه، يعني وايد ناس. يعني كل إحنا لو نشوف من الصبح نلعب الليل.
6: نعم،
7: تيل أيام التيل نلعب تيلة، أيام الدوام نلعب دوامة، أيام الصميدة نلعب صميدة. طالب أطلع عنا الصميدة بالكورة. يعني نبدأ ألعاب جديدة إحنا. وكنا في فترات الصيف يعني نطلع مع تمنيد المدارس، نطلع من الصبح الساعة 7 كشباب يعني صغار فوق السياكل، نروح سيدة مشعوم، نسبح في مشعوم هنا من

0: نروح لقبل الغداء، قبل الأذان يعني نرجع البيت نتغذى نرجع مرة ثانية ومشغول ونسبح فيها ليل المغرب ورد نرجع البيت.
1: يعني كل موسم أو كل فصل كان في له البرنامج
0: يعني عايشين في حياة حلوة. يعني صراحة الواحد اللي يشوف الحين الأطفال اللي يعيشون الحين يعني يتكدر عليهم، يقول هاي من في الطفولة ما عاشوا الطفولة اللي عشناها. إحنا عشناها بفرح بوناسة يسوي كل شيء. لا تقول السيارات لا سمح الله بتدعمك ولا أحد أبدا.
1: سيارات قليلة كانت يعني في وقتها،
0: قليلة ما تجي، ممكن تحصل لك 5 سيارات بس في أنت رايح مشعوم ما في. أي وهذا في العطلة الصيفية ذكر كنا نروح أحل جامع الفاروق.
1: أي
0: كان هني ملعب، هذا كان ملعب ساحة العيد نسميها، نلعب كورة هناك غدا. نلعب العصر نروح هناك نلعب مباراة، نسوي فريق في نفس الفريق الفاضل، نسوي كل واحد يسوي له فريق مال قدم. كنا نلعب الله يسموه في حسن في السكرتارية، أول ما دفنا هنا السكرتار دار الحكومة دفنا والبحر، احنا كنا نلعب هنا نلعب قدم يعني شباب صغار، وبعدين قاموا يضمون السكرتارية واحنا نلعب. فذاك الوقت كانوا يبون هنا عند فندق شيراتون، هنا كان في نهاية الستينات بداية السبعينات هني ما يبون هذا لين المنطاد كانوا هني يبون يعني أجانب يقعدون في المنطاد ويطير فوق. إحنا على ما نطير يا نخاف بعد وش يطير فوق الله وتدي وتطير فوق، فكانوا يطيرون هني في الهاد. كنا نطلع الله يسلمك بعد أيام العطلة نروح نطلع شباب فوق سياكل نتلاقى هني من الصبح، نطلع من هني نوصل إلى نهاية شارع بديع، هذا رحلة. بعدين من بديع ندش على أحي مدينة حمدي، مدينة حمدي هني طبعا بار ما في
1: صح،
0: ونطلع من هناك نوصل على صوب عوالي، نزلت العوالي هذه هني محطة البترول. يعني عندي محطة البترول هنا قاعدين على حساب إنه يعني نتريق ناكل عندنا. خلص مني تعال نروح سيدر الصغير، كله فوكس ياكل كله فوكس ياكل. نوصل لجبل الدخان، ما نرجع إلى المغرب الليل، لكن عاد رجع شو مشكلة إحنا في النزلة سهلة سياكل
1: صعد.
0: بعدين تطلع أنت جالس حق واحد أركبك تروح عليك وأنت تضرب إيدك. فنرجع البيت بالليل، فما كان أحد يسأل عنك يعني يقول مثلا تأخرت أو كذا، ما شيء
1: بأمان يعني
0: أماني ما في. حياة البحرين واللي حلوة أيام زمان حلوة حلوة. يعني تقول لي واحدة كانت جانا في الـ في الـ في الأخبار بيت بن علي، تقول سادة علي أنتوا أيامكم ما تتعوض، أنتوا جيل يعني أحلى جيل عايشوا في البحر. قلت لها صدقت إن شاء الله تكون أيامكم حلوة بعد سيارة أيامنا.
1: هاي تقريبا كان في يعني سنوات
0: هذه طبعا في الستينات يعني نهاية الستينات. وبعدين كنا إذا يودون بعد عذاري، إذا واحد عنده سيارة يودنا عذاري بعد ذاك اليوم ما يحتاج بعد نستانس، لأن في الجدول مال العذاري هذا هني الصغار كله هني قاعد مسبح، ولا يجيب سجادة يغسلها، ولا يعني حياة ماشية على كيفك. وبعدين أيام الدراسة طبعا أول ما دخلنا مدرسة حطين فريق الفاضل المنامة، دخلون ودتني الوالدة ودخلتني المدرسة، كان الله يذكره بالخير الأستاذ حسن جمعة. دخلون الصف قال ديش داخل، دخلت الصف وراحت الوالدة ما حبوس الحين في الصف، أنا الحين كله برا وحين كله ما ف قمت أدعس مني وأطلع وأشرد من الله وأمشي، ولا الوالد تفتت ورا ولا قلت كل ولد شو وراشك وتعطيك من الزين وترجعني المدرسة. نصر على الله بس يطق جرس الهد عشان إنك تروح البيت وتملن،
1: متعودين
0: على تحبسونا في الصف واحد. وبعدين والله شالونا من المدرسة ودونا مدرسة محمد عيد.

0: باب السوق
1: هذه كلها استاذ من مدارس تعتبر مدارس اهليه ولا
0: لا؟ مدارس من وزاره التربيه والتعليم. وسكن ودرسنا هنا، كان معي صديقي بعد نوار الوزان الله يذكره بالخير. تقريبا قعدنا حوالي سنتين ثلاث سنوات ورجعونا بن سينا، وكان مدرسنا رسم وعلوم مثل سعد بعينين. درسنا علوم، حتى كان لي رسومات يرسمها فوق من سباب الخيل، وكان إنسان طيب من أول، طيب فقير يعني، مو مثل باقي المدرسين عند الخرزان ولدته، لا يعني حلو. ومن ضمن المدرسين عبد الرحيم الخواجة، عدنان أيوب، كان درسنا رياضة.
1: هل تذكر النوادي اللي كانت موجودة أيضا في ذيك الفترة في المنامة؟
0: اي، كان عندنا الله يسلمك نادي الترسانة، كان من افضل لاعبينهم طبعا ناصر وليد وعبد الله وليد الله يرحمهم، اخواننا كافرين الفاضل بعد ساكنين عندنا تحت بيتنا.
1: عبد الله وليد الفنان؟
0: الفنان عبد الله وليد كان عندنا تحت بيتنا. وفي كان جناحي، عندنا مراد لاعبين، اي هذا الترسانة. وكان هناك صبر بعد نادي اللي يرموك عنده، بين رجل الفاضل وبين راس رمان. اخوي كان في نادي راس رمان، فقال تعال العب معنا رفع الاثقال.
1: في رفع الاثقال
0: الاثقالي. فالحاصل بعدين يعني شوي بعدين رحنا مدرسه وقت الصديق الاعداديه هناك
1: عند الجلع.
0: وبعدين ثانويه اللي هو احمد العمران. احمد العمران هناك، بعدين كنت ادرس تايبس عند عبد الرسول التاجر هناك، فاخذت الشهاده يعني يضرب هالقد في الدقيقه.
1: كان في شهاده
0: يعطون شهاده ان في الدقيقه تضرب هالقد حرف يعني.
1: يا سلام.
0: فكنت عقب ما يعني خلصت توجيهي ادور شغل تحت بيت الله يرحمها اخت فوزيه، كانت تشتغل في الاذاعه في العدليه.
1: الأستاذة فوزية محمد؟
0: لا لا لا، فوزية يعني تشتغل. فقالت عطني الأورو شاهد اللي عندك عشان بودي. كان ذيك الفترة أحمد حسين الله ذكره بالخير هو كان مسؤول عن لأن حسن جمعة كان رايح دورة وهو ظل محله. إي والله ودت هذا وقالت بس تعال بكرة داوم يعني. فدخلت الإذاعة ولقاني يوسف خيري.
1: كانت إذاعة العدلية.
0: العدلية هي كانت العدلية إحنا. يوسف خيري، هلا أخوي علي شخبارك، تعرف مال فريق مال الفريق واحد يعني.
1: سيد يوسف خيري.
0: إخوان ما في عائلة. فقالوا وين نودي؟ قالوا ودوا الأخبار، لأن التايبس خلى يشتغل في الأخبار. كان لاقى حسن عبد الرحمن، قال له بعلى ترى هذا مال فريقنا وكذا وهذا انتبه له وهذا. فاشتغلت في الأخبار حوالي كذا شهر الصبح بس. بعدين قلت تعال بالليل، لأن الصبح يعني في موظفين كافيين، أنت تعال بالليل من الساعة 7 إلى الساعة 12.
1: شنو كانت طبيعة عملكم أستاذ في القسم يعني؟
0: كنت أنا أطبع الأخبار، يعني يسمون محرر الأخبار يسوي الخبر وأنا أطبع وأعطي الخبر. بعدين إحنا صرنا قال لي خل الطباعة يصير راصد أخبار، أسجل الأخبار مسجلة إذاعة الكويت، قطر، الإمارات، كذا نسجلهم وقت الأخبار وأكتب رؤوس الأقلام وأعطيها المحرر يختار الخبر اللي يبغي وأكتبه، إذا كتبه يقول لي طبعه فأطبعه وبعدين راجعه ورتب النشرة على هالأساس.
1: هذه الكيفية توصل يعني النشرة تكون جاهزة.
0: هذا في البداية.
1: ومحرر الخبر يأخذ الخبر من وين؟
0: في الفترة هذه يعني كان عندنا ثلاث وكالات، الفرنسية رويترز والألمانية. فالأخبار التي الخبر اللي احنا نعتاز له نعطي المحرر يسوي خبر منه يصيغه ويسوي باقي الأخبار، مثلا في أخبار مثلا غريبة، في أخبار مثلا أشياء عادية هذه ما نعتاز لها. فيعني جتني فكرة أن أخذ الخبر غريب يعني بدون شعور يعني أخذ هذا على أساس أن أكون أتسلى فيه. فصارت عندي كمية من الأخبار الأشياء الحلوة
1: يعني، هاي أشياء يعني مثلا أخبار ما لها علاقة بالسياسة.
0: لا ما لها علاقة، مثلا يقول لك مثلا في قبيلة مثلا في أفريقيا إذا مثلا يابوا لبنية يحطون لها في رقبتها كده نوع
1: حلقة
0: عشان ركبتها طول، يعني هذه الأخبار من النوعية هذه وعادات وتقاليد.

0: مواليد مال الدول.
1: جميل.
0: فاحنا قسمنا الاخبار تحت البث المباشر، حجه البث المباشر. بالليل من معانا نكون هناك عيسى الجراح الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: او محمد الانصاري الله يرحمه، او اخوي محمد الجابر. محمد الجابر يشتغل هني في البث المباشر وعنده يخرج في الاخراج. قلت له محمد في عندي اخبار كذا كذا كذا، يعني شو رايك؟ فقال في برامج مباشره يعني احنا ممكن نعطيهم ويقولون مثلا
1: يقرون الاخبار هذه
0: من من من من الاخ العالي، يعني اعطانا زودنا بالاخبار هذه. قلت له لا انا ما ابغى اعطيه، برنامج سوي برنامج انا اياك برنامج. فمحمد جابر ما شاء الله تعرف مخرج وكذا، فسهل لي الموضوع
1: يكون برنامج مستقل،
0: مستقل لي باسمي انا. فسوينا كل حلقه 4 اخبار خفيفه. فقعد انا محمد نتفاكر من مذيع نخليه، فكانت ذاك الوقت كريمه زيداني يعني
1: الله يرحمها.
0: فكلمنا كريمه زيداني، رحبت طبعا كريمه، وسوينا حلقه تجريبيه، وكان مقدمه الحلقه وايد قويه، محمد الجابر ما شاء الله من المخرجين المبدعين.
1: كانت ايضا بصوت الاستاذه كريمه؟
0: لا، المقدمه كانت بصوت الاخت عائشه عبد اللطيف. لان عائشه عبد اللطيف ما شاء الله صوتها يعني
1: ما شاء الله،
0: الله يعطيها العافيه. فسجلنا لها، فبعدين سوينا الحلقة التجريبية 4 أخبار وبصوت كريم، يعني نوع لا تاخذ مشي في، وعطيناها الله يرحمه بخالد عبد الرحمن عبد الله يشوفها. فعبد الرحمن عبد الله من سمع البرنامج قال ما شاء الله إعدادا وتقديما وإخراجا أوكي. وكان يومي اشتغل حوالي كذا سنة، يعني ما يعني الدورات الأولية كان 3 شهور للبرامج تتغير او مثلا بعض الاشياء تعاد،
1: هذا استمر
0: تقريبا.
1: تذكر استاذ كان سنه كم؟
0: اي هو تقريبا يعني نهايه 77،
1: نهايه سنه 77.
0: بعدين قمنا حطينا في البرنامج يعني في نهايه الخبر نوع التعليق، يعني يكمل الموضوع الحلقه.
1: وكنتوا ما زلتوا تاخذون هذه الاخبار من رويترز؟
0: لا، بعدين عقب ما هذا طبعا البرنامج مش كنت اشتري كتب، اروح المكتبات اشتري كتب مال الغرائب وكذا وهذا.
1: جميل.
0: وما شاء الله كانت في كتب يعني كثيره، كل حلقه تطلع احلى من الثانيه احلى من الثانيه، وموسيقات يعني البرنامج صار متكامل مثل ما قال عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه. وبعدين الله يسلمك أنا كنت أشتغل في الأخبار، كنت راصد أخبار. بعدين في الثمانينات نقلني 88 من العدلية،
1: من العدلية إلى المجمع.
0: المنطقة هني ما فيها، هني بر.
1: نعم.
0: في ثمانية بذاك الثمانينات بر هني، بس مال بتلكو موجود، المبنى بتلكو هلا هني هذا موجود كان هني.
1: يعني ما كانت الشوارع موصوفة،
0: ما في شوارع، ما في كله، ما في.
1: فكنا بس مجمع الإعلام،
0: بس مجمع الإعلام، وهذا مال بتلكو. حتى ساعات إذا إحنا نجي من البيت حق الدوام وفي ضباب وكذا نطوف الإعلام ما نشوف إيه، يعني حتى نطوف توصل لهناك ده ترجع مرة ثانية.
1: بس كان وقتها مدينة عيسى مبنية.
0: أي مبنى عيسى مبنية،
1: لكن في يعني بينها وبين
0: وراها ما فيها كذا، هذا كان شوارع خالية. وبعدين كان رئيس القسم قال له الأخ أحمد زمان الله ذكره بالخير.
1: نعم.
0: من الحد، وكنت أنا بعد في الرصد، الحين في الرصد يعني ما تغير
1: في رصد الأخبار.
0: نعم. فبعض الموظفين اللي بياي شالهم أحمد حسين وداهم حق يسبي عندنا اسمها نشرة خاصة، يطمعون أخبار خاصة حق.
1: عفوا أستاذ، بس رصد الأخبار هل تطور مع الوقت؟
0: إيه طبعاً،
1: صار أكثر من إذاعة.
0: أكيد صار أكثر من إذاعة.
1: وين كنت أصرتوا تأخذون الأخبار؟
0: هو إحنا نسمع الأخبار يعني، بس الأخبار اللي إحنا نسمعها طبعاً تجيبها الوكالات، حتى الوكالات بعد كثرت يعني، مو بس الإذاعات اللي نرصدها كثرت، حتى الوكالات كثرت بعد يعني. فقليل ما نأخذ من الرصد، اعتمادنا كله على الوكالات.
1: الاعتماد كمان على الوكالات لكونها تتماشى مع خلينا نقول يعني السيرة التحريرية الرسمية.
0: إيه هو لا طبعا لازم تتحرر أنت بس لأن الوكالات تأتي بالخبر قبل أي إذاعة يعني تعرف مراسلين الوكالات العالمية حالا أنت يعني تسبق في الخبر. فشال أخو سعد أحمد حسين من الموظفين إحنا كنا أربعة كذي شال اثنين وثلاثة وظلت أنا بروحي ويا مع واحد. فيوم ناداني قال لي ايش فيك وحسين يعني ساكت؟ قلت له ما في بعض الاستاذ ابو ياسر. قال لي انا ما بقيت اشيلك اخليك في تروح طباع في نشره خاصه، انا بفكر لك مكان ثاني. قلت له ابو ياسر لا تحبون احنا تحت امر اي مكان احنا نشتغل فيه، انا باخذك تصير محرر الاخبار. وفعلا سواني محرر الاخبار. وبعدين بالنسبة عن البرامج قاعد أسوي برامج بعد، يعني من دخلت في برنامج خبر غريب غريب وشفت ردة الفعل ممتازة والجماعة ما قصروا هني ويشجعونه.
1: يعني إيش تختلف وظيفة الراصد الأخبار عن المحرر؟ شو اللي تغير عندك؟
0: راصد الأخبار بس يسمع ويأخذ رؤوس أقلام الخبر يعطي المحرر، والمحرر هو اللي يختار الخبر، يقول لي خذ الخبر هذا
1: نعم.
0: هذا الراصد. وبالنسبة عن الوكالة يأخذ من الخبر من الوكالة يحرر حسب فنجهز النشرة. أول يوم كان يوم جهزت النشرة أول يوم من يعني صرت محرر أخبار كنت خايف أول مرة يعني تطلع أنت بتكلم العالم كله بتحريم مالك، مو سهل يعني مو شيء شيء صعب. إيه محرر أخبار أنت مسؤول عن كل كلمة تكتبها.
1: هذه وأنت مو مذيع.
0: ايوه انا مذيع بس المذيع بيقرا المكتوب لا انا لا اعطي انت المسؤول عنه
1: من يعني حرصك وعظم المسؤوليه
0: يعني تعرف يعني واحد فظلت الاعداد في مخي ان انا احب اعلم برامج. بعد خبر غريب سوينا بعد يعني برامج ثانيه دائما اقعد مع اخوي محمد الجابر نتفاكر خصه بالليل.
1: اسمح لي استاذ يعني اعذرني اذا كنت انا قاطعك وايد، ولكن يعني حاب ان اتعرف شوي يعني على بعض التفاصيل اللي فيها شوي فضول. تذكر يعني انت حين مسكت اول نشره تذكر يعني خلينا نقول ابرز الاخبار اللي فيها او خلينا نقول الحدث اللي كان يعني حزتها؟
0: الاخبار عاديه كانت يعني ما
1: كان في خلينا نقول لأن كانت في فترة الثمانينات يعني فيها بعض الشغلات
0: في أخبار طبعا ثمانية في أخبار الحروب وما حروب هذه طبعا يعني إحنا عندنا سياسة يعني نمشي عليها وكل شيء تمام يعني
1: كانت الحرب الإيرانية العراقية شغالة
0: في يعني ما شاء الله إحنا يعني عندنا تعليمات يعني معتدلة والحمد لله كل شيء ما حتى يعني أول احتلال الكويت اللي صار أعطونا التعليمات وكذا والحمد لله يعني إحنا قسم الأخبار دائما في الواجهة ودائما يعطونا المعلومات ودائما نمشي على حسب في بعدين قسم الأخبار ما تنتهي لأن أنا أشوف قسم الأخبار يعني يومك عن أسبوع أو عن شهر من المسؤولية يعني حتى يبون موظفين يبون يحطون مسؤولي ما يبون
1: يتهربون
0: فظلت المسؤولية على ثلاثة أنفار عندي أنا هو الله يرحمه أخونا المرحوم العزيز عبد الرحمن الرئيس
1: الله يرحمه
0: ومحمد حسن ثلاثة كل واحد يا وجزاء تعال فلان خذ سمون حتى حق يعني قالوا لنا أنتوا إحنا تقولوا لا سوون أخبار خلي هالمحل يسوون أخبار أنتوا عليكم الإشراف لا ما هي فايدة أنتوا نسوا الأخبار
1: يخافون يطلعون عن الخط نعم
0: أيام يعني والله حلوة هذا بالنسبة عن الأخبار.
1: ففكرت أن أنت تروح إلى إعداد البرامج.
0: أي يعني أنا عقب ما سوينا خبر غريب وشفنا ردة الفعل يعني من المستمعين والمسؤولين عندنا في النهاية فقلنا يلا يعني الطريق انفتح وإن شاء الله نكون قد مسؤوليتنا. فظلينا عقب خبر غريب جبنا في منوعات الرابعة. منوعات الرابعة بعد برنامج حوالي نص ساعة تقريبا. قدم أنا كلمة مع محمد الجابر كله دائما ثنائي. تقديم أنور أحمد وبروين حبيب. مذيع ومذيعة.
1: جميل.
0: ويحطون الساعة 4 المنوعة الرابعة الساعة 4 يحطونه عصر. بعدين خبر سوينا برنامج الإذاعة، الإذاعة هذه فكرة حلوة تقدمت الأخت

0: الاستقلال أحمد. الوداع نتصل بأي رقم عشوائي. يطلع لي مثلا واحد رايح تكسي، ألو ألو صباح الخير مساء الخير مثلا كذا، ما كذا رحت البحرين.
1: أي
0: أهلا محمد، تعجب من حدث البحرين. إحنا ذات البحرين عندنا برنامج اسمه ألو إذاعة، نحب ندردش معك، ممكن؟ يقول ممكن، تفضل اسم بالخير كذا، شلون الشغل معك في التاكسي مثلا؟ يقول كذا، يعني نطلع من الصبح وكذا وهذا، وبعدين يعني نحصل الركاب نودي ونجيب وكذا، والركاب اللي مثلا يشرح لنا
1: فكرة جيدة
0: حلوة، وإنه مثلا الركاب اللي مثلا يجون مثلا من أجانب مثلا البحرين يسوحهم مني مني، فيعطينا معلومات حلوة وكذا. في الأخير نقول له مشكور على المعلومات، وإحنا نحب نقدم لك هدية، شو تحب تسمع من الإذاعة؟ فيطلب إذا حب أغنية أو كذا، عارف شلون؟ نحط له الأغنية.
1: ما صار لكم موقف في البرنامج؟
0: لابد لابد تطلع لك واحد مثلا يقول شنو إذا تنزع علينا أنت وكذا، أشتكل أي إذاعة البحرين يعني مو يعني مو صدق إن إذاعة البحرين. يطلع ساعات لك مثلا واحد راعي دكان ويتكلم عن شغله وكذا، ويطلع ساعات يعني هلوم ما جرى. فالبرنامج حلو كان ويومي كان، هو البرنامج فكرة صار بس إعداد ما في الحين. الإعداد ماله الحين ما في، لأن الإعداد الحين عند المذيعة.
1: إيه والبرنامج يمشي نفسه.
0: يمشي نفسه بنفسه. يعني. فاشتغل شهر واحد، بعدين قلت حق أخوي سامي الغوز، قلت له أخوي سامي، يعني أنا أقول الكلام هذا مو عن مدح حق نفسي، بس يعني أقول لك السيرة. قال خير أخوي عاد، قلت له أنا البرنامج هذا بنسحب منه. ليش؟ برنامج حلو وكذا وهذا. قلت له برنامج حلو بس أنا خلاص دوري إنه حطينا الفكرة وانتهى الموضوع، يعني بعد واحد بياخذ ما له داعي. فهو حقيقة شكر يعني سامي القوز وكذا. بعدين سوينا، كان في برنامج قديم اعتقد اسمه ركن الطب، كان يقدمه الدكتور رمزي فايز، كان يقدمه مسجل مستمع تاحية جيم تسأل عن كذا.
1: كنتوا تتلقون رسائل من؟
0: لا لا لا، أنا ما كنت في الإذاعة أصلاً، هذا كان قبل أن يلا إحنا. طيب. بس هذا كان في برنامج طبي يعني. بهالصورة. إن المستمع كاف عين كذا يسأل مثلاً عند كذا هو يجاوب على.
1: طيب.
0: فأنا قلت أنا شفت إن أنا أسوي برنامج مباشر، أجيب طبيب عندنا في الإذاعة هنا ولا يسأل كل تخصص عن العين عن الباطنية عن ال. فقدمت البرنامج وافقوا عليه. يعني صراحة كان الأستاذ عبد الرحمن عبد الله والأستاذ سامي القوز، يعني مو مجاملة، لا طبعا ما في مجاملة حق البرامج، إذا برنامج زين أوكي برنامج زين يقول لك لا ما يزين.
1: هو كان اسمه برنامج أطباء على الهواء.
0: إيه أطباء على الهواء.
1: نعم.
0: فقال أوكي ساعة واحدة أسبوعيا، مو يومي، أسبوعيا. فكنا نجيب أطباء وعلى الهواء ويصير اتصالات، يعني تحط لك المقدمة عن الموضوع وتشتغل على الاستقبال. كان من هنا ضغير المخرج.
1: ضغير محمد سامح.
0: لا ما كان محمد، لأن محمد الجابر قالوا ما يصير كله محمد الجابر، أنت كله يا محمد الجابر، في مخرجين ثانيين بعد بنشغلهم.
1: نعم.
0: قلت له ما بس أنا يعني محمد الجابر القاعدة إحنا في
1: كان في كان في كيمياء بينكم
0: يعني. يعني هو يساعد يسمعني موسيقى مال المقدمة، أنا أقول له ملاحظة، هو يشوف الفكرة يعطيني ملاحظته، يعني عبارة إحنا مو موعد، يعني هو مخرج وموعد في المطر، وأنا موعد ومخرج. يعني على قد حال
1: كل واحد يكمل الثاني.
0: فصار حق أخونا محمد عتيق مخرج
1: بخالد.
0: نعم. واشتغل البرنامج فترة، والله كان بعد لمستمعين ويعني واشتغل فترة، وبعدين أنا قلت الحين ليش ما أخلي هذا البرنامج أنقله إلى التلفزيون. هي اللي فكرة أن أنقل حق التلفزيون، التلفزيون بعد يكون، فإذا بنقل حق التلفزيون هي صارت لي قصة من اللي يقدم البرنامج. كثير من البرامج اللي نشوفها في المحطات سواء عربية أو في الخليج، إن مذيع يجيب دكتور والدكتور يقعد هنا

0: وبعدين اللي يسأل ينقل المذيع سؤال حق الدكتور كذا.
1: نعم.
0: احنا قلت ما بيجي، احنا بنخلي المذيع دكتور.
1: المذيع هو نفسه دكتور.
0: دكتوري.

0: تخصصات
1: يعني. تخصصات مستعدة. فقلنا استني دكتور عام. دكتور عام يعني ملم بالأشياء هذه. فاقترحنا دكتورة مريم الجلام.
0: نعم.
1: مريم الجلام كانت تشتغل في مركز أم الحصن. رحت لها قلت لها أنا فلان علي العالم من الإذاعة وكذا وعندي لي برنامج تلفزيوني ربش تقدمينه. قلت أنا أقدم برنامج أنا مو مذيع أنا أقدم برنامج. قلت لا إحنا يعني إذا فكرة جديدة إحنا مو نبي شوية نطور ممكن لا مذيع مذيع لكن صاحب الشغلة هو اللي يقدم برنامج. فاعتذرت. قلت لها لا أنا أسبوع جاء للشريط عندي برنامج مال إذاعة واستمعي وشوفي. أعطيتها الشريط مال الأطباء على الهواء مال إذاعة. قلت لها بعد أسبوع قالت ما يعني أشوف يعني كذا وهذا. قلت لها دكتور ترى كل شيء إحنا راح نوفر لا تستصعب من أي شيء يعني إحنا كل شيء راح نسوي لك. قالت نزل نجرب. قلت لها إحنا نجرب حلقة واحدة ما عجبش خلاص مو مشكلة. قالت أوكي جبناها يعني وسويت لها الحلقة. ودخلت الاستوديو ونحن اتصلها من برا أساس إن يكون أصلاً من برا ومع المذيع مع الطبيب وسوينا حلقة تجريبية أعطيناها
0: تلفزيون.
1: إيه
0: من كان في التلفزيون وقتها؟
1: خليل الذوادي.
0: صار خليل الذوادي
1: بس كان واحد رئيس الإنتاج قال لي شلون الدكتور تقدم البرنامج.
0: كانت فكرة غريبة يعني.
1: إيه شلون الدكتور تقدم البرنامج. تقدم ليش ما تقدم؟ قال هذه يعني شو تقدم هذه مو مذيعة؟ قال مذيعات الله خلق مذيعات يا ويلي وش نوع المذيعات ما شاء
0: يعني يمكن انتوا بهالفكرة سبقته ولا حتى القنوات
1: العربية بعد
0: العالمية يعني صارت يعني الدكتور فيل وغيره يعني
1: اي ما حد كان يقدم برا الدكتور يعني قلت له عن هذه المذيعات اللي عندنا الله خلق مع المذيعات اشتغلوا هذا انت طلع. فكان في عندنا نعم من الأستاذ خليل الذوادي حقيقة يعني ومشى البرنامج وتينا اتصالات من الجزائر من ليبيا من السودان يعني ما أنا كنت على التليفون يعني إذا الشهادة أنا استقبل التليفونات
0: وظل على اسمه أطباء
1: لا لا صحتك سعادة
0: صار اسمه صحتك سعادة
1: أي هذا غير وهذا غير
0: تذكر سنة كم كان أستاذ؟
1: أو يعني
0: التسعينات
1: أو التسعينات اشتغل حوالي يعني بعد ما طول لأن بعدين دكتور راحت السورة ووقف البرنامج بعدين قالوا لي إن يبون يعيدون البرنامج اتصلوا فيني رئيس الإنتاج سكرتيره فقلت لهم أنا أعيد البرنامج قالوا في قلت لهم زين مذيعات أنا اختار قال لا في عندنا مذيعتين طبيبتين احنا تعلموا على الاطباء تعلموا على الاطباء يا طبيبتين ثنتين واحده منهم زينه قدرنا على كذا بس من شويه كانت انه في وضع حمل يعني بتولد يعني فما يصير احنا ناخذها بعدين نوقف البرنامج
0: صح
1: فاخذنا الثانيه اشتغل البرنامج فتره كذي بعدين قالوا ان البرنامج اللي يقدمه هو يعده اوكي ما في مشكله اي المهم احنا سوينا برنامج يعني احنا القصد اللي عندنا يعني انا اشوف ان موظفين قديمين اهم شيء عندهم انه يقدم شيء حق المستمع والمشاهد
0: حتى لو استمر بدونهم يعني
1: حتى لو استمر بدونهم ما يهم اهم شيء تستفيد الناس يعني اذا تجيب دكتور مثلا على مستوى بتروح بتتخلع بمبلغ ذاك المبلغ قابل اساس التشكيل مثلا حالتك مجانا صح. تتصل له بتكلم هذه خدمة حق الناس يعني فالناس الحمد لله وايد يعني كانوا يتصلون وكذا فتركت وما أقوم بعدين فظلت في الإذاعة
0: رجعت الإذاعة مرة ثانية
1: إيه؟ بعد برامج الإذاعية عندنا بعد كان برنامج ما تكلمت بالخير كان في برنامج في الإذاعة مشوار الظهيرة كل اللي تقدمه هي تعد البرنامج كريم الله يرحمها قالت أنا علي العالي يعد البرنامج أنا ما بعد البرنامج
0: هو سابقا كان عند من؟
1: كل أي مذيع على سد برنامج كريمة زيداني فتحية عبد الله أو
0: عائشة
1: عبد اللطيف أي واحد هذه يقدم يعده ويقدمه بس كريمة قالت لا أنا علي العالي وكذا فقمت أعد له البرنامج تقدمه

0: البرنامج بعدين
1: الله يعفون. استاذ المشوار الظهيره شنو كان؟
0: منوع
1: محتوى.
0: منوع
1: منوع
0: اي منوع يعني مساله في برامج مال مناسبات. بس قبل ما نحكي عن البرامج مال مناسبات كان في انا بالليل في الاخبار طبعا الاخبار ابو جزاع العمل فيها
1: أي.
0: اشتغل بالليل عقب ما نخلص النشط الساعه 12 دروه الموجز الساعه 12 انا هنا اعد الاخبار حق الصبح لان عندنا كل ساعه موجز واحدة وثنتين ثلاثة أربعة خمسة ست الى سبع نشرة. فقبل ما اخلص المواجز اشتغل في نشط الصباح اخلص نشط الصباح اخليها وبجهزها اقعد هنا على الكمبيوتر ادش في عالم الكمبيوتر وانا ادور مني مني طلع لي ضربات حياه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد معد البرامج دائما يدور فطلع لي سيرته كامله من مولده ل يعني شهرته وكذا هالشكل. جيت في بر في بالي برنامج اسوي ليش ما اسوي برنامج قارئ القران
1: يعني يتكلم عن سير القراء
0: الكبار. فقمت حالا اشتغل في الموضوع سويت له مقدمة وخذت فقرات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ولد في محافظة كذا من أبو كذا من عائلة كذا فقرة نحط صوت بصوت صوته هو
1: تلاوة بصوته
0: تلاوة بصوته ونكمل بعد حياته وبعد تلاوة بصوته صارت الحلقة بهالطريقة هذه
1: ما شاء الله جميل. جميل.
0: وبعدين لأن سيرته ما شاء الله الحمد كانت يعني فيها يعني فيها وجبات حلوه فمو ما تكفي محل حق حلقه واحده
1: وهو يعني ما اقتصر بس انه يكون في مصر يعني هو سافر
0: إيه طبعا قراءات برا في كل الدول الاسلاميه فاحنا لانه هو قارئ عالمي فما تكفي حلقه واحده فنسوي له حلقتين نكمل نكمل نكمل لما نخلص فسويت الحلقه ما صارت الساعه الصبح الا الحلقه جاهزه أقول ما داوم الموظفين خد الحلقة رحت حكسي لحد أستاذ سامي قوز قلت له بيعقب أنا عندي برنامج جديد شوفه. طبعا البرامج الأولية إذا واحد يقدم برنامج في جلسة حق المسؤولين هناك يختارون البرامج اللي يبغونها
1: تكون عندهم الأفكار موجودة
0: وعندهم كل معد يعطي فكرته ويعطاهم فكرة عن البرنامج وهم بعضهم اللي يقعدون يقولون هذا أوكي وكذا فهذا ساعة تأخذ لوقت مثلا لين تجتمع اللجنة وكذا. أعطيت أنا تقريبا الساعة 8-9 الساعة 10 أنا دائما أطلع كذي ساعات من القسم بين الممرات هني أسلم على فلان كذا ولا هو لقاني سامي علي مرحبا قال جوهد ما خلى ساعة
1: من قبل
0: لي حارات لأن في برنامج جينو وإحنا معتاجين حق برنامج خصوصا برنامج قارئ القرآن وهذا اللي أنا قلت لهم إنه هذا عبد الباسط عبد الصمد المنشاوي
1: الحصاري
0: وغيره هذا كبار كبار قارئ القرآن فبرنامج يعني حلو ما شاء الله فسمينا قارئ القرآن فردنا حق المخرج حق فاهم القرآن قلت له يعقوب قال إيش عندك يا محمد الجواب
1: انت صريت انه يكون
0: انا انا مع احترام حق باقي المخرجين احب انه انا يعرف شلون يحط قال لا برامج عنده حتى محمد جابر قال له ما يخاف شيل من عندي برنامج وانا باخذ البرنامج
1: هو ايضا حب الفكره هذه
0: بعد ما قال لك لا فعطوا من احد من الزملاء يعني
1: من مش كامل المخرجين
0: لقد جميل ابو طيب
1: من تركيا الله
0: يطول عمره طبعا كلهم خير وبركه بس يعني في ناس الحين يعني هذا شيء بديهي انه واحد مثلا يرتبط بمخرج او واحد يرتبط بمؤلف او واحد كذا
1: صح هي احيانا يعني العمل في نوع يعني كانما يعني ما يكتمل الا
0: بهالروح هذه
1: فيها هذه الروح فيها هذه
0: اي والله ومش وما شاء الله لك مستمعين يعني حتى كان يعني يتصلون ناس يعني هذا
1: كان ينبث على اذاعه البرنامج العام وعلى
0: القران الكريم
1: على القران الكريم
0: برامج بعد مال رمضان يعني قعدت وياه قاعد يعني محمد الجابر سوينا برنامج خذينا برنامج اسمه

0: فكرته هو ان احنا ناخذ مثلا خصله في الانسان، مثلا الكرم، الحسد، يعني الاشياء في الانسان، مثلا كل الامور مثلا
1: من امراض
0: التعاون
1: والاشياء الزينة يعني.
0: ونجيب عليه آية قرآنية شو يعني القرآن، وفي نفس الوقت شو يعني الحديث عن شلون، وبعدين يبقى قصة عن الموضوع هذا.
1: جميل.
0: إيه. فحق رمضان فقال إحنا يعني احترنا أنا ويا محمد شو نسمي فهذا كذا كذا، جت فكرة قناديل. قناديل من القرآن والحديث، فسمينا قناديل من القرآن والحديث.
1: جميل.
0: ومش حق رمضان.
1: نعم.
0: وفي بعد كان سويت بعد حق رمضان أنوار محمد. أنوار محمد الله
1: مصلح.
0: عن المولدة في مكة.
1: سعفوا أستاذ، نرجع شوي قبل البرنامج. برنامج القراء من قدمه؟
0: قارئ القرآن؟
1: أي.
0: أستاذ أمير قاسم.
1: أستاذ أمير قاسم.
0: نعم. قاسم
1: الخير.
0: نعم.
1: نعم. تفضل.
0: احنا كنا احنا اذا اسوي البرنامج لازم يكون المذيع في البال
1: وانت تعد البرنامج، وكأنما ايه تسمع صوت المذيع المناسب.
0: انا كذي يعني، انا ما ادري عن غير، بس انا اخلي البرنامج في بالي، ومن اللي يطلع لي صوته حلو يقدم البرنامج فيتم الاختيار، وانت تعد البرنامج تعرف لا، بس عاد هني قد ينصدم بالموافقة على هل يقدم فلان أو في عندنا واحد يقدم فلان.
1: أنت تقترح الأسم وعقب
0: ايه هما تعالي يعطوني هذا.
1: وأنت اقترحت الأستاذ أمير؟
0: أي.
1: حسيت أن الصوت مناسب للمادة ف...
0: أي هدوء وكذا وهذا. بعدين ما بالنسبة حق برامج الإذاعة في سامي القوز الله يذكره بخير يقول لي حق العيد قال لي علي بغير عندك ثلاث حلقات سهرات حق العيد، قلت له اوكي. فسوينا برنامج مع محمد الجابر.
1: نعم.
0: قلت له محمد الجابر محمد الجابر اي كان سوينا في ثلاث سهرات، كان يقدم المذيع ابراهيم عبد الكريم والزميله تمام بصافي.
1: نعم.
0: احنا اشتغلنا وايد بمذيعات، فيشتغل من الساعه 10 للساعة 12
1: سهرة
0: سهرة.
1: نعم.
0: بعدين جت لنا فكرة في مدام المناسبة هذه، أقول كان أنا مع الجابر يعني إذا قعدنا نصير بيننا أفكار.
1: جميل.
0: فقلنا ليش ما ننضم مع إذاعة الشرق الأوسط أو صوت العرب في مصر. فكلمنا ويعقوب قال شوف الموضوع، فاتصلنا في مناظر واتفقنا على إحنا سهرتنا الساعة الفلانية نشبك معاكم تهاني وأعياد وكذا هالشيء.
1: ما فارق التوقيت بيننا وبينهم ساعة أظن.
0: هاتين وتدي.
1: أي.
0: بس على حسب اللي والله صار الدمج بين المحطتين. نعم. هم يسمعون إذاعة البحرين وإحنا نسمع صوت العرب في الهال.
1: جميل.
0: حتى كان بعد معنا مرة صار كاظم الساهر. أي المطلب كاظم.
1: نعم.
0: الساهر.
1: نعم.
0: في صباحية العيد بعد سوت بعد برنامج صباحية العيد. صباح العيد كان يقدم، ما كانت قدمت ناهد الشيخ ما أتذكر والله، أنا سعد الذاكرة تقومك بعد.
1: نعم.
0: المخرج عبد النبي حسين.
1: نعم.
0: اسمه صباح العيد.
1: كنت أستاذ تعد السهرة وتعد أيضا الأسبوعة ولا كانت
0: هذه برنامج غير وهذه برنامج غير، هذاك بالليل سمار العيد وهذه صباحية العيد.
1: بس ما كان فيها مشقة أستاذ يكون إن
0: والله كنا نشتغل يعني، كنت حتى أنا كنت ساكن في بيت الوالد يعني، عقب ما طلعت من مدينة الحمل يعني أعطيت البيت أحد ورجعت بيت الوالد في الفاضل.
1: نه.
0: في الصالة قعدت بالليل أكتب يعني تعرف واحد إذا يحب الشيء ما يهم أي مكان قاعد.
1: نه.
0: إيه. فبعدين في نفس رمضان سوينا بعد برنامج رحلة في حياة مسن. يقول شنو الفكرة؟ قلت لي مسنين الكبار يتكلمون عن رمضان أيامهم. يقول لي سامي وين؟ قلت لي من دارياكو.
1: نعم.
0: رحنا هناك وبلا يعني قلت لهم عندنا برنامج كذا كذا كذا، فرحبوا الجماعة في هذا
1: في دارياكو.
0: دارياكو فكانوا هم فقر يعني متعاونين، حتى هم يبونهم
1: ليه الإذاعة
0: يبون الإذاعة هنا.
1: نعم.
0: يبونهم هني

0: في نسوي حلقتين مرة واحدة. كان يقدم برنامج الله يرحمه إبراهيم الحمادي. إبراهيم الحمادي يعني إبراهيم الحمادي كان طليق في الكلام لأن كان يقدم مبارياته هو بعد فأقول لك أنت تعد البرنامج تشوف من اللي يصلح حق البرنامج. فقدم البرنامج بعد في رمضان حتى يتفكر الله يسلمك طرح علي محمد الجابر قال لي علي أنت حين في البرامج يعني الحمد لله أوكي ليش ما تترك الأخبار وتنسى إعداد البرامج.
1: أنت طبعا في الفترة أستاذ أنت تعد البرامج وكنت ما زلت أيضا في الأخبار.
0: إيه في الأخبار يعني حتى في برنامج صحتك سعادة في التلفزيون كان يذاع يوم السبت أروح أطلع من إذا على زاميليل أطلع من هناك الجماعة أقول لهم أعطوني بس فرصة ساعة واحدة بأروح برجع فني لسدو العودة هناك
1: سدو الإنتاج
0: سدو الإنتاجي فنطلع لأن أنا التليفونات أنا أستقبلهم فأخلص أرجع الأخبار كذي كل البرامج هذه أنا كنت في الأخبار ما تركت الأخبار. قلت لك أنا حين يوم قال لي الجابر يعني اترك الأخبار وتعال في الإعداد قلت له لا ما أنا الأخبار صار في دمي ما أقدر أتركها ربعنا هناك وغلا وبعدين أنا وياكم هني بعد في الإعداد مو قصد عن الفلوس ما فلوس بس أيه. أنا الإنسان إذا حب يعني الشيء
1: حاب المجال
0: أيه. يعني أيه. رغم أنه أيه. صعوب يعني أنا كنت يعني قسم الأخبار ما قلت مسؤولية كنت تعب بس حاب أنه ما أقدر أهدي
1: وفي نفس الوقت ما حد راضي يأخذ أيضا يعني
0: ما حد فقسم الأخبار قسم حلو وموظفين حلوين يعني بالليل قصة بالليل
1: شيء بالشيء يذكر يعني أيه. من الأمور اللي مرت عليكم ذكرت أستاذ فترة الحرب الإيرانية العراقية فترة غزو الكويت
0: أيه.
1: أيضا الأشياء اللي صارت عندنا إحنا في البحرين مثلا سقوط الطائرة مثلا
0: أي هذه كان ليلة البرنامج
1: كان ليلة برنامج
0: ليلة برنامج هسه حدك سعادة كانوا الله يرحمه طاحت الطيارة فالحين قال شو نسوي البرنامج نقطع البرنامج كذا قالوا لا ما شو البرنامج حتى كان الناس يتصلون يعني احنا الحين يعني في حزن وكذا وكذا البرنامج هذا مو برنامج غنائي ولا كذا هذا برنامج صحي فانا ما الحين اتذكر سقوط الطائرة كان في نفس الليلة مالت اللي هو بالإذاعة تصير ساعتي لك مثلا احداث تشالنجر هذا اللي راح وطاح صاروخ حق الفضاء
1: الانفجار
0: يعني أنت في الأخبار إذا سوي تصير الخبر قصة عن الحدث هذه لازم تخلي المستمع كان يشوف الخبر يعني في التلفزيون أكو فيه فيلم يشوفه صاروخ رافه مثلا حق الفضاء كذا وانفجر
1: بالصورة تغني
0: يعني بس أنت كصياغة أخبار لازم يعني تخلي المستمع يشوف وبعدين كان في عندنا بعدين قالوا بعد كل نشرة المعد يسوي تقرير أي تقرير عن الموضوع فكان شغل الأخبار صعب يعني تصور حتى المساكين سووا إحنا المساكين الساعة كده في رمضان أقل الفطر كده سباق الخيل إحنا نطبع كامل كان حوالي وقتين ثلاث وراد الحصان الفلاني المضمر كذا الفارس كذا الأول كذا كان قسم صعب مو قسم سهل يعني مو كل يشتغل فيه إذا ما عندك هذا ما تمشي
1: يمكن من أيضا الأحداث اللي كانت يعني تتطلب كتابة تحريرية خاصة يعني خلينا نقول يعني فيها مشاعر وفيها في ذيك الفترة أيضا تزامن طبعا وفاة المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان أمير البلاد الراحل شنو تعاملتوا مع الأخبار والنصوص
0: طبعا احنا طبعا في الوفود تعزي في هذا احنا ناخذ الأخبار حالا من وصول الوفود الرؤساء وكذا اي وطبعا يعني أخبارنا تكون كل شيء يعني ما شاء الله مضبوط الحمد لله يعني هذا يصير في كل العالم فكان احنا الاخبار وصول الرئيس الفلاني واستقباله سموه كذا وكذا وهذا الامور ماشيه لكن يظل الحزن موجود طيله الفترات الحداده وهذه

0: يعني الدنيا. والحمد لله رب العالمين على كل حال. يعني
1: استمريت في قسم الأخبار أستاذ في التحرير لي سنة كم تقريبا؟
0: الله يسلمك. لا يأتي رسالة 2011، أنت وصلت 55 سنة. تحب تطلع تغاد مبكر. كان ذاك الوقت الوزير الشيخ فواز الله يسلمه. كان رئيس الأخبار علي الرميحي. صار وزير بعد. فقلت له يعني جات الفصالة كذا، قال إحنا ما نستغنى عنكم، يعني إحنا ما نستغنى، إحنا روحنا هنا موجودة. لكن قسم الأخبار تعب، كان يعني 35 سنة تعب. فقلت الحمد لله. وبعدين يعني أنتم ما بتقصروا معنا، يعني بحي يرتاح الواحد، يعني ما يصير يطلع التقاعد على الويرتشير. على الأقل يروح شوي نهتي في باقي من الحياة.
1: الله يعطيك
0: الصحة. اي والله. فجتني هذه الرسالة وقلت له انا اخوك، انا اطلع تقاعد، المشكلة ايش تعطوني؟ اعطوني كذا كذا، لي منكم خير. الحمد لله. وبعدين استقبلنا الشيخ فواز الله يذكره بالخير، وقالوا طبعا هذه اذاعتكم وانتم اولاده وانتم كذا وكذا. عقب ما طلعت تقاعد قدمت برنامج.
1: عقب التقاعد.
0: عقب التقاعد. اقول لك الروح فيه موجودة، الروح في الاذاعة. اسمه ورد الصباح. كان فكرته الورد هذا وين، مثلا الورد الشقاق النعمان فرضا، وين طلعت اول مره، وين تنبت، وين محلها، وليش سموه كذا، يعني معلومه عنها عن الورده هذه، وهل ما جرى حق باقي الورود وكذا اساميهم وايش كذا. فخليته حق البرنامج هذا حق الصبح. صباح يعني مع افتتاح الاذاعه، شلون يحطون حق
1: ومن سمعت وانت قاعد تعد البرنامج، من سمعت صوته كمقدم
0: ذاك الوقت؟ يعني انا يعني كان كريم الزيدان في بالي. كريم الزيدان الله يرحمه، لان البرنامج خفيف، بقول صوت حلو حنون وحلو، كل مذيعات اوكي. او مثلا عائشه عبد اللطيف. عائشة عبد اللطيف كسهرة، أنا سمعت لها سهرة مع خليفة خليفة. كان سهرتهم حلوة، يعني عائشة ما شاء الله عليها مذيعة لكل البرامج. فهذا بس البرنامج سكتوا عنه، ما أعطوني عليه جواب، سكت عنهم أنا بعد.
1: في أطباء على الهواء ذكرت أستاذ بأن جت فترة كان
0: مشترك
1: أي
0: كان قدمه وايد مذيع، أو عبد الله ملك قدمه، علي الذوادي الله يذكره بالخير، وقدمته هند كرم، وقدمه أعتقد عبد الله يوسف قدمه حلقة، أعتقد إلى شكل يا لنا سامي القوز قال لي في مننا مذيع من الكويت، يا لنا زيارة هني تبادل مذيع. قلت له أوكي إحنا نبي هذا. فقلت حق المذيع عندنا خلاص اليوم في عندنا ضيف، ودخل مذيع الكويت وقلت له عن الموضوع كذا كذا، وما شاء الله وانطلق.
1: ما تذكر اسمه؟
0: لا والله ما أذكر اسمه. نعم. بس ما شاء الله علينا المذيعين الكويتيين، يعني ما شاء الله. أذكر ماجد مال الأخبار،
1: ماجد الشطي.
0: ماجد الشطي.
1: نعم.
0: يقدم أخبار.
1: نعم.
0: قرى الساعة 12. الساعة 12 قرى النشرة. واحدة ونص عندنا بعد نشرة ثانية. قال كان على كريمة زيداني. قالت له أستاذ تحب تقرأ النشرة واحدة ونص؟ قال له لا، تو الناس الحين سامعين 12 ونص. بعد أقرأ ثانية. يعني مذيعين الكويتيين مو بس تعال بس لا، عنده بريك حق نفسي. إي أنا قارئ حد قبل فترة وأنا أقرأ ثانية.
1: طيب استاذ عقب هالسنين هذه الجميله اللي فيها يعني تنوع حقيقه، يعني بين يعني العمل في قسم الاخبار والعمل في يعني اعداد البرامج، والبرامج ايضا منوعه، يعني مو يعني ما تاخذ منحه فقط المنوعات، وانما ايضا اخذت منح يعني الطب وغيره، يعني ايضا من المواضيع الجميله. شن هي يعني الآن يعني في هذه الأيام شو تحب يعني تمارس من هوايات؟
0: والله يا عقوب يعني هذا أنا بقول لك شيء، بعد أنا الحين من التقاعد حوالي فوق 13 سنة، لو أقول لك ما صدق أنا إلى الحين يعني

0: أحلم إن النشرة لحم مجازة، إن المذيع محل. شو الحالة هذا؟
1: هذه إحنا تصيدنا اليوم يعني بعد بتصيدنا باكر.
0: إيه والله. كان المذيع عندنا بعد متعاونين، عندنا مذيعين كان في الليل يعني. أستاذ محمود السلوادي مدرس، درسنا في الحورة.
1: محمود السلوادي.
0: أي. وعندنا الله يرحمه عاطف السلطي.
1: الله يرحمه سيد عاطف.
0: في عبد العزيز العواضي المدرس.
1: نعم.
0: عبد الجليل الطريف، عبد الجليل الطريف، عبد الجليل الصفار. يعني مذيعين، فيصل الجمعة، كل هذين متعاونين مع في الأخوة، بس حي بالليل يعني، أو من العصر إلى الليل. في والله أشياء حلوة يعني.
1: متى صارت الأخبار أستاذ يعني مدتها 24 ساعة
0: من الحرب الكويت؟
1: لأن كانت الإذاعة تسكر في الليل و فصارت عقب، صار البث 24 ساعة بسبب حرب
0: الغزو الكويت،
1: حرب الخليج الثانية.
0: حتى مرة واحدة يعني صار ما شاء الله اسم الأخبار مثل ما نقول ما النحل،
1: خلية نحل،
0: خلية نحل، الكل موجود فيه، لأن الأخبار كادت نعلت يعني. هذا على مرة واحدة خبر ولا خبر، خبر ولا مذيعين والمحررين ورؤساء الأقسام كذا.
1: يصير النتيل تأتيكم أخبار في نص النشرة يعني، النشرة حين على الهواء تي أخبار في النص جديدة؟ هل
0: هو إذا خبر مهم مهم يعني ممكن ندخل على المذيع يقرأ يعني، أنا الآن خبر فلان كذا ممكن يعني. أما إذا خبر عن اللي يعتاز إنه يوقف، لا طبعًا، وما يخلص لك ممكن يشوف لك شوفة ثانية إلا لا سمح الله يعني. أخبار هذا وفاء يعني، يعني مرة واحدة الصبح أنا كنت على الزام، اتصل واحد حطوا قرآن، وسكت التليفون يعني. أنا صوت الوزير أعرفه، طارق المعيد الله يرحمه، بس من الصبح معنى هل هو معنى المتغير صوته أو كذا ما نعرف. فاتصلت بعزيز الخاج الله يرحمه، هو المنقذ عندنا حق الأخبار. قلت له أبو سعود في واحد اتصل قرآن في شيء يعني وفاء كذا، قال في وفاء. صرت حق أبو خالد عبد الرحمن عبد الله، هو مدير إذاعة كان. قلت له أبو خالد ترى موضوع كذا كذا، عشان تشوف الموضوع يعني، لأن إحنا في الصبح ما في إلا الأخبار ولا يعني يتصلون فيه، فأنت شوف الموضوع. فهذا كان فيه وفاء، وكان حطه بالقرآن الكريم.
1: تذكر كانت وفاة من؟
0: لا والله ما أتذكر. يعني واحد من يكبر ترى يغير.
1: بالعكس الله يعطيك العافية.
0: يعني زي واحد ذكر لا.
1: تذكر أستاذ المنفذين اللي كانوا معاكم في الإذاعة في وقتها؟ سواء في العدلية أو حتى لمنطقة
0: ولا مجال. هناك في إحنا بالليل هو جلاهمة الأنصاري.
1: عيسى الجلاهمة
0: ومحمد الأنصاري.
1: محمد الأنصاري.
0: سامي هجرس كان بعد يقعد على الكنترول هنا.
1: أستاذ سامي هجرس المذيع.
0: كان حتى بعد كان كتب ماله بعد الدراسة يتحفظ بالليل هناك.
1: كان طالب
0: ذيك الوقت. وكان يمثل بعد في مسرحيات. كان هذا الشيخ عيسى بن رشد الله يرحمه رمد روحه يعني، كان يمر علينا بالليل يسحب الكرسي بروحه ويقعد ويسولف ويقول لك سوالفه الحلوة. اي والله بالليل بعد في كان من محمد تولفت مال الهندسة هناك. فأنا عندنا أبريترات عيسى بصميط وأحمد بصميط ومحمد خليفة على التليفونات. في الإذاعة بالليل ما في حد، بس قسم الأخبار اثنين، احنا عندنا مبارك في الكونترول واحد، والمهندسين واحد، والأبريتر واحد قال بالليل. في ليلة واحدة كان قال لي مبارك عيسى أنا بطلع عند شغل شوي. إحنا اللي ضاعت خمس ساعة 12، قال الساعة 11 بطلع عند الشغل. قلت له أوكي. كان جانا مذيع الجليل صفار. راح عقب عشر دقائق رجع. رجع قال لي سيارة ما تنفتح السيارة. ليش ما قاعد يبطل السيارة؟ ليش؟ فطلعت أنا ورح نشوف الموضوع. هناك في العدلية الغيرات مع السيارة صار في الجم ظلام. فطلعنا ويانا بعد جلي الصفار. فرحنا أنا وخش بالسيارة.

0: سيارة باطل ما يتفتح السيارة. فكس ويجن هذا لين
1: البيتل.
0: وقام بعد ذلك واحد جل بس واحد يهوس بالسيارة كذا كذا ما يتبطل ما يصير ما تبطل السيارة. طال كذي ولا سيارة من هناك بعد واقفة نفس السيارة هذه. قلت له بيس إحنا تسالك هذه ولا سيارتك هذه؟ قالوا طلعت هذه سيارة مال الصفار اللي إحنا نحوس فيها وذاك. فقام هذا هاج على ايش فيكم انتم ما تشوفون زين؟ ما تقربتوا سيارتي وكذا. هاج
1: ايام جميل. استاذ تحب من يعني من الاشياء اللي تحبها تحب المشي.
0: اي والله
1: تحب الشعر.
0: احب الشعر من اول ما اشتغلت انا كنت احب الشعر. حتى كان المطرب عبد الله ابو شيخه كان عندنا سجل واعطيته بعد كلمات يعني من هذا.
1: تذكر شيء من الكلمات؟
0: إيه. حتى هو بعدين توفى فقط يعني ما في ذلك الوقت. حرام كان الكلام يقول حرام والله حرام شو لزوم هذا الكتاب قاطع عن السلام وسالي من المنام لا تصد يا جميل ولا الغير تميل أنا في حبك علي اللي يعني ما أنا يعني ابتدأ
1: ناس الله.
0: إيه. وأحب المشي وأحب الشعر أمشي حين أروح
1: الأماكن المكيفة يعني
0: إيه ما تقدر تمشي في هذا. أمشي لي ساعة ساعة إلا وأرجع كل أسبوع مرتين ثلاث مرات بس إذا صار الجو زين لا يهني الممشى اللي عند مسجد المواقين هنا أمشي فيه. الشعر أحب أنا أحب محرق أحب أروح محرق بس لأن ساعة زحمة الشوارع تخليني ما أروح. هنا المشاوير مال الصبح بس قبل ما أضطر أرجع بعد ما أي في أنا أقول أنا أحب أروح محرق محرق أصورها نوع الفتاة يعني مرة واحد كنت رايح كان الجو حلو وأنا على الجسر أقول أنا مو شاعر طبعا بس خواطر أقول كذي
1: هاي كل هذه ومو شاعر يعني
0: بعد الشعر
1: هاي تواضعك
0: أقول يوم هف هف هو محرق صار قلبي يبكي وينوح يذكر الماضي وعشقه وطيفه اللي ما يروح انت مو بس يغلب انت اكثر انت روح كل ما بغيت عنك ابعد القى روحي صوبك تروح.
1: الله صح على لسانك.
0: الله يخليك شيخ.
1: طيب سيد علي من الشخصيات اللي الان تحب توجه لهم رساله شكر مثلا او يعني تحس ان في يعني جزء كبير يعني من التقدير يعني ما زلت ان انت يعني تبي تهدي لهم؟
0: الله يخليك ابو حسن. صراحه انا اول شيء اشكر استاذنا حسن كمال ابو خالد كان رئيس قسم الاخبار في الاذاعه القديمه.
1: نعم.
0: وكنت اذا اجيب الرساله من مؤسسه شباب الرياضه عشان نسافر او عشان في بطوله خارجيه دائما اشجع يقولهم وليس منا الا البطل.
1: نعم.
0: فكان يعني سهل لنا امور وايد وياه دائما يعني يعطينا تعليمات الحلوه من حيث الاخبار وكذا الله يذكره بالخير ويعطيه طول العمر. وكذلك بعد عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه كان من الشخصيات المحبوبه البسيطه اللي ما يفرق لا بين واحد كبير ولا بين صغير. وفي بعد الاستاذ سامي القوز يعني انسان محترم ويجب عليك تحترمه وكان يعني في البرامج اللي أقدمها دائما يشيد فيها. وبعدين بعد أخوي عزيزي الغالي محمد الجابر طبعا كنا في الدراسة زملاء يعني قبل ما نلاقي في
1: التلفزيون.
0: فهذولين حقيقة أنا يعني أفتخر من عشت أيام معاهم وأن يعني دائما أتذكرهم وما محال الواحد ينساهم يعني صراحة. الله يرحم الراحة ويخلي الباقين إن شاء الله.
1: أنا حقيقة يعني سعيد جدا بهذا اللقاء أستاذ علي. وإذا كان في أي كلمة أخيرة في المجال مفتوح لك بعد هذه السرد الجميل للذكريات رجعناك العدلية وأيام جميلة هني في مجمع الإعلام.
0: هذه والله يا أخوي حسن أنا يعني سعيد باللقاء هذا لأن رجعتونا حق أحلى أيام عمرنا عشناها في الإذاعة. وإن شاء الله نكون بس إن إحنا أعطينا هالبلد الحلو

0: شيء من اللي أعطانا. إحنا الحمد لله رب العالمين في البحرين، يعني البحرين حلوة وإن شاء الله ظل دائما حلوة، وأنتم فيكم الخير والبركة وكل يعني الأشياء اللي إحنا سويناها إن شاء الله يعني الناس حبت وترضى على جهودنا اللي سويناها. واللي نتمنى حق الجماعة لحن الجيل مسك الأمور هذه إنه لا ينسى إن اللي قبله اشتغلوا بمحبة واشتغلوا بإخلاص، فيخلي المحبة والإخلاص من أولويات حياته، لا يخلي مثلا الماديات أو كذا تأثر عليه. الماديات ما تعطيك شيء، لكن ذكرك هو اللي يبقى. شوف احنا ذكرنا ربعنا احنا في الإذاعة القديمة في العلية، والله يعني حتى صار مرة واحد حادث حق أحد الكل زعلان، وحتى يوم تقنهني دخلت الأمور على ناس جديدة وموظف جديد، لكن أقلمنا وياهم بسرعة، وكل الناس يوم نعطيهم الطبايع القديمة ويطبعون فيها وصير المحبة موجودة.
1: الحمد لله
0: الحمد لله،
1: الله يديم المحبة ويديم المحبة.
0: وأشكركم على هذا اللقاء، فإن شاء الله تبقى الإذاعة دائما حلوة ودائما بأهلها
1: الله يحفظك
0: ومسؤولين مالها إن شاء الله حلوة
1: إن شاء الله.
0: الله يعطيكم العافية ونشكركم على اللقاء حاليا.
1: الأستاذ القدير علي عيسى العالي، شكرا جزيلا لك، ويا رب ظل دائما صحة وسلامة وأيضا عطاء. وأنتم كذلك مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم على متابعتكم، وحتى نلقاكم مع قامة إعلامية أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم.
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
15: إذاعة مملكة البحرين،
16: إذاعة البحرين،
17: إذاعة مملكة البحرين،
18: هذه إذاعة مملكة البحرين.
19: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
19: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
6: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين.

الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.

تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزير الخارجية يبحث مع رئيس الشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وفرص تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. لدى حضوره ختام مسابقة ستارت أب بحرين جامعة البحرين، معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة ممتلكات يؤكد أن ريادة الأعمال تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة من خلال تبني السياسات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الابتكار والإنتاجية، بما يسهم في بناء اقتصاد تزدهر فيه الابتكارات. وزير الصناعة والتجارة يفتتح مركز برين ويف البحرين المتخصص في مجال التدريب المعرفي والاستشارات التعليمية. وبهذه المناسبة كان سعادته أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بدعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية. اعتبارا من اليوم، قرار حظر العمل وقت الظهيرة يدخل حيز التنفيذ لغاية 31 من أغسطس المقبل، حيث يحظر القرار تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا. ويأتي تطبيق هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لاستدامة بيئة العمل الآمنة وحماية العمال وتأمين سلامتهم من مخاطر أمراض الصيف. وزير الخارجية السوري ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني يبحثان في دمشق التطورات الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة. وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات لتأمين أمن واستقرار المنطقة. الرئيس الروسي يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن، كما استعرض الجانبان القضايا الرئيسية على الساحة الدولية بما في ذلك تطورات الأزمة في أوكرانيا. باكستان تعلن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب، والذي يقضي بوقف شامل للعمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز. وبهذه المناسبة أشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن اتفاق السلام بين أمريكا وإيران سيتم توقيعه خلال حفل رسمي يوم الجمعة المقبل في سويسرا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

منصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: في اللحظة اللي تفكر فيها أنك تسعد أحد، لازم في أحد بيفكر أنه ويسعدك. في اللحظة اللي تفكر فيها أنك تؤذي غيرك، في أحد لازم يفكر أنه ويؤذيك. فكلنا واحد، نتكون من شيء واحد، وندور في فلك واحد، ويطبق علينا قانون واحد، ويجمعنا كون واحد يديره الواحد الأحد. فاللي تظن أن اللي تسويه من خير أو شر هو النهاية، هو في الحقيقة بداية لحدوث نفس الشيء لك. فكل ما تسويه يرجع لك، وكما تدين تدان. ودايما خلك إيجابي واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وأخراج فاطمة جنبر.

هنا البحرين. حان الآن موعد آذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

حماية حدود الوطن وأمنه من كل ضرر كالصرح، شيدته السواعد الوطنية المخلصة بكل شجاعة وجسارة. فشكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواجه

0: إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب. وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. الثوب الأحمر.
1: بينما الخليفة المنصور في الطواف بالبيت ليلاً، إذ سمع قائلاً يقول:
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله.
3: اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع. اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع.
2: إلهي، دعوة صادقة، دعوة صادقة.
4: أيها الحارس، اذهب لذاك الرجل وقل له الخليفة يدعوك. هيا هيا.
5: سمعا وطاعة، سمعا وطاعة.
1: وبعد أن صلى الرجل ركعتين أقبل إلى الخليفة.
3: السلام على الخليفة المنصور.
4: وعليك السلام. ما الذي سمعتك تذكر من ظهور الفساد والبغي في الأرض؟ ثم وما الذي يحول بين الحق وأهله من الطمع؟ فوالله لقد ملأت مسامعي ما أمرضني.
3: إن أمنتني يا أمير المؤمنين أعلمتك بالأمور من أصولها، وإلا حبست ما عندي عن

0: فأنت آمن على نفسك، فقل:
1: يا أمير المؤمنين، إن الذي دخله الطمع وحال بينه وبين ما ظهر في الأرض من الفساد والبغي لأنت.
2: أنا؟ وكيف ذلك؟ ويحك، أيدخلني الطمع والذهب والفضة في قبضتي والحلو والحامض عندي؟
1: وهل دخل أحدا من الطمع ما دخلك؟ إن الله استرعاك أمر عباده وأموالهم، فأغفلت أمورهم واهتممت بجمع أموالهم،
2: ها؟
1: وجعلت بينك وبينهم حجابا من الجص والآجر، وأبوابا من الحديد، وحراسا معهم السلاح، ثم سجنت نفسك عنهم فيها، وبعثت عمالك في جبايات الأموال وجمعها، وأمرت أن لا يدخل عليك أحد من الرجال إلا فلان وفلان، نفرا سميتهم، ولم تأمر بإيصال المظلوم ولا الملهوف ولا الجائع العاري إليك، ولا أحد إلا وله في هذا المال حق. فلما رأك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك وآثرتهم على رعيتك وأمرت أن لا يحجبوا دونك تجبي الأموال وتجمعها، قالوا: هذا قد خان الله، فما لنا لا نخونه. فتشاوروا أن لا يصل إليك من علم أخبار الناس شيء إلا ما أرادوا، ولا يخرج لك عامل إلا خونوه عندك ونفوه حتى تسقط منزلته عندك.
0: نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: فلما انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم الناس وهابوهم، فكان أول من صانعهم عمالك بالهدايا والأموال ليقوموا بها على ظلم رعيتك، ثم فعل ذلك ذو المقدرة والثروة من رعيتك لينالوا ظلم من دونهم، فامتلأت بلاد الله بالطمع ظلما وبغيا وفسادا، وصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك وأنت غافل. فإن جاء متظلم حيل بينك وبينه، وإن أراد رفع قصته إليك عند ظهورك، وجدك قد نهيت عن ذلك وأوقفت للناس رجلا ينظر في مظالمهم.
0: حول ولا قوة إلا بالله.
1: وقد كنت يا أمير المؤمنين أسافر إلى ديار تشرك بالله، فقدمتها مرة وقد أصيب ملكهم بسمعه، فبكى يوما بكاء شديدا، فحثه جلساؤه على الصبر. أو تدري ما كان جوابه أيها الخليفة؟
0: وما كان جوابه؟
1: قال: أما أني لست أبكي للبلية النازلة، ولكني أبكي لمظلوم يصرخ بالباب فلا أسمع صوته، ولكن أما إذا قد ذهب سمعي فإن بصري لم يذهب. نادوا في الناس ألا يلبس ثوبا أحمر إلا متظلم، ثم كان يركب فيلا في النهار وينظر هل يرى مظلوما.
0: ليتني لم أخلق، ليتني لم أخلق، ليتني لم أخلق. ويحك، كيف أحتال لنفسي، كيف أحتال لنفسي.
3: العرب وملك الحبشة.
4: دخل وفد من العرب وأشرافها وخطبائها وحكمائها على ملك الحبشة تهنئه وتمدحه وتذكر ما كان من بلائه وطلبه بثأر قومه. وكان من جملة الوفود عبد المطلب ابن هاشم، وأمية بن عبد شمس، وعبد الله بن جدعان، في أناس من وجوه قريش من أهل مكة. فإذا هو في قصره فاستأذنوا عليه فأذن لهم فدخلوا عليه، فإذا الملك مضمخ بالمسك والعنبر وسيفه بين يديه، وعن يمينه وشماله الملوك وأبناء الملوك. فأدنى عبد المطلب بن هاشم منه فاستأذنه في الكلام.

0: ذاد للملك بالكلام:
1: إن كنت ممن جرت عادته أن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذن لك، وإلا فاجلس ليقوم غيرك.
0: أيها الملك، إن الله تعالى أحلك محلا رفيعا، صعبا منيعا، شامخا باذخا، وأنبتك منبتا طابت أرومته، وثبت أصله، وبسق فرعه، في أكرم مواطن وأطيب معادن. فأنت رأس العرب الذي له تنقاد، وعمودها الذي عليه العماد، ومعقلها الذي يلجأ عليه العباد. سلفك خير سلف، وأنت لنا خير خلف، فنحن أيد الله الملك أشخصنا إليك الذي أباجنا، ونحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة.
1: من أنت أيها المتكلم؟
0: أنا عبد المطلب بن هاشم.
1: ها؟ ابن أختنا؟
0: نعم.
1: مرحبا وأهلا وناقة ورحلا، قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم، أنتم أهل الليل والنهار إذا أقمتم، ولكم الحباء إذا ظعنتم.
2: ثم أمر بهم الملك إلى دار الضيافة، فأقاموا ببابه شهرا لا يؤذن لهم في الانصراف، حتى جاء يوم فأرسل إلى عبد المطلب من بينهم فخلا به:
1: يا عبد المطلب، إني مفض إليك من سري وعلمي بشيء لو كان غيرك لم أبح له به، ولكني رأيتك أهله وموضعه فأطلعتك عليه، فليكن عندك مطويا حتى يأذن الله تعالى فيه.
0: سمعا وطاعة أيها الملك.
1: إني أجد في الكتاب الناطق والعلم الصادق الذي اخترناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرنا خبرا عظيما وخطرا جسيما، فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة، وهو للناس كافة ولقومك عامة ولك خاصة.
0: أبيت اللعن، لقد أبت بخير ما آب به وافد، ولولا هيبة الملك وإجلاله لسألته عن كشف بشارته إياي بما أزداد به سرورا.
1: نبي هذا حينه الذي يولد فيه، أو قد ولد واسمه محمد، في عينه علامة وبين كتفيه شامة، أبيض كأن وجهه القمر، يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه، والله جاعل له منا أنصارا وباعثه جهارا، يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه، يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، ويخمد النيران ويدحر الشيطان. أما قوله فهو فصل، وحكمه عدل، يأمر بالمعروف ويفعله، وينهى عن المنكر ويبطله.
0: عز جدك، هل الملك سار بإفصاح؟ فقد أوضح لي بعض الإيضاح.
1: والبيت ذو الحجب والعلامات على النصب، إنك لجده يا عبد المطلب غير كذب. ارفع رأسك، ثلج صدرك وعلى كعبك، هل أحسست بشيء مما ذكرت؟
0: نعم نعم أيها الملك.
2: وعندها تأثر عبد المطلب بكلام الملك وخر ساجدا.
0: كان لي ابن وكنت معجبا به وعليه رفيقا وبه شفيقا، وإني زوجته كريمة من كرائم قومي، آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، فجاءت بغلام سميته محمد، مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه.
1: إن الذي قلت لك الحق كما قلت، فاحفظ ابنك واحذر عليه اليهود، فإنهم عليه أعداء، ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا. فاستر ما قلته لك، خاصة الذين معك، ولولا علمي أن الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجالي حتى أجعل يثرب مملكتي، وإني لأجد يثرب استحكام أمره وأهل نصرته وموضع قبره، ولولا أني أقيه الآفات لأعلنت على حداثة سنه أمره، ولكني صارف ذلك إليك، فإذا كان الحول فأتني بخبره وما يكون من أمره.
2: فمات ملك الحبشة سيف بن ذي يزن قبل أن يحول عليه الحول، وكان عبد المطلب كثيراً ما يقول:
3: يا معشر قريش، يا معشر قريش، لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك، فإنه إلى نفاد، ولكن يغبطني بما يبقى لي من بعد موتي ذكره وفخره وشرفه، وسيعلم ما أقول ولو بعد حين. يا معشر قريش، يا معشر قريش، لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك، فإنه إلى نفاد، ولكن

إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب. فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة حسن السعاتي، علي القطان، علي حسين، سالم العثمان، طارق محمود، علي الطريف. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشربة بني حارثة، فوجد بها محمد بن مسلمة، فسأله عمر: كيف تراني يا محمد في الخلافة؟ فأجاب محمد بن مسلمة: أراك والله كما أحب، وكما يحب من يحب لك الخير. أراك قويا على جمع المال، عفيفا عنه، عادلا في قسمه، ولو ملت عدلناك كما يعدل السهم في الثقاف. فقال عمر: ها، ماذا قلت؟ فقال ابن مسلمة: لو ملت عدلناك كما يعدل السهم في الثقاف. فقال عمر: الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الشرين. قال بعض الحكماء: الحاجة إلى العقل أقبح من الحاجة إلى المال. روي من كلام النبوة: الأحمق أبغض خلق الله إليه، إذ حرمه أعز الأشياء عليه. وروي كذلك: الأحمق كالفخار، لا يرقع ولا يشعب.
0: ما خط القلم.
2: العلم توصل لعلاج معظم شرور البشرية، ولكنه فشل في علاج أسوأ هذه الشرور، ألا وهو اللامبالاة تجاه النفس البشرية. هيلين كيلر. وقف بعض المتعلمين بباب عالم ثم نادى: تصدقوا علينا بما لا يتعب ضرسا ولا يسقم نفسا. فأخرج لهم من بيت العالم طعام ونفقة. فقال المتعلم: فاقتي إلى كلامكم أشد من حال

0: حاجتي إلى طعامكم، إني طالب هدى ولا سائل ندى. فأذن له العالم وأفاده من كل ما سأل عنه، فخرج جذلان فرحا وهو يقول: علم أوضح لبسا خير من مال أغنى نفسا.
1: ما خط القلم.
0: قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لا تجزعن إذا نابتك نائبة، واصبر، ففي الصبر عند الضيق متسع، إن الكريم إذا نابته نائبة لم يبد منه على علاته الهلع.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

0: أصدقائنا، كلنا اليوم وفي هذا العصر أصبح أسير الوقت والساعات والدقائق. كلنا يحسب الزمن بثواني، فماذا عن قياس الوقت والمواقيت؟ وكيف تعرف الإنسان على حسابات الزمن؟ هذا ما ستحاول موسوعة اليوم أن تأخذنا إليه، فتعالوا نسمع ما تقول صفحاتها.
1: اتفقنا الساعة 9.

0: أعزائنا، نقطة البدء مع قصة الإنسان والبحث عن الزمن بدأت حيث قسم الإنسان البدائي حركة الظلال بادئ ذي بدء إلى أقسام معينة تتناسب حياته البدائية البسيطة، كما يلاحظ ذلك في مسلة معبد الكرنك واستخدامها ساعة للظل. وليس بعجيب أن يستمر هذا المبدأ أساساً لقياس الوقت طوال أجيال متعاقبة.
1: كانت مصر أول دولة استعملت الأعمدة الحجرية المرصوفة بأبعاد متساوية لمعرفة الوقت من حركة ظلالها على الأرض، وذلك قبل ميلاد المسيح بقرون عديدة.
0: ولا شك أن الشرق العريق في المدنية والزاخر بالاختراعات هو أول من ابتكر ساعة الماء التي لعبت دورا مهما في قياس الوقت ليلا ونهارا.
1: بينما كانت الساعة ساعة الشمس تنتهي مهمتها بانتهاء شروقها، وقد نسب ذلك إلى المصريين بدليل الساعة المائية التي عثر على

0: عليها أيضا في معبد الكرنك.
1: ونطالع في كتب التاريخ ما يروى عن منارة الإسكندرية المشهورة، والتي تعتبر من المباني العجيبة، وقد بناها الإسكندر، وقيل أنها كانت مبنية بحجارة مغموسة في الرصاص تضم نحو 300 بيت، وللبيوت طاقات على البحر.
0: ويقال إن طولها كان 1000 ذراع، وفي أعلاها تماثيل من نحاس، منها تمثال رجل يشير بيده إلى البحر، فإذا صار العدو على بعد نحو ليلة يسمع لأصواته صدى يعلم به أهل المدينة مجيء العدو فيستعدون له.

0: أعزائنا، نسب كذلك للبابليين تقسيم اليوم إلى 24 ساعة، حيث أن الأقدمين عانوا بملاحظة الأجرام السماوية منذ أقدم الأزمان، وقسموا اليوم الفلكي إلى 12 قسماً، كل قسم يساوي ساعة مضاعفة من ساعاتنا، والساعة إلى 30 جزءاً، أي أن يومهم الفلكي كان مقسماً إلى 360 قسماً متساوياً، كما أن السنة الواحدة 360 يوماً، فكانت الدقيقة تساوي 4 دقائق من دقائقنا.
1: كانت هذه هي البدايات الأولى لقياس الوقت، ثم كان بعد ذلك اهتمام العرب والمسلمين بالمواقيت والأزمنة، إذ كان لابد من تحديد واضح لمعرفة المواقيت ومتابعة الزمن.
0: فبعد أن كانت البداية عندهم هي قياس الظلال ثم المزولة، إلا أنهم استطاعوا بعد ذلك أن يبرعوا في تطوير قياس الوقت. ومن الثابت علمياً أن الساعة الرملية كانت المثال التقليدي لقياس الوقت،
1: وعملية استغلال الرمل الموجود تحت يدهم باستمرار سهلت لهم التركيز على الساعة الرملية، وكانت عملية انسياب الرمل بسرعة وخفة تسحر المتطلع إليها وتلفت انتباهه، لأنها تكاد تشعر الإنسان بأن دقائق عمره تتسارع مع انسياب الرمال.

0: أصدقاءنا كانت ساعة النار أيضاً هي أبسط الوسائل وأكثرها فائدة لقياس الوقت، كما أنها زهيدة الثمن.
1: وفكرة ساعة النار مستنتجة من الاحتراق البطيء للشمعة، إذ توضع الشمعة بشكل أفقي وتحزم بخيوط متوازية ومتساوية الأبعاد عن بعضها البعض، ويتدلى من رأس الخيط ثقلان كرويان معدنيان.
0: فإذا ما أخذت الشمعة بالاحتراق وذاب جزء من البعد المعين، عندها يحترق الخيط الذي يحزم الشمعة، فيسقط الثقل المعدني المتدلي إلى الحوض النحاسي.
1: وبسقوط الثقل يحدث صوتا يسمعه الناس ليهتدوا إلى الوقت المعين الذي استغرقه ذوبان جزء من الشمعة المشتعل. ومن البديهي أن قوة الصوت تتباين انخفاضا وارتفاعا بالنسبة إلى ساعة الحوض النحاسي وبالنسبة إلى الثقل الساقط وارتفاعه.
0: وكان إنسان ما قبل التاريخ يقيس الوقت بواسطة تقسيمه إلى 4 تقسيمات طبيعية، فيبدأ منذ شروق الشمس حتى تتوسط فيه السماء، وهي أعلى نقطة للشمس وتدعى ظهرا، وبعده الغسق ثم الغروب فالليل.
1: ومن الثابت علميا أن أحدا لا يستطيع أن يقرر من هو أول إنسان لاحظ الظلالة التي تحدث بواسطة حركة الشمس المنظمة. فقد ثبت علميا أن المزولة المصرية التي لا تزال موجودة في متحف برلين هي أقدم ساعة شمسية عثر عليها.
0: ولابد لساعة الشمس أن توضع في مكان مشمس، إما على قاعدة قليلة الارتفاع أو على قمة بناية مرتفعة، أو تنصب متجهة نحو الجنوب بحيث تطل عليها الشمس من أول النهار إلى آخره، ويوضع في وسطها وتد أو عمود محكم الوضع تصيبه الشمس بأشعتها فيقع ظله على وجه الساعة مؤشرا على أحد أرقامها كأنه العقرب.
1: وكما ينتقل العقرب من رقم إلى آخر، كذلك ينتقل الظل من خط إلى آخر مشيرا إلى موقع الشمس من الأرض.

0: أعزائنا، تطورت ساعة الشمس عند المسلمين، ومن بين عباقرتهم الأفذاذ العلامة العربي أبو الحسن الملقب ببديع الزمان الأسترلابي، الذي اطلع بعلم قياس الوقت ووضع أسلوباً عجيباً لحساب الساعات في كل ساعة من ساعات الشمس.
1: وقد أجمع العلماء بأن أقدم مزولة شيدت على طريقة القمر كانت من قبل العرب، الذين وضعوا أسسها على دراسة حركة الأرض حول المحور.
0: وهكذا أعزائنا فتحت لنا موسوعتنا الصغيرة بعض صفحات مهمة لرحلة تطور قياس الزمن ومعرفة المواقيت من خلال الساعات البدائية الأولى. في الغد نواصل عرض صفحات الموسوعة في هذا المجال. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: عشان تروحي.
1: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار المحمود.
1: العين مثل غيرها من أعضاء الجسم يحدث فيها تغيرات مع التقدم في العمر، وأحد الأعمار الرئيسية اللي يحدث فيها هذه التغيرات هي عمر 40. قد يلاحظ الأشخاص أنه عايش طول حياته بدون أي مشاكل في النظر، وأن مستوى النظر عنده 6/6، لكن في مرحلة 40 أو بداية ما بعد 40 قد يلقى نفسه فجأة يتعامل مع مشاكل تتعلق بالرؤية، أو عنده حاجة للتأقلم مع هذه الأمور للمرة الأولى في حياته. من أهم هذه المشاكل اللي قد يتعرض لها الشخص في عمر 40 هي عدم القدرة على الرؤية القريبة، وبالتالي يلاحظ أنه هو عنده حاجة أنه يبعد أي شيء بيقراه من قدامه، مثل الموبايل أو مثل القراءة الكتب الموجودة قدامه على أساس يشوفها بشكل أفضل. هذا التغير تغير طبيعي في العين، وينتج نتيجة فقدان عدسة العين لمرونتها السابقة. مع الوقت ما بتعود هذه الطريقة تكفي بأن احنا نبعد الأجسام من قدامنا، وقد يحتاج الشخص لاستخدام نظارة القراءة. من الأمور الأخرى اللي تتغير في عمر 40 أو اللي قد تحدث في عمر 40 هي ارتفاع ضغط العين، أو ما يعرف باسم الماي الأسود أو الماي الأزرق، واللي يبدأ عادة في هذا العمر خصوصا في الأشخاص اللي لديهم تاريخ عائلي بهذه المرض. من المهم جدا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص القيام بالكشف على العين في عمر 40 للتأكد من عدم وجود ارتفاع في ضغط العين أو ما يعرف باسم الماي الأسود، وفي حال تشخيصه في البداية بالإمكان علاجه من خلال القطرات والتحكم في ضغط العين وتفادي أي مضاعفات قد تحدث في المستقبل. الله يحفظك.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.

0: في يوم من عام 1776 ميلادية،
1: يوم الرابع من يوليو من عام 1776 ميلادية، وقف جورج واشنطن قائد الجيوش المتحاربة مع الوطن الأم بريطانيا، وقف في مؤتمر فيلادلفيا ليقرأ وثيقة استقلال الولايات المتحدة.
2: أيها السادة، أيها السادة، مندوب الولايات الأمريكية، اسمحوا لي أن أقرأ عليكم الوثيقة التي قام المؤتمر بإعدادها على مدى 8 أيام متصلة، وبعدها سنقترع عليها ثم نعلنها على العالم أجمع وعلى الشعب الأمريكي قبل أي شعب آخر. حين تقتضي الضرورة في سير الأحداث البشرية أن يقوم أحد الشعوب بحل الروابط السياسية التي تربطه بشعب آخر، وأن يتبوأ بين دول الأرض المكان المفضل المتساوي الذي تخوله إياه نواميس الطبيعة وسنة الله، حينئذ يقتضي احترام آراء البشرية أن يعلن هذا الشعب الأسباب التي تحمله على الانفصال، وفيما يلي حقائق واضحة من نفسها. إن الناس جميعا قد خلقوا متساوين، وإن الخالق وهبهم حقوقا معينة لا تؤخذ منهم، وإن من بين هذه الحقوق الحياة والحرية ونشدان السعادة.
1: ساعة كاملة والجنرال واشنطن يقرأ وثيقة إعلان الاستقلال، استقلال نصف قارة لا تقل مساحتها عن 9 ملايين كيلومتر مربع، عن إنجلترا الوطن الأم، الجزيرة التي لا تزيد مساحتها عن 58,000 كيلومتر مربع.
0: لقد أجمل واشنطن في الوثيقة الأسباب التي من أجلها فضل سكان الولايات الأمريكية أن ينفصلوا عن إنجلترا، أجملها في هدوء ودون انفعال، غير أنه ما من أحد من الذين حضروا ذلك المؤتمر التاريخي يوم 4 يوليو سنة 1776 ميلادية إلا وعاش التفاصيل العنيفة لهذه الأسباب، ونزف دمه ومات بعض أهله في دروبها.
1: كانت كل كلمة في الوثيقة تحمل في ثنايا حروفها موجات عنيفة من الأحداث الجسام الدامية، وتمثل أيضا صروحا شامخة من الشجاعة والعزم والتصميم على بلوغ الهدف الحرية.
0: وحتى نعرف قدر هذه اللحظة، من يوم 4 يوليو سنة 1776 ميلادية يلزم أن نرى خطوط الصورة كلها. حين توارد المهاجرون من أوروبا على أرض السمن والعسل، أرض المستعمرات البريطانية في القارة الأمريكية، وقف أحد النواب الإنجليز في البرلمان البريطاني.
3: لم يعد يكفي أيها السادة أن يمثل حكومة صاحب الجلالة الملك حاكم واحد في المستعمرات الأمريكية، لقد تكاثر عدد المهاجرين وتباينت جنسياتهم وديانتهم، ولذا نرى أن يكون لكل مستعمرة حاكم خاص بها يعينه حضرة صاحب الجلالة الملك، ولا بأس في أن يعاونه مجلس صغير يعين الحاكم نصف أعضائه وينتخب أهل المستعمرة النصف الثاني.
1: ووافق مجلس العموم البريطاني، ولم لا يوافق وهو لم يتنازل عن أي حق من حقوق المستعمر على المستعمر، أليس كذلك يا لورد هانلي؟
4: بالطبع،

0: طالما أن الحاكم بريطاني فهو يحكم بموجب القوانين البريطانية.
1: تعني أنه ليس من حق أي مستعمرة من المستعمرات أن تصدر قانونا محليا في شأن من الشؤون؟
0: ماذا؟ مستحيل بالطبع. هذه المستعمرات يا سيدتي جزء من الأرض الإنجليزية، وما يسري على بريطانيا يسري عليها.
1: ولكنكم تصدرون هنا قوانين لتسري خاصة على المستعمرات، بينما لا تطبق في إنجلترا ولا يكتوي الإنجليز بنارها.
0: ما هذا الكلام يا سيدتي؟ أمعنى هذا أننا نكوي أهالي المستعمرات بنار قوانين ظالمة؟
1: فما رأيك مثلا في قوانين تونشان؟
0: تعنين قوانين الدم؟ هذه من قوانين الطوارئ، فقد رفض أهالي مستعمرة نيويورك دفع ما عليهم من ضرائب، فكان يلزم أن نعيدهم إلى الصواب بقوانين صارمة بعد الصرامة. واقترح اللورد تونشاند ضرائب جديدة على الزجاج والرصاص والقصدير والورق والشاي.
1: ألا تخشى يا سيدي أن يرفض أهل نيويورك الانصياع لهذه القوانين الصارمة ويمتنعوا عن الدفع؟
0: هذا طبعا غير متصور يا سيدتي، مستحيل بالطبع.
1: فماذا لو حدث المستحيل؟
0: إن قواتنا المسلحة الموجودة في كل مستعمرة كفيلة بإدخال العقل إلى رؤوس المتهورين.
1: ترى ماذا فعل المتهورون؟ حاولوا بكل الوسائل الشرعية إقناع حكومة الملك في لندن بإلغاء قوانين الضرائب الجديدة، ولكنها فشلت جميعها. فشلت المفاوضات والالتماسات، فشل التهديد والوعيد، وفشل التوسل والرجاء أيضا. حتى الرجل المسالم المهادن فرانكلين عاد من لندن ليقول لمواطنيه:
2: التيار قوي جدا في لندن يا أعزائي، وإن محاولة إرغام الشمس على الغروب لأسهل من إلغاء قوانين الضرائب الجديدة.
1: ولكن بعض المتهورين الشرفاء كانوا يرون أن في قدرتهم فعلا إرغام الشمس على الغروب. في مستعمرة فيرجينيا مثلا يقف متهور شاب اسمه باتريك هنري، يقف في المجلس المحلي:
3: نحن أهالي فيرجينيا نقرر أولا إن من حق المستعمرات الاستمتاع بنفس الميزات والحسنات التي يتمتع بها الشعب البريطاني. ثانيا إن فرض أي ضريبة لا يعتبر قانونا إلا إذا كان ذلك عن طريق أهل المستعمرة أنفسهم. ثالثا إن كل من سيحاول أن يفرض علينا قبول أي قانون لا نرضى عنه يعتبر عدوا لمستعمرة فيرجينيا.
4: أهل الخارج، اسمعوا أيها الأحباء، إن هذا أعظم كلام سمعناه منذ 20 عاما.
5: وانقسمت الآراء حول هذه القرارات المتهورة. البعض يرى فيها خيانة للتاج البريطاني للوطن الأم، والبعض الآخر يراها تعبيرا صادقا عن أماني أهل المستعمرة. وفي نهاية الجلسة وقف الرجل مرة أخرى:
4: اجلس، دعوه يتكلم لنسمع ما يريد أن يقول فادريك هنري.
3: أيها السادة، لقد آل لكم أن تتصدروا للظلم، وإذا كان بروتس قد تصدى لقيصر وكرومويل قد تصدى لشارل الأول، فإن جورج الثالث سيجد حتما من يتصدى له.
4: أبي خيانة، كدوا هذا الخائن. خيانة.
3: أيها السادة، إذا كانت هذه خيانة كما تقولون فإني أنصحكم أن تنتفعوا بها إلى أقصى مداها.
1: وانتشرت كلمات الفتى المتهور في كل مكان، انتشرت كما تنتشر النار في يوم ريح عاصف في هشيم البراري، وبدأت المظاهرات وأعمال العنف.
5: وحكام المستعمرات أكانوا ينظرون ولا يتدخلون يا ترى؟ لنسأل حاكم نيويورك مثلا.
6: سيدي، طالما أن رجال الضرائب والمكوس يقومون بعملهم ويحصلون المال دون تدخل من هؤلاء المتهورين، فمن الأفضل أن نتركهم في عبثهم.
1: تعني أنك لن تتدخل إلا إذا تصدى الأهالي لرجال الضرائب وامتنعوا عن الدفع؟
6: تماما، ساعتها سأضرب.

0: في سلطتي أن أضرب ضربة عنيفة تعيد النظام إلى ما كان عليه وتثبت لهؤلاء المتهورين أنهم أضعف من أن يعضوا الإصبع البريطاني.
1: إنك بهذا قد تزيد النار اشتعالا.
0: ولماذا يا سيدتي؟
1: لأن النفوس قد امتلأت الآن بفكرة التمرد. الجمعيات السرية تتكون في كل المستعمرات تقريبا، في فيرجينيا بالذات وهي موطن الحركة تكونت جمعية أسمت نفسها أبناء الحرية، فانضم إليها الكثيرون.
0: لم ينضم إليها غير المتهورين، هكذا أسميهم، متهورين.
1: سيدي لقد كثر استعمالك لكلمة المتهورين إلى درجة أن غدت مرادفا لكلمة الأحرار.
0: سوف ترين يا سيدتي كيف أفتك بهؤلاء المتهورين فتكا لا قومة لهم بعده.
1: ومتى ذلك يا سيدي؟
0: لقد أرسلت إلى بريطانيا أطلب تفويضا من الحكومة بالعمل حسب الظروف إذا تفاقمت الأمور. سيكون تفويضا شاملا ليس لي فقط بل لجميع المستعمرات، خاصة حاكم مستعمرة فيرجينيا التي تثير المتاعب. ساعتها سترين ما سوف نفعل.
2: ولكن الحوادث سبقت كل تدابير حكام المستعمرات، وسبقت على الخصوص التفكير البطيء للحكومة الأم في لندن.
1: ففي أحد أيام الشتاء دخلت ميناء بوسطن سفينة إنجليزية لشركة الهند الشرقية تحمل شحنات كبيرة من الشاي،
2: وبدأ التجار يصعدون إلى سطح السفينة لمعاينة البضاعة قبل نقلها إلى مخازنهم بالميناء. وهنا تصدى لهم رجال الضرائب.
3: إليكم قائمة بالضرائب الجديدة، سترون أن ضريبة الشاي على الخصوص قد تضاعفت.
4: ماذا؟ تضاعفت؟
5: هذا معناه أنكم تريدون لنا الإفلاس.
3: كل ما نريده هو الضرائب، ادفعوها أولا ثم انقلوا بضائعكم كما تحبون.
4: يا صديقي إنك مثلي ومثل بقية هؤلاء الناس من أهالي بوسطن، إنك مثلنا تشقى وتكدح من أجل لقمة العيش لك ولأولادك، فلماذا بحق السماء تريد أن تخرب بلدك بيديك؟ لو منعت هذه البضائع عن بوسطن لأفلس تجارها البسطاء، فهي ميناء وحياتها على التجارة. لماذا لا تنظر بعين إلى مصلحة الحاكم وبالعين الثانية إلى أهلك وناسك؟
3: سيدي أنا آسف، إني أنفذ أوامر الحاكم، دفع الضرائب أولا ثم بعدها تسلموا البضاعة كما تريدون.
2: امتنع التجار عن الدفع قبل تسلم صناديق الشاي، وتركوا السفينة بما عليها في حراسة البحارة وغادروها مع رجال الضرائب. وجاء المساء.
1: في مكان ما من بوسطن كان بعض العقلاء يتدارسون الموقف.
4: ليس من المصلحة العامة الإصرار على تسلم البضاعة قبل الدفع.
5: ولكن الضرائب مرتفعة جدا وقد فوجئنا بسعرها، فكيف ندفع ونحن لا ندري؟ أنكسب في النهاية أم نخسر؟
4: ندفع ثم نعارض، فلو أصر الحاكم على رأيه وامتنعنا نحن عن الدفع لتوقفت الحركة التجارية في الميناء.
6: صدق السيد آدمز، بوسطن ميناء تجاري يعيش أهلها على التجارة البحرية وخدمة السفن وتفريغها، فماذا لو توقف العمل؟ لذلك أقترح أن نصدر بيانا ندعو فيه الناس إلى قبول شروط الحكومة وبعدها تتظلم إلى الحاكم.
1: وجلسوا يكتبون صيغة البيان. ولكن في مكان آخر من بوسطن كان بعض المتهورين يكتبون شيئا مخالفا.
2: يكتبون رقاع الدعوة لحفل شاي، أعجب حفل شاي في التاريخ.
1: وغدا يا عزيزي المستمع نرى كيف انتهى حفل الشاي باستقلال أغنى وأقوى دولة على الأرض، الولايات المتحدة الأمريكية. غدا لنا لقاء عزيزي المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

المتتالية، شجرة وفية لأهلها وناسها، والغريب عندما يأتي إليها يصبح قريباً. شجرة تمنح بلا حدود. البحرين نسمة حب وحياة.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: نغوص في أعماق عطائهم وإبداعاتهم، ونسترجع شريط ذكرياتهم، ونقتفي أثر بصماتهم. لهم بصمة،
2: لهم بصمة.
3: مساكم الله بالخير مستمعينا الأحبة، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون في حلقة جديدة من برنامجكم لهم بصمة. تقبلوا تحياتنا فايز السادة وخليل إبراهيم. خلونا نسمع نبذة عن ضيفنا لهذا الأسبوع.
1: ضيفنا هذا الأسبوع هو أسطورة ألعاب القوى البحرينية البطل أحمد حمادة جاسم، وأحد أبرز العدائين في تاريخ المملكة. تخصص في سباقات المضمار والميدان، وتحديداً في سباق 400 متر حواجز، حاصداً العديد من الإنجازات القارية والدولية، منها ذهبية الأسياد، فيعد تتويجه بذهبية سباق 400 متر حواجز في دورة الألعاب

0: آسيوية آسياد سيول عام 1986 علامة فارقة كأول ميدالية ذهبية بحرينية في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية للألعاب الفردية. وقد مثل ضيفنا مملكة البحرين كعداء في 3 دورات أولمبية، أبرزها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس عام 84، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية في سيول عام 88، حيث تشرف بحمل علم مملكة البحرين. انتقل ضيفنا بعد اعتزاله للعمل الإداري والفني، حيث تولى منصب المدير الفني في الاتحاد البحريني لألعاب القوى، مساهماً في تطوير أجيال جديدة من العدائين. لهم بصمة،
1: لهم

0: حياكم الله مستمعينا الأحبة، وبعد ما سمعنا هذه النبذة عن ضيفنا لهذا الأسبوع خلونا نرحب بالبطل أحمد حمادة. أهلا وسهلا فيك.
1: يا هلا أخوي فايز،
0: وشكرا لقبولك الدعوة لتكون ضيف في لهم بصمة.
1: لي شرف أن أكون معك أخوي فايز.
0: الشرف لنا. في البداية أنا ما بسألك عن البدايات، لا لا لا لا، أنا براجعك ورا بعيد، براجعك للطفولة، لأحمد حمادة الطفل. كان شقي
1: وايد؟
0: ايه
1: كنت ابليس مثل ما يقول.
0: يعني انت الوالد والوالده،
1: يعني انت الوالده، الوالد ما لحقت عليه.
0: ما لحقت عليه؟ نعم.
1: يعني انت الوالده، وكنت يعني مثل ما يقولون شقي، لي مغالب لي يعني الامور ذي.
0: تذكر منها شيء؟
1: وايد. يعني كنا مسوين عصابه في الفريج، اذا انا بنتوش الفريج الثاني انتزع عمل العصابه ونروح انتهى.
0: وانت الزعيم؟
1: وانت واحد من الزعماء يعني. وايد وايد يعني، شكلنا فرق رياضية وايد، تهوشنا وايد على يوم الرياضة اللي في الفرجان ذي.
0: بس تقول لي ما لحقت على الوالد.
1: لا الوالد ما لحقت عليه.
0: بس خلني أسمعك شيء. يبه وينك يا بعد هالناس، يبه أرجع تراني حيل لك مشتاق. يبه وينك أشوفه طول غيابك، ومن وداك ما جابك. يبه وينك ولهت النظرة من عينك. يبه ارجع ورب الكون انا والهان. يبه وينك يبه ارجع، تبي عيني لجل ترجع، تبي الثنتين لجل ترجع، تبي قلبي تبي روحي، انا كلي فدل راسك. بس تكفى يا يبه ارجع. يبه تذكر ليالي الصيف، يوم الكل في بيتك ضيف، وكرم قلبك مع هالناس. من رحت راحت سعادتنا، تعالوا كملها جمعتنا، تعالوا شوف الكل عليك يسأل، وينك يا الزعيم وينك. من غبت والكل يجتمع عندنا في الدار، وينهم قبل لا تاخذك لقدار، وينهم قبل لا تروح ما ترجع، وينهم يومك تمناها جمعتهم. بعد ما رحت اجتمعوا، الكل نادم على ما فات. يبا سامحني بترخص قبل ينشف حبر الأقلام، كلامي بعد ما خلص، ولكن موعد الأحلام حان ولازم أوفي له بعد ما ضاعت الحيلة. أشوفك والوعد باكر، إذا فكر يجي باكر، وبرجع أسألك وينك، بس لازم تجاوبني، ترى عندي أمل للحين، ولكني أعرفك وين. يبه وينك. وجاسم ما لحقت على الوالد، لكن يعني بينك وبين نفسك ما تقول يبه وينك، ما تطر الوالد، ما تقول يا ليته موجود يشوف نجاحاتي.
1: أكيد أكيد أكيد، هايش كلام ما من يعني قول مثل ما يقولون. أنا أصعب اللحظة كانت يوم ولدي قال لي يبه. هذه أصعب لحظة مريت فيها. أتذكر إنه يوم قال لي يبا كان صعب علي.
0: ليش؟
1: لأن أنا ما قلت حق أحد يبا.
0: هاي
1: أصعب لحظة.
0: صحيح. لكن

ربتك الصدر الحنون. والأم أحيانا يقولون عن الرجال، يقولون لا هاي تربية مرة، لكن المرة تربي وربت أجيال. لكن بعد ما نسمع هذا الفاصل.

0: غاب الدور
1: وايد يعني شو اقول لك يوم الدفون انا مبونه يعني قلت كلموني قلت اليوم انكسر ظهري اليوم قيبت الدنيا
0: تذكر شلون ياك الخبر؟
1: كنت انا في الشغل والوالده كانت مصاحي في البيت عندي اتصلت فيني زوجتي قالت لي احمد ان الوالده شوي ثقيله قلت لي قولي لي الصج صكت التليفون
0: عرفت
1: هلا يعني اصعب يوم كان عندي ترى خساره الظهر اللي كنت استند عليه الله يرحمها
0: الله يرحمها ويغفر لها شو كانت تربيه الوالده كانت حازمه
1: وايد حتى كنت انا اقول لها انت المراه الحديديه عندي في البيت يعني كانت ما في طالعه ما في روحه يد المغرب انت في البيت ما كانت تحبني العب رياضه يمكن في المدرسه كانت تبعدني عن الرياضه بشكل يعني صعب ما تبيني العب رياضه كنت ابوق نفسي حق العب رياضه يوم صرت رياضي افتخرت فيني
0: ولبستك المشموم اكيد
1: اكيد اكيد يعني صعب الواحد يتذكر ايامها لان وايد وايد تعنيني
0: لو ترد الوالدة الآن تجسد قدامك شو بتقول لها؟
1: أظن ردت الوالدة في واحدة من بناتي هي لا شريك لها
0: سبحان الله
1: أشوفها وأشوف عيالي يعني وأشوف الوالدة كلها لا تشوفت عيالي يعني الحمد لله على كل حال
0: الحمد لله في حياتك أيضا امرأة ثانية أم جاسم الله يحفظها
1: أم جاسم رفقة الدرب يعني تزوجت في 84 رافقتني الدرب للبطولات واللي انهديت وربت العيال أكثر من اللي أنا ربيت يعني يعني صبرت أكثر من اللازم على تربية العيال وأنا برع البحر
0: نعم
1: هي رفيقة الدرب
0: شو بتقول لها؟
1: أقول لها كثر الله خيرك ونعم المرة اللي خذيتها
0: والنعم فيها الفريج تذكر الفريج؟
1: ايه الفريج اذكره
0: فريج الزياينة
1: زياي في محرق بيت يدي عثمان بن الراي من صوب الوالدة
0: في المدينة
1: هاي في محرق المدينة خوالي احمد وحمد وعبد الرحمن وعلي كلهم هاي في المدينة فكنت اعيش بينهم يعني بين القضيبية اللي هي بيتنا في القضيبية
0: اللي ولدت فيه لكن ربيت طفولتك وين؟
1: بين القضيبية ومحرق والمدينة المدينة أول ما تأسست طبعاً أيام اللي نروح بالباصات والحين عايش في المدينة بعد
0: شلون في ذاك الوقت يعني اتجهت لألعاب القوة رغم أنه ما كان في ذاك الإعلام القوي لألعاب القوة في وقت
1: أنا ما اتجهت أنا كنت لعب كرة كنت أمثل المنام الثانوية في الكرة
0: مدافع أكيد
1: مدافع بعد على قولاتهم خشن بس جات الأكاديمية الأمريكية في البحرين في السبعينات وجرت مسح على مدارس البحرين كلها وتم أخذ مجموعة من يعني اللي جايدين في المات كان فيه في الثانوية عبد الكريم الزين

0: بناتي المدرس اللي خذني من الكرة وداني حق بطولة المدارس في الثانوية.
1: تنبأ لك؟
0: تنبأ لي فعلا.
1: سبحان الله.
0: اي نعم. ومنها رحت انا وكان ويانا واحد بعد لو بقول اسمه بالتفاجأ، كريم سيف مدافع الرفاع. هو في نفس المستوى انا وياه اول ما
1: ما شاء
0: ما
1: الله
0: طلعنا وسافرنا مع المنتخب.
1: هو اتجاه لكرة القدم
0: بعدين. هو كان في ألعاب القوة يبروشتش وخذ من ألعاب القوة لكرة القدم. فالحمد لله يعني من ذاك الوقت انا ويا ألعاب القوة. المدرب الأمريكي خذني وتبناني.
1: قبل نكمل في ألعاب القوة، طفولتك كان لك صديق قريب منك جدا.
0: أكيد
1: عبد العزيز الرفاعي.
0: عبد العزيز محمد روش الرفاعي.
1: طبعا أنا لازم أقول أستاذ عبد العزيز الرفاعي لأنه درسني في المرحلة الإعدادية.
0: نعم.
1: ما زالت هذه الصداقة ممتدة؟
0: أكيد أكيد أكيد.
1: تتلاقون؟
0: أكيد.
1: شلون يعني كنت في الطفولة؟ كان مع العصابة؟
0: هو مو بصديق، هو أخو.
1: أخو.
0: أخو وخواتي خواتي.
1: نعم.
0: يعني ربعنا جميع، ربعنا كبيت واحد.
1: نعم.
0: مو متفرقين عن بعض يعني.
1: أستاذ عبد العزيز مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالخير أستاذ فايز أبو فيصل.
1: أهلا وسهلا.
2: عمرك. أمسي عليك ومسي على أبو جاسم البطل الآسيوي أحمد جاسم حمادة. مساك الله بالخير أبو جاسم.
0: يا هلا يا هلا أبو سعود، شلون أخوي؟
2: حييك ويطول عمرك.
0: طول عمرك أبوي.
1: تفضل، شو بتقول عن أبو جاسم؟
2: أبو جاسم هو الأخ اللي لم تلده أمي يعني.
1: نعم.
2: إحنا من وإحنا أطفال مع بعض، همومنا وأفراحنا وأتراحنا مع بعض، وكان هو الصديق المقرب لي دائما يعني. عندنا أصدقاء وايد بس هو المقرب.
1: نعم.
2: والله يرحمها، الله يرحمها أم أحمد، يعني كانت يعني تعاملني مثل أحمد. ومثل ما قال لك يعني صارت هي الله يرحمها هي الأم وهي الأبو، يعني ضحت بالكثير علشان أبو جاسم. وأحمد بعد ما قصر معاها يعني، بعد ما كبرت ما قصر شالها، و يعني حتى البيت اللي هي كانت فيه في القضيبية لا يابها عنده في البيت، ويعني اعتنبها إلى الله ليه ما الله اختارها يعني الله يرحمها. أحمد طبعا أنا شهادتي فيه مجروحة. أحمد مو بس لاعب ألعاب قوة، ترى أحمد لاعب كرة قدم يعني ومتعدد المواهب في كرة القدم، يعني تحطه هجوم ما شاء الله عليه، تحطه دفاع يعني راحت عليهم اللاعبين. والأكثر من ذلك أن لاعب كرة سلة ترى
1: ما شاء الله
2: كوننا فريق أنا وياهم مع بعض اللاعبين لاعب القوة في نادي البحرين. وأتذكر وصلنا إلى المباراة النهائية، كنا درجة ثانية، لو فايزين كان نروح الدرجة الأولى نلعب مع فرق الكبار المنامة والأهلي والمحرق، ولكن ما الله شاء يعني في المباراة النهائية خسرنا وبعدين تفركش الفريق.
1: نعم.
2: بس ما شاء الله عليه أحمد يعني ألعاب قوة، كرة قدم، كرة سلة، يعني حتى من المواقف لما كنا في مدرسة المنامة الثانوية ياوى أعتقد الأكاديمية الأمريكية يختبرون يشوفون يأخذون المواهب من المدارس.
1: نعم.
2: فكانوا يسوون تصفيات لأن أعداد كبيرة، يسوون يأخذون مجموعة يسوون تصفيات. ففي أحد السباقات اللي كان فيها أحمد طبعا اللي وياه عطاهم قصة لف عليهم لفة واللفة الثانية، في أحد اللاعبين ظهرهم ضيع يوم هو أحمد في اللفة الأخيرة، هذاك عبال أنه خلاص الحين أنه يحط على روحة ديبيج، لا أحمد طافه. طبعا الطلبة كلهم يعني حوالين الملعب قاعدين نطالع وضحك أن هذه عبال أنه هاي اللفة الأخيرة
1: إيه،
2: وهو لا الحين قاصين عليه يمكن لفتين.
1: استاذ عبد العزيز، ليش انا شعرت اول ما دخلت انت ان صوتك يرتجف ومتاثر، ولا انا احساسي كان غلط؟ شعوري غلط؟
2: كلامك صح. كلامك

0: صح، انا قاعد اسمع البرنامج من بدايته. امنا ام احمد، يعني شو اقول لك يعني يا اخوك، لها مواقف وايد معي ما انساها.
1: ولدها اكيد يعني ولدها.
0: نعم نعم نعم، يعني امس انا كنت اتكلم مع احمد، اقول له في احد المواقف اللي صارت، يعني يقول لي اتذكر، يعني شو اقول لك، يعني اتذكر، يعني اذا تبغى اقول لك الحادثه
1: تفضل.
0: يعني اتذكر احنا في الصيف نروح ما نجلس، يعني في الصباح نروح نشتغل، يعني هي ما شاء الله عليها تودينا انا واحمد وتكلم هناك في بلدية المناوة ويشغلونا في فترة الصيف.
1: نعم.
0: طبعا اول راتب لي انا الله يرحمها بعد يدتي قالت لا هاي الراتب الاولي، هاي مو بلك، هذه مسويين نذر لازم انا اوديه.
1: كم كان الراتب؟
0: اتذكر كان 52 دينار.
2: 450
1: دينار تقريبا. 45 دينار
2: 45
0: دينار 45 ربية. الحين بالربية الأول على قبل. فأقول لك ما أنسى، عاد خلاص أنا يعني يوم اشتغل شهر وخذوا الراتب كله حتى دينار ما أعطوني. بس العصر أنا ويا أحمد اللي يقول لي ها خلنا نروح السوق، قال خلنا نروح مني دار جلينج محل يبيع جواتي. ورحنا والله، وش اسمه دش النادي يقول لي شوف هاي الجوتي اديداس اتذكر. قلت له احنا انت بتاخذ لك انا قال لا انت نفس قياس ريولي اخذتها. قلت له هذه بس شوفها انت احسن. خلاص ودفع ودي طلع لي يقول لي هاي من الوالده لك. لا انت تدري ان انا ما استلمت راتب. فلها مواقف يعني لا عدها لك ما يعني
1: صحيح
0: ما يسع البرنامج.
1: نعم. انا شاكر لك هذه المداخله استاذ عبد العزيز الرفاعي، شكرا جزيلا لك.
0: تسلم.
1: الله يسلمك.
0: الله يخليك.
1: بتقول شيء عن عبد العزيز الرفاعي؟
2: هذه اخوي اكثر من اخوي ما اقدر اقول.
1: نعم. وصلتني رساله من الكابتن عبد المنعم الدخيلي يقول كفو والله بالتوفيق إن شاء الله. من ذكرياتي مع اللاعب أحمد حمادة حققنا في سنة 1981 الميدالية البرونزية بمسابقة
2: تتابع
1: أي 400 متر تتابع البطولة العربية، واللاعبين كانوا المرحوم بإذن الله عبد الله الذوادي، أحمد حمادة، عبد المنعم الدخيل، وعبد العزيز الزايد. وتشرفنا بتكريم ولقاء جلالة الملك عندما كان ولي العهد، ويعتبر هذا الإنجاز في بدايات الإنجازات للمملكة.
2: نعم. هاي كانت في تونس البطولة.
1: هذه أول ميدالية؟
2: أول ميدالية بالنسبة حق فريق التتابع. قبلها أنا ماخذ ميدالية الحواجز الأولى للبحرين.
1: نعم.
2: الذهبية. نعم. في نفس المسابقة.
1: نعم. أنا برجع بك للمدرسة لما اختارك أحد المدرسين من كرة القدم لألعاب القوة تنبأ بك، من كان المدرس؟
2: عبد الكريم الزيناتي المرحوم. نعم. سلام الكريم.
1: نعم.
2: هو اللي أسس كرة اليد تقريبا في البحرين، يعني هو الأب الروحي على كرة اليد في البحرين.
1: نعم.
2: وأظن إذا ما تخوني الذاكرة نبيل طه على جماعة كرة اليد كلها من تحت يدي يعني طلعوا.
1: نعم.
2: هو اللي أسس كرة اليد في البحرين.
1: وجدت نفسك في ألعاب القوة؟
2: استمتعت. استمتعت، كنت يعني تحدي بالنسبة لي. خاصة اللي يوم أروح أنا ألعاب القوة في كانوا قبل عبد الله الدوادي المرحوم، صديف يمعه، يعني لاعبين افضل مني في المستوى. فالحمد لله يعني قدرت اطور نفسي، والمدرب اللي اشرف على تدريبي اللي هو الامريكي فيك جودفري، زائدا المدرب البحريني محمد علي، هم اللي شجعوني ان استمر في اللعبه يعني.
1: واستمريت في اللعبه الى 86.
2: نعم.
1: 86 فيها مناسبه.
2: هاي 86 فيها مناسبة وآخر مناسبة. أنا يعني بداية الإنجازات كانت في تونس، وبعدها في الهند البرونزية الألعاب الآسيوية، و83 الذهبية الآسيوية في الكويت.
1: نعم.
2: و85 الذهبية الآسيوية في إندونيسيا، و86 الألعاب الآسيوية في سيول.
1: نعم.
2: هاي بالنسبة
1: ذكرت لي

0: الأستاذ محمد علي.
1: نعم. محمد علي درسني في القضيبية في المدرسة الإعدادية، بس أشرف علي ويا المدرب في المنتخب.
0: استفدت منه.
1: أي نعم. هذه يعني لو أقول مدرس أقول صديق أقول أخو، يعني من الناس اللي كان مهتم فيني وايد وكان يشجعني أكثر أكثر اللاعبين.
0: قول ألو.
1: ألو.
2: ألو.
1: يا هلا. ألو.
0: ما أعرف صوته. هذا الأستاذ محمد ولا الكابتن محمد علي. أهلا وسهلا فيك
1: بأحمد. شلونك بأحمد؟ شلونك؟
2: الله يرحم والديك ويبجيك.
1: توني أقول أستاذي والله صديقي والله أخوي، مو بعرف شو أقول.
2: والله يا كابتن أحمد أنت غني عن التعريف، يعني أنا عاشرتك يعني من أيام اللي كنت طالب في مدرسة التقضيبية الإعدادية الابتدائية الإعدادية إنزين، وبعد ذلك تواجدني في المنتخب البحريني للألعاب القوى، كنت تواجدت أنت أثناء كلاعب 210 حواجز و400 متر حواجز، وحتى في التتابعات 4 في 400 حتى 800 ركضتها.
1: نعم.
2: وكان لي الشرف ما أكون أحد المدربين المشاركين في تدريبك في هذه المسابقات. طبعا أنت بطل معروف والكل عارفك، بطل عربي بطل آسيوي حق هذه المسابقات، وانت بعد بطل عالمي على مستوى البطولات العسكريه في هذه المسابقه، في كل المسابقات هذه طبعا انت اخذت ميداليات ذهبيات، يمكن ما يعني واقدر اقول اني كنت في معظم البطولات اللي كنت تحاضرها في البطولات اللي على مستوى الاتحاد، كنت في معظم البطولات اللي تشارك فيه وتاخذ فيه الميداليات هذه كنت انا متواجد، وهذه كان يزيدني شرف أكثر يعني بمعتقدين. طبعا أحمد حمادة فتح المجال لجميع اللاعبين واللاعبات من بعده.
0: نعم.
2: حق ينافسون على الميداليات الملونة وخاصة الميداليات الذهبية.
0: نعم.
2: ذلك لأنك أنت أول واحد أحرزت الميدالية الذهبية في البطولة العربية والتي أقيمت في تونس عام 1980 في مسابقة 400 متر حواجز، وأنا كنا موجودين أنا والمدرب ذيك اللي كان المدرب المباشر وأنا كنت مساعد معه. طبعاً بعد اعتزال اللعب بعد اعتزاله من هذا اللعب أصبح مدرباً بمسافات السرعة والحواجز في الاتحاد البحريني للألعاب القوى، وأيامها كنت أنا أمين سر الاتحاد.
0: نعم.
2: بعد ما خلصت من هذه وتخلص بعد ذلك صار مدير فني للاتحاد، يعني مشواره متواصل من شيء لشيء من شيء لشيء، وما زال حتى الآن متواجد في الاتحاد بصفة مستشار مستشار فنيا لرئيس الاتحاد. طبعا أتمنى أني أنا في الفترة البسيطة هذه ألغيت بعض الضوء على الأشياء اللي قام بها، راجي أكون قد وفقت يعني في أعطاء حقه.
0: وفقت أستاذي وفقت جدا.
2: لوش ما تذكر وبقول بعد مقصر في حقه، بس اللي أرجوه منه مواصلة أعطائه لمملكة البحرين والاتحاد البحريني للألعاب القوى المتواجدين فيه واللي يحبونه طبعا أكثر من أي واحد ثاني.
0: نعم.
2: أرجو لك التوفيق، أرجو لك في جميع المحافل.
1: مشكور.
2: شاكركم وشاكر لكم لتحت هذه الفرصة لي عأساس أن ذي آل قدموا على نبذة قصيرة من. نعم. حياة البطل أحمد حمادة.
0: واجبنا أستاذ، وبالعكس أنت اللي شرفتنا بهذه المداخلة، وإحنا ما ننسى فضلك بعد الله أن يكون عندنا بطل بهذه القوة اسمه أحمد حمادة.
1: ما قصرت يا بحمد.
2: الله يوفقكم في البرنامج، ومشكورين على تحت هالفرصة لي، وأتمنى مثل ما قلت لكم وحق حمادة كل التوفيق في المجالات اللي هاي إن شاء الله يعني.
0: شكرا لك. شكرا لك، يعطيك العافية أستاذ. شكرا لك أستاذ محمد علي.
1: أستاذ محمد علي يعني مثل ما قلت لك ما أقدر أقول أستاذ، ما أقدر أقول أخ، ما أقدر صديق، يعني شجعني ودفعني يعني من أكثر المدربين اللي وقف معاي.
0: نعم.
1: في مجال يعني المجال اللي أنا قطعت فيه مشواري، محمد.

0: يعني مو مجرد بس أستاذ ولا صديق، يعني أخ وجهني ووجهني بطرق صحيحة يعني.
1: نعم نعم، كان مربي.
0: مربي نعم
1: نعم نعم،
0: كلمة مربي هي اللي يمكن أفضل من كلمة
1: نعم.
0: أخ مربي يعني.
1: وصلنا ل 86.
0: 86 شاركت في سيول، وبعد 86 تعرضت لي إصابة، ومن بعدها بس حاولت أبتعد عن الأخوات.
1: كنت بتوقع أنك في 86 بتحقق ميدالية للبحرين؟
0: شوف، كان في تحدي في 86.
1: قبل
0: يومين من اللعب كان في اللاعب الكويتي جاسم الدويلة موجود في الملعب وسوى اختبار، وقام المدرب الألماني يقول حق مدرب مالي على أساس يخليني في حالة صعبة قبل السباق. شوف الرقم اللي سواه، رقم يعني جدا جيد في 300 حوادث. المدرب أنهى التمرين ورحنا السكن. يوم ثانية عطى الساعة حق المدرب الكويتي، قال له أحمد بيركض 310 متر وأبيك أنت تسجل الرقم. فأنا انطلقت، يوم وصلت آخر المسافة وقف المدرب الكويتي الساعة، قطعها على المدرب ومشى. هذاك راكض بس 300 يعني 8 حوادث سجلها الوقت، أنا 8 حوادث زائدا 10 متر وسجلت أسرع من رقمه. المدرب في يوم السباق وقف عند النقطة ذي وشافني أركض. يوم وصلت أنا النقطة نفس التوقيت اللي يبيه، ترك الملعب وراح راح ينطرني في خط النهاية، عارف إن أنا داش على إن بفوز بالسباق، وكان سباق صعب يعني. لأن مو كان المنافس الكويتي، كان المنافس الياباني ومعي.
1: نعم، في ذاك الوقت كانت الوالدة موجودة.
0: إي نعم.
1: شو كانت فرحة اتصلت فيها؟
0: إي اتصلت فيها
1: طبعا. جلالة الملك الله يحفظه كان أنا ذاك وليا للعهد.
0: نعم.
1: ودائما في تواصل مباشر مع اللاعبين اللي حققون إنجاز للبحرين.
0: جلالة الملك من أول اتصال كان فينا لما كنا في الألعاب العربية.
1: نعم.
0: أنا والشيخة حياة ونادية لعبة التنس، لما أنا حققت ميداليتين ذهبيتين في الألعاب العربية اتصل فيني وبارك لي في المغرب.
1: نعم.
0: بارك لي وقال لي أمرنا بترفيعك يعني.
1: نعم.
0: فترفعت في ذاك اليوم، كنت يمكن أول وكيل أول اللي هي الحديدتين أنا اللي حصلتها في البحرين.
1: نعم.
0: وبعدها 86 طلع الأمر بالترفيع إلى الملازم.
1: كنت قبل الوكيل أول كنت شنو؟
0: كنت وكيل.
1: إيه
0: نعم.
1: وترفعت قبل المدة، تم المدة تكريما لك.
0: تكريما لي.
1: أنا استاهل.
0: يعني دشيت الجيش 78. التوجيه كان يعطون جندي أول، ما كملت السنة اللي صرت عريف، 3 سنوات صرت رقيب، ومشيت ل 85 كنت وكيل
1: ما شاء الله.
0: والحمد لله كله يعتبر استثنائي، ما عدا فحص واحد. ولما صرت ملازم طلع الإرادة أني أترفع إلى رتبة ملازم.
1: تستاهل تستاهل، ما حققت للبحرين تستاهل يعني هذا الترفيع. في شخص في حياتك بعد يعني وقف معاك، محمد حمادة.
0: بو جاسم.
1: بو جاسم.
0: نعم.
1: محمد
0: حمادة من الناس اللي شجعوني، وكان هو ذاك الوقت في المؤسسة العامة للشباب الرياضي.
1: نعم.
0: وكان مواقفه ما انساها وياي يعني، كان سواء يوم كان هو في اللجنة الأولمبية أو في المؤسسة العامة للشباب الرياضي.
1: نعم.
0: يعني من الناس اللي دعمونا ووقفوا معاي يعني.
1: نعم.
0: وكنت أرى في نفسي إنه هو وصل إن رئيس اتحاد وكذا، فكنت أتمنى أن أصير في مصافه يعني.
1: نعم، وصرت ما شاء الله عليك يعني.
0: يعني الحمد لله.
1: نعم، أبو جاسم مساك الله بالخير.
2: مساك بالخير أبو فيصل.
1: أهلا وسهلا.
2: حياك الله يا أبو فيصل.
1: الله يحييك وسلمك.
2: هالأيام لقاءاتك وايد ممتازة، الاختيارات.
1: الله يطول عمرك. واجب واجب يا أبو جاسم.
2: لا بالعكس، هذا عيالنا ويستاهلون، الله يسلمك.
1: نعم.
2: واليوم بعد ما يحكي عندك ولدنا أبو جاسم أحمد.
0: الله يسلمك أبو جاسم.
2: الله يسلمك وسلمه، يعني هاي ولدنا وأخونا يعني عزيز علي. وبدايته في الألعاب هو بداها ويا بدايتنا في المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
0: نعم.
2: لأن كنا أول شيء في لما

0: أسست الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة جلالة الملك لما كان ولي العهد، عطى دعم ووجه أن لازم نهتم بالشباب البحريني.
1: نعم.
0: أن على الأقل يطلع عندنا بطل بحريني يأخذ ميداليات. ما كنا نعتمد على أي واحد من خارج هذه. الله يعطي الصحة والعافية الشيخ عيسى بن محمد لما كان أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة لما كانت أمانة عامة، اتفقوا مع الأكاديمية الأمريكية للرياضة.
1: نعم.
0: وكان من بدايته أنه تركيز على أشخاص معينة ليبون هذه، فاختاروا أحمد من ضمن الأشخاص ويابوا مدرب مخصوص بس له على تدريبه على الحواجز.
1: نعم.
0: وكان يعني لأول مرة يعني ممكن في البحرين أن بدينا بداية جيدة معاه، بدأ من 82 بعد لما خذ الميدالية في دورة الألعاب العربية، وبعدها بطولة آسيا لألعاب القوة في الكويت.
1: نعم.
0: في 83، وبعدها في دورة الألعاب الآسيوية في الهند 84. فهو مشي يعني تسلسل جيد، وكانت أول ميدالية ذهبية نحصل عليها في دورات الألعاب الآسيوية هي اللي كانت في الهند.
1: نعم. شهدت أنت هذا التسلسل والأحداث؟
0: كلها حضرت.
1: هل كنت متنبئ أن هذه بيكون بطل قادم للبحرين؟
0: والله لما جلسنا مع الجماعة الأمريكان مع الأكاديمية هم قالوا لنا إذا خليتوه مدربه ومن أهله يعني إحنا متوقعين، وإحنا كنا يعني حاطين أمالنا عليه كنا في ذيك الفترة.
1: نعم. وأنت كمسؤول أبو جاسم، كمسؤول في المؤسسة العامة للشباب والرياضة، شنو كانت فرحتكم بأول ميدالية؟
0: ما تصور. جلالة الملكة هو أول من هنانا وبارك.
1: نعم.
0: لهذه جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهو اللي بارك لنا وهنانا وقابل اتصل باللاعبين واحد واحد اللي يجيب النتيجة. يعني كانت ما تصور فرحة الناس لما لاعب يحصل اتصال من ولي العهد مباشرة تلفونية.
1: نعم.
0: ويكلمه ويهني ويبارك له، فكان دافع يعطي عطانا دافع في العمل، وقال يعني اشتغلوا على البحرينيين بأي طريقة عشان نقدر نحصل له هذه. وكانت فرحة كبيرة إن في دورة الألعاب، يعني في الدولة الخليجية الوحيدة اللي حددنا الميدالية. بعدين بعض الدول مثل الكويت عندهم في الرباية وعندهم، بس في ألعاب القوة يعني كانت البداية مستحيلة.
1: نعم. نعم.
0: وأنا كنت أيضا في ذاك الوقت أمين مساعد في اللجنة الأولمبية ومدير شؤون الإدارية والمالية في المؤسسة العامة الشباب والرياضة.
1: أنا ذاك من كان يرأس؟ قلت لي
0: الأمين العام كان الشيخ
1: المؤسسة أقصد
0: المؤسسة كان الشيخ عيسى بن محمد.
1: نعم. والنعم. نعم. نعم.
0: والله يعطي طول العمر.
1: تحب تضيف شيء أبو جاسم؟
0: واللجنة الأولمبية كان يرأسه الشيخ عيسى بن راشد.
1: نعم نعم نعم نعم. تحب تضيف شيء أبو جاسم؟
0: والله أنا أحب أضيف إن شاء الله الحين يستمر في عطائه.
1: آمين.
0: وتوجيهاته اللاعبين الجدد، وإن شاء الله نحصل منهم بعد أحمد حمادة ثاني في البحرين.
1: آمين يا رب.
2: إن شاء الله يا أبو جاسم.
1: شكرا لك أستاذ محمد جاسم حمادة، شكرا جزيلا لك. محمد حماده.

0: محمد حمادة يعني أخو كبير على هذه, وما انسى مواقفه معاه يعني في أثناء البطولات والله في الأيام العادية يعني في المؤسسة أو لما كانوا في اللجنة الأولمبية.
1: نعم.
0: يمكن ما حد يدري إن موقع اللجنة الأولمبية كان في عمارة كويتي قبل في يوم من الأيام.
1: الله.
0: وعقب انتقلوا إلى منطقة المحوز.
1: نعم.
0: هو كان الأمين العام المساعد, وكان الشيخ عيسى هو رئيس اللجنة الأولمبية, والشيخ عيسى محمد هو صاحب يعني رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة, وهو الشخص اللي بعد من الأشخاص اللي وقفوا معي وقفة ما

0: في الألعاب القوة ما قصر وقف وياه يعني.
1: وانت استاهل. الله يسلمك. لما تستذكر هذه اللحظات الفوز بالميداليات حق البحرين شو تشعر؟
0: شوف الشعور ما حد يقدر يوصف شعور. نعم. نفسه يعني.
1: نعم.
0: لكن أشعر لما عيالي شافوا البطولات أو البحرينيين وشوف فرحتهم سعادة عندي، سعادة به.
1: ظهر من تحتك أبطال وبطلات. نعم. مثال ذلك رقية الغسرة.
0: رقية يعني كانت في المدرسة وكانت النائبة سوسن تغوي.
1: نعم.
0: أول من يابها إلى ألعاب القوة سلمتني، يعني سلمتني. إحنا كان عندنا مشروع إنشاء فريق نسائي.
1: نعم.
0: المشروع كان من تحت يد الشيخ عبد الرحمن بن راشد للأمانة.
1: نعم.
0: وكمله المرحوم الشيخ إبراهيم رئيس الاتحاد، فتمنى ندربهم لمقاية ما استلم المدرب الجزائري واستلمهم من عندنا.
1: نعم.
0: بعدين بشهرين صارت بطاطا العرب يعني.
1: توقعت لها؟
0: متوقع لها كنت، لأن كنت معاها في بطولة عربية في سوريا وأول بطولة وصلت النهائي، فكنت متوقع لها أنها تفوز.
1: نعم.
0: نعم.
1: أيضا شفنا لك مقطع فيديو لما فاز البطل علي خميس، شفناك تبكي، ليش بكيت؟
0: لا هذه كانت تحدي الناس ما تدري به. أنا داش الملعب الجماعة مع قناة الكاس والجزيرة كان ذاك الوقت يقولون من قادكم اليوم لكم ميداليات ذهبية وايد.
1: نعم.
0: وفعلا كان 400 متر حواجز، 400 متر حواجز كانت البطلة كيمي، و 800 كان فيه أكثر من بطل، و 400 حواجز. قلت لهم شوفوا البنات 400 احنا ماخذينها، 800 أي دولة من دول الخليج تأخذها تعتبر ميدالية لي.
1: كفو.
0: لكن 400 حواجز هاي ميدالياتنا راحت 30 سنة، هاي تعني لي شيء. وفعلا الله يذكره بالخير اللاعب علي خميس ما قصر.
1: نعم.
0: وياب الميداليين فلت من المدرج.
1: لو
0: عليه قلت له جبت اللي ضاع من عندنا 30 سنة. نعم. هاي اللي كان بيني وبين الحوار. ما حدا ريبه أول مرة.
1: وني بكيت.
0: هني هو بكاني. هو صاح وصيحني معه.
1: وين الحين علي خميس؟
0: والله أخ علي خميس آخر أيام كان في كمال الأجسام اللي سمعته أنا، وأنا نعم. متحسف عليه إن يعني يعني المدرب اللي كان مهتم فيه طلع برا البحرين وهو ترك اللعب يعني.
1: نعم. هو بطل يعني كان.
0: لا بطل يستمر. بطل هو أفضل بطل بحريني طلع. يعني خلى أحمد حمودي كبطل هو أفضل منه. هو وصل نهائي الدورة.
1: من تواضعك.
0: لا وصل نهائي بطولة العالم في الدورة الأولمبية في البرازيل.
1: نعم.
0: السادس على العالم. يعني هاي حساف البطل يعني يأخذ قراره بيده، المفروض ما كان قراره بيده، قراره. نعم. بيد الاتحاد.
1: أنت وصلت أيضا نص نهائي.
0: نص نهائي.
1: بطولة العالم.
0: العالم نعم. بس هو السادس في النهائي. يعني ورقمه في 400 متر يعني رقم عالمي يعني من أفضل الأرقام العالمية اللي تسجل.
1: حرام إنه يهد اللعبة.
0: أنا فترة بتعات لظروف ما عن الاتحاد والريال يعني كان عنده مدرب جدا جيد يبنى له خصوصا، ولما ترك المدرب هو ترك. نعم.
1: كان المفروض والله ما يترك علي خميس، ما ادري يسمعنا واذا وصل له هذا.
0: والله اتمنى
1: يعني حتى ممكن الاستفاده منه اذا هو ما يقدر يكمل نظرا للعمر، ممكن الاستفاده منه كموجه كلام محفز للاعبين.
0: علي خميس كان يعني مثل ما تقول الجزء الثاني من العاب القوى في البحرين. لو كان في جزء اول انا بديته وهو الجزء الثاني.
1: نعم.
0: انه يكمل المشوار.
1: شنو المحطات في رحلتك هذه في ألعاب القوى تستذكرها؟
0: أول بدايتي يعني بديت وأسسنا وكانت ألعاب القوى تأسس في البحرين، ما كان شيء اسمه ألعاب القوى قبل بداياتنا. كان فيه يعني ألعاب قوى بس مو على المستوى الدولي. احنا وصلنا للمستوى الدولي، المفروض أي جيل يكمل المستوى دي، وعلي خميس الجيل اللي كان المفروض يكمل.
1: نعم.
0: وقبله عزيز مطر بعد. كان المفروض كان.
1: عزيز مطر ليش ابتعد؟
0: عزيز مطر ابتعد لأنه يعني صادت الظروف.

0: كما في وحب انه هو يعني يكمل تعليمه. هاي اللي اخبره. الجزء الثاني انشان الفريق النسائي وبروز رقي القسرة.
1: نعم.
0: هذه المحطات اللي مرت في حياتي انا. يعني ساهمت فيها والحمد لله توفقوا فيها. ورقي القسرة صارت كبطلة وصارت بعدين كإدارية في الاتحاد ولا زالت إدارية في الاتحاد.
1: تتوقع فيه الآن من خلال وجودك في الاتحاد كمستشار، تتوقع في أبطال قادمين؟
0: فيه في أبطال قادمين. منهم واحد ولد لاعب عندنا الله يرحمه سالم ناصر.
1: نعم.
0: بطل الوثب الحين ولده قاعد ينافس في مسابقة الحواجز.
1: نعم.
0: وإن شاء الله أتمنى أتمنى أتمنى
1: لاعب صغير
0: في بطولة الألعاب الخليجية كان ترتيب يعني زمنه ووقته زين.
1: يحتاج لوقت.
0: حصل ميدالية البرونزية يحتاج لوقت إن شاء الله.
1: الصحافة كتبت عنك في ذاك الوقت، احتفظت بالمقاطع الجرائد. أنا أذكر في صورتك أتذكرها يعني.
0: أنا احتفظت بكل شيء كتبته عن الجرائد سواء في البحرين أو خارج البحرين. الصورة اللي الكل تداولها الحين في البحرين اللي هي صورة الألعاب الآسيوية.
1: نعم.
0: هاي صورة الأستاذ عباس العالي هو اللي صورها بكاميرته الخاصة.
1: نعم.
0: ما كان ويانا مرافق صحفي ولا شيء.
1: نعم.
0: وهي صارت أفضل صورة الحين بالنسبة لي أنا كتاريخ يعني.
1: نعم. نعم.
0: اللي على المنصة والشهيد فهد الأحمد هو اللي توجنا.
1: نعم. من كان من الصحفيين تستذكرهم كانوا موجودين في ذاك الوقت؟
0: في صحفيين الله يطول عمرهم للحين موجودين.
1: مثال
0: ناصر محمد.
1: محمد لوري
0: ما انساه. محمد لوري بغى يدربني كرة قدم ترى على فكرة. كنت
1: خد بطولة مع العربي.
0: كنت في فترة كنت محمد مهنا قال لي روح العب كرة قدم.
1: نعم.
0: بس ما أحب كنت ذاك الوقت العربي أشجع محرق. ما رحت يعني. وعندك عباس العالي، عندك عبد سلمان الحايكي اللي ما انساه بعد. عندك مايد سلطان
1: الله يرحمهم.
0: هذين الصحافة اللي كانت في جيل
1: عيل لوري كان يبيك لاعب حق العربي.
0: كان محمد مهنا مدرسنا
1: ايه
0: اللي كان يلعب في العربي كدفاع قال لي روح العربي انزل تمرين. رحت بس ما اتفقت في نفس اليوم يعني رجعت.
1: ابو حمد شفت في احمد حماده عشان تختاره حق يلعب في العربي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام. مرحبا يا ابو حمد.
0: هلا
1: استاذ الكبير محمد لوري اهلا وسهلا فيك.
2: احييك اخوي ابو فيصل واحيي ابو جاسم بطلنا العالمي واحيي طاقمك اللي معاك في الاستوديو واحيي جميع المستمعين الكرام. طبعا سعدت اني اكون مشارك في هذه الحلقه اللي ضيفها البطل اللي شرف البحرين، يمكن هو أول بطل بحريني يحقق ميدالية حق البحرين على مستوى القارة الآسيوية. بالفعل هو محمد أحمد غصني جان تمرين أو تمرينين ما أعرف بالضبط مو متذكر. هو مرة قال لنا جيت تمرين وأنت ما تلاعبني، وقال لهم ذاك الوقت لما كنا في النادي العربي نتمرن في ملعبنا في القضيبية.
0: نعم.
2: بس ما تذكر انه هو يعني واصل ويانا مثل ما قال هو الظاهر يعني ما كان عنده وايد ميول يمكن حق كرة القدم.
0: نعم.
2: واستاذ محمد مهنا الله يعطي الصحة والعافية كان احد اللاعبين اللي عندنا شرفنا بتدريبه ايضا، وهو يمكن من الناس اللي بعد اكتشفوا احمد كرياضي يعني.
1: نعم.
2: احمد اصلا يعني مثل ما تقول يعني هو الرياضي المثالي اللي احنا يعني دائما كنا نتخذ من مثال، لأن البحرين فيها مواهب وأن يجب أن نهتم بمواهبنا البحرينية. لأن أحمد حمادة لما سطع نجمة في ألعاب القوة حقق للبحرين الميدالية اللي يمكن كنا نحلم فيه. إحنا أول ميدالية كانت برونزية 1988 في ألعاب آسيوية في نيودلهي، والميدالية الثانية اللي هي في كوريا حسب ما أعرف أفتكر بعدها بأربع سنوات، وأيضا كانت لأول مشاركة أولمبية في أولمبياد لوس أنجلوس 84، وكذلك في 88 شارك كممثل البحرين. وحماس.

0: يعني قنع عن التعريف. أنا أعتقد أن نحن يجب أن نمشي على خطى حمالة في كثير من الأمور الرياضية، لأنه حتى بعد معتزاله يعني عمل في مجال التدريب واكتشف كثير من النجوم.
1: نعم.
0: يمكن منهم البطل عبد العزيز اللي كان بطل المسافات القصيرة، وكثير من اللاعبين اللي يمكن ما تحضرني أسماءهم الآن في.
1: نعم.
0: هذه العجالة. بس أحمد حمادة يعني بظل هو الرمز لألعاب القوى البحرينية، واللي تم على يعني سنوات طويلة حتى ما جاء بعد بطل آخر يمثل البحرين في هذا المجال، يعني كبطل بحريني كان يعني إبليس اسمه ما يحضرني،
1: علي الخميس؟
0: لا لا لا قبل يعرف جمعة شيء،
2: خالد جمعة.
1: نعم.
0: أيضا عنده أخذ بطولات عربية، وبعدين طبعا نيات البطلة رقية القسرة وعلي خميس.
1: نعم.
0: هاي الأبطال اللي يعني تقريبا مشوا على خطى أحمد حمادة. أحمد طبعا حصل يعني جات له فرصة زين، إنه هو برز في الوقت اللي كانت الأكاديمية البحرينية توها جاي البحرين واكتشفوه، وكان مع المدرب جود فري اللي هو يمكن تبناه لفترة طويلة، واستطاع أن يصقل موهبته ويحوله من بطل محلي إلى بطل خلينا نقول عالمي، يعني.
1: نعم.
0: على مستوى العالم.
1: نعم.
0: يمكن هذه يعني سيرة قصيرة أو شيء بسيط مختصر من مشوار البطل أحمد حمادة، الله يعطي الصحة والعافية.
2: الله يسلمك.
0: ويوافق إن شاء الله ونشوف على خطى كثير من الأبطال البحرينيين.
1: وأنتم كإعلاميين رياضيين أبو حمد بعد ما قصرتوا وياه، يعني في ذيك الفترة كنتوا تبرزون إنجازاته.
0: والله شوف الإعلام يعني الإعلام هو يفرض عليك البطل، سواء كان لعب كرة قدم أو لعب.
1: نعم.
0: لعب قوة أو سباحة أو يعني موهبته وعطائه تفرض على الإعلام أنه هو يتابعه وأنه هو يبرزه يعني.
1: نعم.
0: وأحمد إحنا بس مو برزناه كبطل، بس إحنا برزناه كمثال.
1: نعم.
0: للموهبة البحرينية اللي قادرة أن توصل على يعني تتخطى حدود المحلية يعني.
2: ما قصرت يا أبو حمد، أنت مثال نقتدي فيك بعد يا أبو حمد.
1: أبو حمد يعني أنا شكرك شكر جزيل بصراحة.
0: ما عليك زول.
1: طول عمرك. أنا شكرك شكر جزيل إن دائما حاضر في المداخلات حق الضيوف لهم بصمة لتربطك بهم علاقة. شكرا جزيلا لك يا أبو حمد.
2: شكرا أبو حمد.
0: والله نتشرف إن نشارك معاكم، لأن
1: شرف لنا.
0: هذه الجيل اللي إحنا نعتز فيه واللي هو يجب أن يكون يعني موجود في الذاكرة دائما.
1: نعم. شكرا جزيلا لك الإعلامي الرياضي محمد لوري، شكرا جزيلا لك. أول اسم ذكرته من الصحفيين تذكر؟
2: عباس العالي.
1: لا ذكرت ناصر محمد.
2: ناصر محمد. والنعم بو بدر.
1: إيه بو بدر لا مواقف ولا مواقف ويانا. بو بدر مساك الله بالخير.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكله يقول لي تخليني آخر واحد ما تعطيني وقت.
3: لا أنا اليوم عقب هالكلام الحلو والطيب اللي سمعته عن أبو جاسم.
1: نعم.
3: خلتني أنا الحمد لله بنقص الوقت وايد من اللي أتحكي فيه عنه، لأن ما عندي إضافة أقولها إلا كم كلمة، لكن إن شاء الله هالكم كلمة يعني لها صدى طيب ولها محبة ومعزة في قلوب كل الأهل البحرين، كما لأحمد حمادة محبة الشعب البحريني كله. وهذا شيء تاريخ ما ينسي.
1: نعم.
3: يعني ولله الحمد يعني أبو جاسم حظى بشيء لم يحظى به أي بطل في لعبة فردية، اللهم طبعا في السنوات الأخيرة عقب ما زاد الاهتمام هو من حظ طيب أنه هو بدأ مع اتحاد ألعاب القوى، هاي واحد في التشكيل الجديد من 74، وبدأ مع بدايات أو منتصف الطريق للاتحاد الرياضي العسكري، وما أدراك ما الاتحاد الرياضي العسكري وإنجازات الاتحاد الرياضي العسكري، فكان محظوظ بالاهتمام اللي حظى فيه خلال هالسنوات الطيبة. فأعتقد هذه شيء يعني إن الله يكتب لك إن البحرين كلها تحبك وتعزك وتقدر مكانتك الطيبة في قلوب أهاليها، هذه بروحة مكسب لا يقدر بثمن.
2: من طيبك يا أبو.
3: مساك الله بالخير يا أبو جاسم.
2: اليوم
3: رجعت لكم على أسلوب ماي سلطان وأنا كني.

0: حلو بكل حالاتك حلو.
1: فاحنا حمادة اخو عزيز قبل لا يكون بطل للبحرين وقبل لا يكون بطل خليجي وقبل لا يكون بطل عربي واسيوي. ولكن طبعا ذاك الوقت ما كان في المشاركات الكبيرة على المستوى الدولي، لكن الحمد لله الاخ احمد فرض نفسه والناس عرفته والناس حبته وتمت يعني هذه الميداليات اللي ياخذها لها صدى طيب في قلوب البحرينيين كلهم. لكن يعني من حسن حظه انه مثل ما قلت لك حظه باهتمام كبير من المؤسسه العامه للشباب والرياضه، من الاتحاد الرياضي العسكري، ومن القياده الرشيده في مملكتنا القهليه.
0: نعم
1: يعني سواء الله يرحمه ويعظم روحه الجنه ان شاء الله المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان، وبعدين الرجل الرياضي الاول جلاله الملك اللي كان حريص دائما وابدا على تقدير حمادة في مختلف هذه، والناس كلها تكلمت عنه، فأنا ما أبي أعيد الكلام وأكرره، لكن طلعت اللي في قلبي كله. ولا تقول لي بعد هالمرة إنه والله ما بقى وقت وما وقت، أعتقد
0: خذ راحتك
1: يعني زين. أنا سعيد فيك أخ أحمد، ودائما الحمد لله أنت على تواصل، وأنا بالنسبة لي بعد أكثر سعادة إن أنت حين تواصل مع الولد بدر.
2: نعم.
1: بكل هذه الأمور طيب، وكلام الناس عنك اللي تكلموا فيك كلهم أخوة عزاء، كلهم كل المحبة والتقدير، ولهم مكان في قلوبنا مثل ما أنت لك مكان في قلوب الجميع إن شاء الله.
2: الله يسلمك أبو بدر.
0: كل الشكر لك الإعلامي الرياضي الكبير ناصر محمد، شكرا جزيلا لك أبو بدر.
2: مبدر
0: ختامها مسك،
2: ختامها مسك ما نعم. قصر ما قصر، كفه ووفى، وما انسى وقفات بعد معي، ما في احد، انا الكل وقفوا معي، وفي رجل ما قلت اسمه
0: نعم
2: اللي هو صالح بن هندي.
0: نعم
2: اكثر واحد هو
0: سعادة صالح بن هندي مستشار جلالة الملك للشؤون نعم. الرياضيه
2: هو ويعقوب الاحدان الاشخاص اللي ما قدروا انساهم.
0: نعم نعم كل الشكر لهم،
2: كل الوقفة.
0: وكل الشكر لك على قبولك الدعوة أن تكون ضيف لهم بصمة.
2: الله يسلمك،
0: شكرا جزيلا لك.
2: الله يسلمك وما قصرت.
0: يسلمك. شكرا جزيلا لكم أنتم مستمعين الأحبة، تقبلوا تحياتنا فايز السادة وخليل إبراهيم.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: مجلس الوزراء يرحب بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تتضمن إطاراً للتفاوض ووقفاً لإطلاق النار، باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء ثقة. وزير المالية والاقتصاد الوطني يؤكد أن النجاحات المتواصلة التي تحققها مملكة البحرين في مجال ريادة الأعمال تحققت بفضل الرؤى الملكية السامية وتبني سياسات تعزز بيئة الابتكار والإنتاجية. خلال افتتاح مركز برين ويف البحرين، وزير الصناعة والتجارة يؤكد دعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية. تقديراً لدورهم في ترسيخ العدالة وسيادة القانون، مملكة البحرين تحتفي بيوم المحامي البحريني، والذي يأتي هذا العام متزامناً مع مصادقة جلالة الملك المعظم على قانون المحاماة. واعتباراً من اليوم، قرار حظر العمل وقت الظهيرة يدخل حيز التنفيذ لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، والتزاماً بتوفير بيئة العمل الآمنة والصحية.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسماءات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية، سائلا الله العلي القدير أن يجعله عام خير وازدهار للبحرين وكافة أبنائها وأمن وأمان على الأمتين العربية والإسلامية. بعدها أشار المجلس إلى الاتصال الذي تلقاه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والذي تم خلاله استعراض التطورات المتعلقة بالجهود الرامية إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وفي هذا الصدد رحب المجلس بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تتضمن إطاراً للتفاوض ووقفاً لإطلاق النار باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة وصولاً إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. وأكد المجلس تقدير مملكة البحرين للجهود الحثيثة التي يبذلها فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الأمن والسلام الإقليمي بالتنسيق والتشاور مع قادة دول المنطقة وتثمينها للوساطة الدبلوماسية البناءة التي اطلعت بها جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة بدعم من المملكة العربية السعودية ودولة قطر في تقريب وجهات النظر ودعم مسارات الحوار والمساعي السلمية. وعرب المجلس عن التطلع إلى البناء والازدهار بما يعزز مسارات التنمية والازدهار الشامل والمستدام في المنطقة والعالم والتوصل إلى اتفاق سلام دائم في المنطقة يرسخ الأمن والسلم ويضمن حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية وتأمين حرية الملاحة الدولية البحرية والجوية. كما وجه تحية شكر وتقدير لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية لما أظهرته من يقظة وجاهزية عالية في التعامل مع مختلف المستجدات بما يعزز حماية الوطن وصون أمنه واستقراره. وشدد المجلس على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والتكامل الدفاعي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يدعم أمنها الجماعي ويحفظ مكتسباتها التنموية. وأشاد المجلس بالبيان الذي صدر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثم تابع المجلس احتياجات المناطق خلال موسم عاشوراء منوها بالاستعدادات التي اتخذتها وزارة الداخلية والوزارات والجهات المعنية من أجل تيسير كافة المتطلبات التي تكفل إنجاح الموسم. بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية، ميثاق تحالف القرم من أجل المناخ، الاتفاق بين شؤون الجمارك بوزارة الداخلية والمجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك بجمهورية الهند بشأن الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كما استعرض المجلس ما يلي: أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب والذي عكس النتائج الإيجابية للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال العمل التشريعي والرقابي، مستجدات تنفيذ أولويات المنظومة الصحية ضمن برنامج الحكومة 2023-2026 ولجان وفرق العمل الوطنية. وكذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير حول نتائج اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 67 بعد المئة والاجتماع

0: وزاري المشترك الخليجي الكندي. وتقرير نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة وزير الخارجية لروسيا الاتحادية، ونتائج المشاركة في مؤتمر برلين 2026 ILA، ونتائج المشاركة في أعمال الدورة رقم 14 بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي، وتقويم فعاليات مملكة البحرين لصيف 2026. أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات، أكد أن النجاحات المتواصلة التي تحققها مملكة البحرين في مجال ريادة الأعمال وتمكين المشاريع الناشئة تحققت بفضل الرؤى السديدة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خلال تبني السياسات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الابتكار والإنتاجية بما يسهم في بناء اقتصاد تزدهر فيه الابتكارات، موضحا معاليه أن مسابقة ستارت أب بحرين تعكس إيمانا راسخا بأن أعظم موارد المملكة هي مواهب أبنائها وإبداعهم وطموحهم. جاء ذلك لدى حضور معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات الحفل الختامي لمسابقة ستارت أب بحرين جامعة البحرين المنصة الوطنية للشركات الناشئة في المملكة والمدعومة من صندوق العمل تمكين، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الشريكة والأكاديميين ورواد الأعمال والطلبة المشاركين، حيث أشاد معاليه بالدور البارز الذي يطلع به صندوق العمل تمكين برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير الديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل في دعم البرامج النوعية الهادفة إلى تعزيز الكفاءات الوطنية وريادة الأعمال والإسهام الفاعل في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. كما نوه معاليه بجهود سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين والقائمين على العملية التعليمية في تعزيز ارتباط مخرجات التعليم بالفرص المتاحة. وأشار معالي الوزير إلى أن مسابقة ستارت أب بحرين جامعة البحرين تعد إحدى النماذج الوطنية الناجحة في تشجيع الشباب البحريني على الإبداع والابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المملكة على خارطة ريادة الأعمال الإقليمية والعالمية. من جانبه قدم وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين شكره وتقديره لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات لمتابعته تنظيم برنامج ستارت أب بحرين لطلبة كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين، وذلك من منطلق تمكين أكبر عدد من الشباب من دخول مجال ريادة الأعمال وتأسيس شركاتهم الناشئة الخاصة وتحويل أفكارهم الإبداعية الطموحة إلى مشاريع حقيقية، مؤكدا أن الجامعة عملت على استضافة وتنفيذ هذا البرنامج من خلال فريق مكلف من الجامعة وبالتنسيق والشراكة مع صندوق العمل تمكين وستارت أب بحرين، مشيدا بكون البرنامج إحدى المنصات الوطنية الأهم لدعم تأسيس الشركات الناشئة وتطويرها، مشيرا إلى أن جامعة البحرين تفخر بمشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة في هذا البرنامج الذي شهد إقبالا منقطع النظير وتفاعلا غير مسبوق، مقدما شكره أيضا لصندوق العمل تمكين على دعم البرنامج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellencies, distinguished guests, students, founders, entrepreneurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm proud to be here today to celebrate the launch of what will become one of the important annual traditions in Bahrain's journey toward a more innovative, dynamic, and prosperous future. This competition reflects a fundamental belief that has guided Bahrain's development under the leadership of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, that our nation's greatest resource is the talent, creativity, and ambition of its people.

0: Today you have proven something we have always believed. To have a successful and thriving economy, our universities should not only focus on graduating job seekers. Our universities must also graduate job creators. The entrepreneurs sitting in this room today will launch the companies that employ Bahrainis tomorrow. They will develop the technologies that improve lives. They will build industries that do not yet exist. They will help define Bahrain's place in the global economy of the future. And that future is arriving faster than any generation before us has experienced. Artificial intelligence is transforming industries. Technology is reshaping economies. Global competition is accelerating. The question is not whether the world will change. The question is whether we will participate in leading that change or simply react to it. And Bahrain will lead, because Bahrain's greatest resource is its people. And many of the future founders, innovators, investors, and national leaders of Bahrain are sitting in this room today. That is why I am especially pleased to announce that beginning next year, participation in Startup UOB will become a graduation requirement for students in the University of Bahrain College of Business. And this is not simply a new academic requirement. It is a declaration that entrepreneurial thinking matters, that creativity matters, that innovation matters. And above all, it is a declaration that we believe in the potential of every Bahraini student to create, to lead, and to succeed. And as you leave here today, I ask you to remember the following. Never underestimate the power of an idea. Every great company was once an idea. Every great innovation and scientific breakthrough was once an idea. Every great national achievement was once an idea. And every one of those ideas began with someone who had the courage to believe that the future could be better. So, be proactive. Be resilient. Take risks. Be relentlessly curious. And be unreasonably optimistic. Never stop building, because the future of Bahrain will be created by people like you. And that is why I'm so proud to be here today. And I am so proud that every one of you is a member of Team Bahrain. Thank you.
1: هذا وعكس حفل مسابقة ستارتاب بحرين جامعة البحرين إيمانا راسخا بأن أعظم موارد مملكة البحرين هي مواهب أبنائها وإبداعهم وطموحهم، وهو ما برهن عليه المشاركون.
2: وسط دعم رسمي كبير وحضور طلابي لافت وأجواء تنافسية ملهمة، استعرضت 10 فرق شبابية مشاريعها الابتكارية أمام لجنة تحكيم متخصصة في ختام برنامج ستارتاب بحرين جامعة البحرين، الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بين طلبة الجامعات وتحفيزهم على تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة. وشهدت الفعالية تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى وتقديم جوائز مالية تشجيعية دعما لمسيرتها المستقبلية.
3: سيتحول هذا الحفل وستتحول هذه الممارسة إلى مقرر دائم كمتطلب من متطلبات التخرج في جامعة البحرين، فكل طالب في كلية إدارة الأعمال لابد أن يمر من خلال برنامج ستارتاب، بمعنى لابد أن يطور بالشراكة مع زملاء وأصدقائه في الجامعة فكرة قابلة للتحول إلى شركة وقابلة للتحول إلى فكرة لريادة الأعمال. فهذه فرصة كبيرة جدا وإنجاز كبير لجامعة البحرين، وإن شاء الله في الفترة القادمة يشهد مشاركة عدد

0: أكبر من الطلبة، عدد الطلبة المشاركين ناهز 1000 طالب من أول تجربة لهذه الفعالية في جامعة البحرين، والمتوقع خلال الفترات القادمة أن تكون الأعداد كبيرة جدا.
1: سعيدين جدا بنجاح اليوم الفعالية، فعالية ستارت اب بحرين جامعة البحرين، واللي هي ثمرة التعاون والشراكة مع جامعة البحرين وكذلك مع مبادرة ستارت اب بحرين، واللي تهدف إلى تأهيل طلبة الجامعة في مجال ريادة الأعمال، وندعمهم لتحويل أفكارهم الريادية اللي أن تكون مشاريع ناشئة في المستقبل قابلة للنمو والتطور. طبعا هذه ينبثق من دور صندوق العمل تمكين في دعم ريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص.
2: فكرة ريادة الأعمال هي أن الطالب لما يتخرج من جامعة البحرين نبغي يكون جزء من الحل، هذه المطلوب في خلاصة الموضوع كامل، هو لازم يكون جزء من الحل، لازم هو يكون عنده النظرة اللي هي النقدية الكريتيكال ثينكينج لما يحصل حوالينا، ويكون قادر على استشفاف المشاكل ووضع الحلول وتحويلها إلى أمور إيجابية وأمور اقتصادية.
3: هذه الفعالية وغيرها من الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد جيل من رواد الأعمال القادرين على الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني هدفت إلى خلق فرص عمل نوعية من خلال تزويد الشباب بالمهارات العملية والخبرات اللازمة لبناء مشاريعهم الخاصة، كما يعكس التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص حرص المملكة على توفير بيئة داعمة للابتكار والإبداع. النجاحات التي تحققها هذه المبادرات تؤكد حجم الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديا باعتبارهم شركاء أساسيين في صنع المستقبل. ومع تزايد عدد المشاريع الناشئة والقصص الملهمة التي يحققها شباب البحرين، تواصل المملكة تعزيز مكانتها كحاضنة إقليمية للابتكار وريادة الأعمال.
4: افتتح سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة مركز برين ويف البحرين بمنطقة السلمانية والمتخصص في مجال التدريب المعرفي والاستشارات التعليمية. وخلال حفل الافتتاح أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بدعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية، مشيدا بما يقدمه مركز برين ويف البحرين من حلول مبتكرة تدمج بين التكنولوجيا الحديثة والأساليب العلمية المتقدمة لخدمة المجتمع. كما نوه سعادته بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية في المجالات التعليمية والتأهيلية. من جانبها أكدت السيدة فوزية كيوان مؤسسة مركز برين ويف البحرين أن المركز جاء استجابة للحاجة المتزايدة إلى خدمات التطوير المعرفي المتخصصة في المملكة من خلال تقديم برامج علمية متقدمة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية. تحتفل مملكة البحرين بيوم المحامي البحريني الذي يصادف 15 من يونيو من كل عام، وذلك تقديرا للدور المحوري الذي يطلع به المحامون في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون. ويأتي الاحتفاء بيوم المحامي البحريني بالتزامن مع مصادقة جلالة الملك المعظم على قانون المحاماة، والذي يمثل نقلة تشريعية مهمة لترسيخ دعائم مهنة المحاماة وتطوير المنظومة العدلية في مملكة البحرين.
5: تقديرا للدور المحوري الذي يطلع به المحامون في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، تحتفي مملكة البحرين في 15 من شهر يونيو من كل عام بيوم المحامي البحريني، وذلك تقديرا لإسهاماتهم في دعم مسيرة التنمية القانونية والقضائية في مملكة البحرين. ويأتي الاحتفاء بيوم المحامي البحريني هذا العام تزامنا مع مصادقة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله لقانون المحاماة، والذي يمثل نقلة تشريعية

0: مهمة لترسيخ دعائم مهنة المحاماة وتطوير المنظومة العدلية في مملكة البحرين. وتحرص جمعية المحامين البحرينية على إحياء هذا اليوم تخليداً لذكرى إجماع المحامين في مملكة البحرين على تأسيس كيان مهني يجمعهم وينظم عملهم. وقد تم اختيار 15 من شهر يونيو من كل عام ليكون يوماً للمحامي البحريني إحياء لذكرى الإجماع التأسيسي، حيث تم الاحتفاء بهذه الذكرى لأول مرة عام 2022 لتصبح بعد ذلك محطة سنوية للاحتفاء بالعطاء المهني والقانوني. هذا وتواصل مملكة البحرين جهودها الرامية إلى دعم مهنة المحاماة وتطويرها انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية الدور الذي يؤديه المحامون في إرساء دعائم العدالة وحماية الحقوق وخدمة المجتمع بما يعزز من مسيرة التنمية الشاملة ويكرس مكانة المملكة كنموذج رائد في ترسيخ سيادة القانون.
1: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد محمد الأحمد عضو مجلس النواب. نرحب بك سعادة النائب. لو تحدثنا عن أبرز المتغيرات التي جعلت إصدار قانون محاماة جديد ضرورة تشريعية ومهنية في هذه المرحلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مهنة المحاماة هي من أهم المهن في الوطن، وكذلك من أهم المهن التي يعني تساعد في تحقيق العدالة الناجزة وتحقيق العدالة بشكل عام. طبعا شهدت التشريعات البحرينية وخاصة المرتبطة بتنظيم العدالة في مملكة البحرين عدة يعني تطورات، وجاء تطوير قانون المحاماة كجزء من هذه المنظومة التي يعني طالها التطوير بفضل الرؤية التي انتهجتها الحكومة خلال الأربع سنوات الماضية في برنامجها، وكذلك شراكة مجلس النواب معها في تطوير هذه التشريعات. مهنة المحاماة من المهن التي ظلت تمارس على أرض مملكة البحرين لعقود من الزمن عبر القانون القديم، وقد جاء الوقت لتطوير هذه المهنة بما يتواكب مع أفضل الممارسات وأفضل المعايير، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى الارتقاء بمهنة المحاماة وتطوير المحامي وممارسة عمله بشكل جيد، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تطوير العدالة الناجزة في مملكة البحرين.
1: نعم، إلى أي مدى يسهم قانون المحاماة الجديد في مواكبة التطورات القانونية والقضائية والاقتصادية التي ذكرتها والتي شهدتها مملكة البحرين خلال السنوات الماضية؟
2: طبعا تطوير هذا القانون يسهم بصورة مباشرة في موائمة مهنة المحاماة مع التحولات التي شهدتها المنظومة العدلية وكذلك الاقتصادية في المملكة، حيث ينتقل بالمهنة إلى مفهوم أكثر تخصصا وأكثر مؤسسية. طبعا جاء القانون بتطوير عدة تفاصيل، منها يعني تنظيم ممارسة المحامين الأجانب لمملكة البحرين ونظرهم للقضايا ذات يعني القوانين الدولية، الأمر الذي في النهاية له جانب اقتصادي مهم صراحة، حيث أن كلما زاد تطور القانون وزادت تطور العدالة في مملكة البحرين، كلما كان ذلك يعني يرتقي أولا بتحقيق العدالة بشكل عام، ومن ثم يكون جاذبا حتى لرؤوس الأموال، وجاذبا للاستثمارات الخارجية، وتكون محطة دولية لممارسة الأعمال بشكل عام، حيث تتمتع البحرين بقوانين متقدمة ومتطورة من ضمنها قانون المحاماة.
1: نعم، لو نتحدث عن الضمانات التي أقرها القانون للمحامين أثناء ممارستهم العمل وكيف سينعكس ذلك على جودة العمل القانوني والعدلي؟
2: في الواقع يعني الممارسة العملية في السابق كانت توفر ضمانات للمحامي في ممارسة مهنته وعدم مضايقته أو يعني التدخل في شؤون القضية التي ينظرها، ولكن الشيء الأكثر تطورا الآن أن هذه الضمانات

0: جاءت بنصوص قانونية واضحة. الأمر الذي يفرض نفسه ويعزز من الضمانات للمحامي وممارسة هذه المهنة. فيعني حماية المحامي أثناء أداء واجبه أمر أساسي قام به هذا القانون الجديد. طبعا هذه الضمانات لا تمنح المحامي امتياز شخصي، وإنما تحمي حق الدفاع، يعني حق الدفاع عن القضية التي ينظرها المحامي بدون أي ضغوطات خارجية أو محاولة لحرف مسار العدالة. طبعا عندما يشعر المحامي أن القانون يحميه ويحمي استقلاله ويعني يعزز من أداء وظيفته، تتعزز الثقة بين في العدالة بشكل عام، وتتعزز الثقة بين الموكل الذي وكل المحامي للدفاع عنه وكذلك جميع الأطراف ذات العلاقة.
1: نعم، مصادقة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على قانون المحاماة يؤكد ما يحظى به هذا القطاع من اهتمام كبير من القيادة. كيف تقرؤون ذلك في إطار المشروع التشريعي التحديثي الذي تشهده المملكة؟
0: يعني خلال هذا الفصل التشريعي هناك تطوير صراحة في كثير من الجوانب المهنية، ومن ضمنها أيضا تطوير قانون المحاماة. ولا أنسى يعني يجب أن يعني أن نقول الواقع أن الحكومة الموقرة هي التي بادرت في صياغة هذا القانون ووضعت مسودة أولية أخذت فيها آراء المحامين، ويعني ثم جاء الموضوع إلى السلطة التشريعية التي استشفت أيضا آراء جمعية المحامين وشاركت السلطة التنفيذية في وضع هذا القانون. إن الحكومة طبعا تنفذ رؤية وتوجيهات جلالة الملك المعظم في تطوير القوانين التي بحاجة إلى تطوير منذ مدة طويلة، وذلك حتى تواكب مملكة البحرين أبرز الممارسات العالمية والدولية لهذه المهن، ومن ضمنها طبعا مهنة المحامين. ويعني هذا القانون جاء ثمرة وثمرة حوارات بين الأطراف المعنية امتدت خلال الفصل التشريعي أو دوري الانعقاد الماضيين إن صح التعبير أكثر دقة. طبعا مصادقة جلالة الملك على هذا القانون هي تتويج لهذه الجهود لإبراز دور مملكة البحرين ودور العدالة في مملكة البحرين، حيث أن جلالة الملك المعظم هو رأس السلطات ورأس السلطة القضائية. نعم. وتصديق على هذا القانون إنما يأتي يعني تتويج لهذه الجهود.
1: نعم، سعادة السيد محمد الأحمد عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاما في 11 قضية تضمنت ارتكاب عدد من الأشخاص لجرائم تأييد وتشجيع وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، إذ قضت المحكمة بمعاقبة 12 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم بعضهم بمبلغ 2000 دينار، كما قضت بمصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد تلقت عددا من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية برصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اشتملت على صور ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييدا وتحبيذا للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ونشر بيانات حيوية وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها، إلى جانب إذاعات أخبار وإشاعات كاذبة. وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي تلك البلاغات. وعلى ضوء ذلك أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نظرت هذه الدعاوى على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة. دخل قرار حظر العمل وقت الظهيرة حيز التنفيذ، وذلك لغاية 31 من أغسطس المقبل، حيث يحظر القرار تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا. ويأتي القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة والصحة المهنية وحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري خلال أشهر الصيف.
2: التزاما بمبادئ حقوق الإنسان خاصة حق العمال في

توفير بيئة العمل الآمنة والصحية، دخل قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف حيز التنفيذ لغاية 31 من أغسطس المقبل، حيث يحظر القرار تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا. يأتي تطبيق القرار في إطار الجهود المستمرة لاستدامة بيئة العمل الآمنة وحماية العمال وتأمين سلامتهم من الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومخاطر أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية خلال هذه الفترة من العام التي تشهد فيها البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة ونسب الرطوبة. وقد باشرت وزارة العمل تنفيذ حملة استباقية استهدفت تعزيز التوعية لدى أصحاب العمل والعمال من خلال تزويد المنشآت بنشرات إرشادية وإقامة سلسلة من الورش التثقيفية بشأن التدابير اللازمة للوقاية من مضاعفات الإجهاد الحراري ومخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة. ساهم تطبيق

0: أهدفت تعزيز التوعية لدى أصحاب العمل والعمال من خلال تزويد المنشآت بنشرات إرشادية وإقامة سلسلة من الورش التثقيفية بشأن التدابير اللازمة للوقاية من مضاعفات الإجهاد الحراري ومخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة. ساهم تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال السنوات الماضية في الحد من مخاطر إصابات العمل دون التأثر على سير العمل بالمشروعات القائمة التي تنفذها المؤسسات والشركات وإنجازها في الأوقات المحددة لها. يعكس قرار حظر العمل وقت الظهيرة البعد الإنساني بين طرفي الإنتاج لخلق بيئة آمنة وفق معايير العمل الدولية.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني التطورات الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة. وأكد الوزيران خلال اللقاء أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات والتوصل إلى حل جذري على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. واتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك والبناء على ما تحقق من تقدم في مسارات التعاون المختلفة. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود إحلال السلام وإنهاء التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا. جرى ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول مختلف القضايا الدولية العالقة بينها تطورات الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا. وفي مكالمة هاتفية مماثلة، أوضح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه سيناقش تطورات الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا وما توصلت إليه جهود السلام بين الجانبين خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة في الجمهورية الفرنسية. أفضت وساطة دولية مكثفة إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران يقضي بوقف شامل للعمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز لضمان حرية الملاحة والاقتصاد العالمي. وأشار شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن اتفاق السلام بين أمريكا وإيران سيتم توقيعه خلال حفل رسمي يوم الجمعة المقبل في سويسرا.
2: في خطوة بارزة من شأنها إنهاء حالة التصعيد في المنطقة، أعلن رسميا عن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران ليسدل الستار على واحدة من أكثر الأزمات توترا وتعقيدا التي شهدتها الأشهر الماضية، واضعا اللبنة الأولى لمرحلة جديدة من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي. هذا الاختراق الأمني جاء ثمرة جهود وساطة مكثفة وماراثونية قادتها باكستان بتنسيق وثيق مع أطراف إقليمية ودولية، حيث توج رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف هذه المساعي بإعلان نجاح الوساطة، وهو ما لقي ترحيبا فوريا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد موافقة واشنطن على بنود الاتفاق. ويقضي الاتفاق بوقف فوري ودائم للعمليات العسكرية مع إعادة فتح مضيق هرمز الشريان الحيوي أمام حركة الملاحة البحرية الدولية لتدفق النفط وحرية التجارة العالمية. ومن المقرر أن تنطلق خلال هذا الأسبوع سلسلة اجتماعات تمهيدية برعاية الوسطاء تمهيدا لتدشين محادثات فنية وسياسية معمقة بين الجانبين. ووفقا للمسار المعتمد، ستختتم هذه المرحلة بحفل توقيع رسمي تحتضنه سويسرا في 19 من يونيو الجاري، على أن تعقبه مهلة 60 يوما من المفاوضات التفصيلية بهدف صياغة اتفاق دائم يفكك القضايا العالقة ويضمن دوام الاستقرار. وقد حظي الاتفاق بموجة ترحيب واسعة خليجيا وعربيا ودوليا، إذ اعتبرته العواصم والمنظمات الدولية خطوة جوهرية لخفض التصعيد. وجاءت ردود الفعل مؤكدة على ضرورة الالتزام الأمين بتنفيذ البنود ومواصلة الحوار كخيار استراتيجي لحماية أمن المنطقة وتحصين الاقتصاد العالمي من هزات الأزمات.
1: تبحث قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة إفيان الفرنسية بمشاركة قادة دول وحكومات وعدد من الدول الشريكة والمنظمات الدولية والإقليمية، تبحث عددا من الموضوعات من بينها تعزيز النمو

0: الاقتصادي العالمي وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، إلى جانب تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

يا دار كل الطيب يا شمس هوفية، من دار زايد جيت شايل غلا داري، مشتاق والبحرين تستاهل.

0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

أعزائي المستمعين، أرحبوا بكم أجمل ترحيب وحلقة جديدة من هذا البرنامج. تعودنا دائما أن نتصفح هذا المعجم الثري ونقف عند بعض الصفحات، والآن ننتقل إلى الصفحة الأولى ونشوف إيش عندنا في الصفحة الأولى. عندنا عنوان يقول طب شعبي. عزيزي المستمع، من النصائح الطبية الشعبية

نصيحة تقول تغده وتمده وتعشى وتمشى. تغده وتمده وتعشى وتمشى. يبدو أن هذا القول الشعبي ما جاء من فراغ. هذه النصيحة سمعناها وقرأناها في الواقع في كثير من الأقوال المنسوبة للأطباء العرب. الحارث بن الكلدة مشهور جدا، طبيب عربي، له قول يقول لا تتزوجوا إلا شابة، لكن أقول عليه إذا عيوز عنده فلوس ما يخالف. يواصل الحارث بن الكلدة يقول ولا تأكلوا من الفاكهة إلا في أوان نضجها، ولا يتعالجن أحدكم ما احتمل بدنه الداء. هذا الكلام الأخير اللي يقول ليتعالج أحدكم ما دام يستطيع أن يتحمل الداء، سمعته أو قرأت حق طبيب روسي معاصر كبير يقول أن عط جهاز المناعة في جسمك فرصة يقاوم المرض. وكان هذا الطبيب نفسه إذا يا واحد في زكام ما يعالجه، يقول له حاول تقاومه بروحك علشان جهاز المناعة مالك يصير قوي. على كل حال نرجع للحارث بن الكلدة، يقول عليكم بتنظيف المعدة كل شهر، وإذا تغدى أحدكم فلينم على أثر غدائه ساعة، وإذا تعشى فليمشي 40 خطوة. وأيضا في طبيب عربي آخر قال من أراد الصحة فليجود الغذاء، وليأكل على نقاء، وليشرب على ظمأ، وليقلل من شرب الماء، ويتمدد بعد الغداء، ويتمشى بعد العشاء. طبيب المأمون نصحه يقول لا تأكل من اللحم إلا فتيا، ولا تشرب الدواء إلا من علة، ولا تأكل الفاكهة إلا في نضجها، وأجد مضغ الطعام، وإذا أكلت نهارا لا بأس أن تنام، وإذا أكلت ليلا فلا تنم حتى تمشي 50 خطوة، ولا تأكل الطعام وفي معدتك طعام، وإياك أن تأكل ما تعجز أسنانك عن مضغه فتعجز معدتك عن هضمه. الصفحة الثانية عزيزي المستمع، مفردات منتقاة من اللهجة. عندنا من المفردات في حرف الدال دش أو دش. دش يعني دخل، دش فعل أمر بمعنى أدخل. هي منحوتة من خش الفصيحة، يعني المصريين لما يقول لك خش هذه فصيحة عربية فصيحة، ودال نحت منها. وبعدين عندنا دشي. الدشي نوع من الحمام، ولكن يعني أعتقد هي جاية من دشتي. دشت باللغة الفارسية تعني صحراء، وأي شيء جاي من الصحراء يعني ينسب إلى الصحراء يقال عنه دشتي. ويبدو أن دشي ذي نوع من الحمام وأخذنا التسميم عندهم. وأيضا دعسة تعني أدخله، دعس يده في مخباه يعني أدخلها في جيبه. وفي المثل الشعبي لتحاشي الشر والمخاطر والمجهول يقول لك الناصح لا تدعس يدك في الغيران. وعندنا مفردة دعلة، دعلة الذي به غبابة ولا يحسن التصرف. وعندنا مفردة أعتقد قليل من الشباب يعرفونها، مفردة ادعلي. من عرفها؟ ادعلي هو القنفذ، التسمية البحرينية للقنفذ. العرب تسمي الذئب دعلج. لو أبدلنا الجيم ياء على عادتنا صارت دعلي، ودعلي يتهيأ لي مأخوذة من الدعلج وهي من أسماء الذئب. وعندنا دعم، دعم في العامية تعني صدم، والدعمة طبعا معروفة

الله يبعدها عنكم حادثة التصادم، بينما الدعم في الفصحى تعني الطعن، ودعم الشيء يعني أيضا سند الشيء. أما الدعن سعف النخل يضم لبعضه بطريقة خاصة ويستعمل كسقيفة أو حائط. هذا الدعن كان في الزمن القديم كثير من الدعون موجودة في المجتمع البحريني في العمارة البحرينية، ولكن التسمية فصيحة. وعندنا أيضا دغش. الدقش هو الدس والغش في الفعل والقول، يعني مو بس في الفعل يدغش، في القول أيضا. يعني واحد يقابلك في الطريق يقول لك والله فلان خوش ريال، فلان ماي صافي. أنت تعتقد أنه يقول لك ماي صافي يعني ماء صافي، بينما هو قصده شنه؟ ما يصافي، لا يصافي. بعدين يواصل يقول لك أحسن من فلان، فلان فلان ما يغش، خوش ريال ما يغش. شوف هني الدغش، ما يغش يعني في الإذن كأنها لا يغش، بينما قصده ما يغش، ما غش يعني. وهذا هو الدغش بالقول. وآخر مفردة عندنا الإدفار. الإدفار عملية صيد السمك بالشبك. طبعا هناك عدة وسائل وعدة طرق وعدة مسميات للشبك حسب طريقة الاستعمال، ويعتمد على حجم الشبكة. في شبكة اللي يحملها ريال واحد، وفي شبكة يبلغ طولها نص كيلو إذا مب كيلو، وتحتاج إلى مجموعة من الرجال حق مدها. ولنا عودة في عن هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله في حلقة قادمة. والآن إلى صفحة جديدة.

تحت عنوان من الصيدلية الشعبية اخترنا لكم حبة الحلوة. حبة الحلوة تسمى عربيا الأنيسون أو الينسون، في المغرب العربي يسمونها حبة الحلوة. تستعمل أوراق

0: تحت عنوان من الصيدلية الشعبية اخترنا لكم حبة الحلوة. حبة الحلوة تسمى عربيا الأنيسون أو اليانسون، في المغرب العربي يسمونها حبة الحلوة. تستعمل أوراق النبتة كتابل في المطبخ البحريني، كذلك البذور. النبتة سنوية بمعنى أنها تعيش حق موسم واحد، وتالي لازم تزرع بذور من جديد عشان تصلك علشان تجني منها. يبلغ طول النبتة حوالي 50 سنتيمتر، ساقها رفيع متشعب منها فروع طويلة تحمل أوراق مسننة مستديرة الشكل، وأزهارها صغيرة بيضاء اللون يتكون في الزهرة بعد النضج البذور. حبة الحلوى فيه زيت الأنيسون العطري، وفيه مادة الأنيتول المسكن القوي للتشنجات، ومفيدة جدا في الهضم. لها استعمالات طبية كثيرة. الزيت مالها يستعمل في صناعة السوائل والمعاجين للفم والأسنان، وأيضا يدخل في صناعة الأدوية المبيدة للقمل، ويقوي اليانسون جهاز الهضم خاصة عند المسنين، ويسكن المغص المعوي عند الأطفال الناتج عن تخمرات الحليب في الإمعاء. هذه كانت الأم البحرينية تدرك ذلك، كانوا يفحون حبة الحلوى ويحطون ويصرون الحب في قطعة قماش ويعطون الطفل يرضعها فتسكن آلامه المعوية وتطرد الغازات منه. وكان في يوم من الأيام حبة الحلوى كانت توصلنا على شكل مصنع برع في زجاجات يطلقون عليه ماي غريب جراي بوتر، وكانت الأم البحرينية أيضا تستعين بهذه الزجاجة في تسكين آلام معدة ومع الطفل. وأدركنا الوقت ولنا عودة بإذن الله تعالى، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عكس.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير،

0: لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم، شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة، شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي نوثق من خلاله سيرة إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي المجيد. وهذه السيرة التي نوثقها بألسنة من كانوا ركنا من أركانها في برامجها وفي موادها التي ما زالت شاهدة على جهودهم في أرشيف في إذاعة البحرين. أهلا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم جميعا وباسمكم أرحب بضيف هذه الحلقة الأستاذ القدير علي عيسى العالي. حياك الله أستاذ علي.
7: الله يحييكم، وطبعا أشكركم على هذه الدعوة الحلوة اللي تخلينا إن شاء الله نرجع ذكريات، يعني الواحد ما يحب ينساها حقيقة، يعني ذكريات حوالي فوق 35 سنة. وأشكركم على أنكم يعني تذكرتوا الناس الأوليين دلين.
6: هذه واجبة
7: على شان إنه يعني واحد يحس إنه يصق هذه الإذاعة بيتنا وبلدنا كلها، لكن تحس إن عنده موجودة في كيانك.
6: نعم.
7: ما أتركتك ولا خلتك، يعني دائما معاك.
6: نعم. إيه. نعم. هذه واجب علينا أستاذ علي، نحن نستذكر الرعيل الأول اللي له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وصول الإذاعة إلى ما وصلت إليه من مراتب متقدمة. وكعادتنا دائما في توثيق سير ضيوفنا الكرام نبدأ معاهم من السنوات الصبا وريعان الشباب، يعني من البدايات، كيف كانت النشأة وأين كانت النشأة، ويعني كيف أثرت تلك المرحلة في علي العالي.
7: طول عمرك الشيخ.
6: حياك الله أستاذ.
7: هو إحنا طبعاً من فريق الفاضل.
6: فريق الفاضل.
7: فريق الفاضل منامة، يعني من أجمل الفرجان المنامة. طبعاً كل واحد يشوف فريقه من أجمل، بس إحنا لا، إحنا الأجمل. نشوف. فإحنا عشنا يعني في بيت بسيط، كان يعني بيت أبو الوالدة.
6: نعم.
7: قابل بيتنا بيت حمد مبارك الفاضل الله يرحمه.
6: نعم.
7: وجيراننا مثلا بيت حمد الفاضل، بيت الشيخ محمد مبارك الفاضل، وبيت عبد اللطيف آل سعد، بيت الحمر، بيت أستاذنا حسن كمال.
6: نعم.
7: الله يذكره بالخير.
6: نعم.
7: وفي بيت علي تقي كان يشتغل في الإذاعة، كان مدير في المدرسة ويشتغل في الإذاعة بالليل يقدم أعتقد أخبار وكذا هالشكل. وفي يعني ما شاء الله في بعض المطاعم كل بيت المحرقي، عبد الله المحرقي بعد جيراننا. يعني فريق فاضل، يعني فريق مثقف.
6: بيت غازي القصيبي أيضا.
7: بيت غازي القصيبي. يعني أقول لك يعني لو بتذكر يمكن تالي يمرعون، يعني راح ينسى الاسم. يعني
6: يميز فريق الفاضل أنه هو فسيفساء
7: ما شاء الله. نعم.
6: يعني في المعدولي يعني خلطة غريبة،
7: وكلهم مثل ما تقول أصحاب فكر وأصحاب مثلا ثقافة. ها إيه. وبعدين صار عندنا يعني نعيش مع الأصدقاء، من ضمنهم أصدقاء يعني أصدقاء أخوي خالد الشيخ المغني.
6: نعم.
7: أستاذ باسم الحمر.
6: نعم. نعم.
7: بيت عبد اللطيف آل سعد أخونا يحيى الله يخليه، يعني وايد ناس، يعني كل إحنا لو نشوف من الصبح نلعب من الليل.
6: نعم.
7: تيل أيام التيل نلعب تيلة، أيام الدوام نلعب دوام، أيام الصميدة نلعب صميدة، الطالب أطلع لنا الصميدة بالكورة. يعني نبدأ ألعاب جديدة إحنا، فكنا وكنا في فترات الصيف يعني نطلع مع تمنيد المدارس، نطلع من الصبح الساعة 7 كشباب أطول يعني صغار فوق السياق، نروح سيدة مشعوم نسبح في المشعوم هنا من الصبح لقبل الغداء قبل الأذان، يعني نرجع البيت نتغذى نرجع مرة ثانية ومشعوم نسبح فيها ليل المغرب ونريد نرجع البيت.
3: يعني كل موسم أو كل فصل كان في له برنامج
7: يعني عايشين في حياة حلوة. يعني صراحة الواحد اللي يشوف الحين الأطفال اللي يعيشون الحين يعني يتكدر عليهم، يقول ما في الطفولة ما عاشوا الطفولة اللي عشناها، احنا عشناها بفرح بوناسة يسوي كل شيء، لا تقول سيارات لا سمح الله بتدعمك ولا أحد أبدا،
3: سيارة قليلة كانت يعني في وقت
7: قليلة ما تجي، ممكن تحصل لك 5 سيارات بس في انت رايح مشعوم ما في. اي وهذا في العطلة الصيفية اتذكر كنا نروح احي الجامع الفاروق،
3: اي
7: كان هني ملعب، هذا كان ملعب ساحة العيد نسميها، نلعب كورة هناك الغداء، نلعب العصر نروح هناك نلعب مباراة، نسوي فريق في نفس الفريق الفاضل، نسوي كل واحد يسوي له فريق مال قدم. كنا نلعب الله يسلمه في حسن في السكرتارية، أول ما دفنا هنا السكرتار دار الحكومة دفنا والبحر، احنا كنا نلعب هنا نلعب قدم يعني شباب صغار، وبعدين قاموا يضمون السكرتارية واحنا نلعب. هذاك الوقت كانوا يبون هنا عند فندق شيراتون، هنا كان في نهاية الستينات بداية السبعينات، هني يبون هذا لين المنطاد كانوا هني يبون يعني أجانب يقعدون في المنطاد ويطير فوق، إحنا عاد ما نطير أيام نخاف بعده وش يطير فوق الله وتجي وتطير فوق، فكانوا يطيرون هني في الهال. كنا نطلع الله يسلمك بعد أيام العطلة نروح نطلع شباب فوق سياكل نتلاقى هني من الصبح، نطلع من هني نوصل إلى نهاية شارع بديع، هذا رحلة بعدين من بديع ندش على أحي مدينة حمد، مدينة حمد هني طبعا بار ما في
3: صح،
7: ونطلع من هناك نوصل على صوب عوالي، نزلت العوالي هذه هني محطة البترول، نجي محطة البترول هنا قاعدين على حساب إنه يعني نتريق ناكل عندنا شيء، خلص مني تعال نروح سيدر الصغير كله فوق سياكل، كله فوق سياكل نوصل لجبل الدخان، ما نرجع إلى المغرب الليل، لكن عاد ترجع شو مشكلة إحنا في النزلة سهلة سياكل
3: صعب،
7: بعدين تطلع أنت جالس لك واحد أركبك تروح عليك وأنت تضرب إيده، فنرجع البيت بالليل، فما كان أحد يسأل عنك يعني يقول مثلا تأخرت أو كذا، ماشي
3: أمان يعني
7: أماني ما في، حياة البحرية واللي حلوة أيام زمان حلوة حلوة. يعني تقول لي واحدة كانت جانا في الـ في الـ في الأخبار بيت بن علي، تقول سادة علي أنتوا أيامكم ما تتعوض، أنتوا جيل يعني أحلى جيل عايشوا في البحر، قلت لها سودك طيب إن شاء الله تكون أيامكم حلوة بعد سيارة أيامنا.
3: هاي تقريبا كان في يعني سنوات
7: هذه طبعا في الستينات يعني نهاية الستينات، وبعدين كنا إذا يودون بعد عذاري، إذا واحد عنده سيارة يودينا عذاري بعد ذاك اليوم ما يحتاج نستانس، لأن في الجدول مال العذاري هذا هني الصغار كله هني قاعد مسبح، ولا يجيب سجارة يغسلها ولا يعني حياة ماشية على كيفك. وبعدين أيام الدراسة طبعا أول ما دخلنا المدرسة حطين فريق الفاضل المنامة، دخلون ودتني الوالدة ودخلتني المدرسة، كان الله يذكره بالخير الأستاذ حسن جمعة، دخلون الصف قال ديش داخل، دخلت الصف وراحت الوالدة، ما حبوش الحين في الصف، أنا الحين كله برا وحين كله ما قمت أدلعس مني وأطلع وأشرد من الله.

0: وامشي ولا الوالد تفتت ورا ولا حتى كل ولد شو وراشك وتعطيك من الزين ها وترجعني الوالد سالك نصر على الله بس جالس لهد عشان انك تروح البيت وتملن
1: متعودين
0: على تحبسونا في الصف واحد. وبعدين والله شالونا من المدرسه ودونا مدرسه محمد عيد يعني باب السوق.
1: هذه كلها استاذ من مدارس تعتبر مدارس اهليه ولا
0: لا؟ مدارس من وزاره التربيه والتعليم. وسكن ودرسنا هنا كان معي صديقي بعد نوار الوزان الله يذكره بالخير. تقريبا قعدنا حوالي سنتين ثلاث سنوات ورجعونا بن سينا. وكان مدرسنا رسم وعلوم مثل سعد بعينين.
1: سعد
0: بعينين يعني درسنا علوم حتى كان لرسومات يرسمها فوق من سباب الخيل. وكان انسان طيب من اول طيب فقير يعني مو مثل باقي المدرسين عند الخرزان او ولدته لا يعني حلو. ومن ضمن المدرسين عبد الرحيم الخواجة عدنان أيوب كان درسنا رياضة.
1: هل تذكر النوادي اللي كانت موجودة أيضا في ذيك الفترة في المنامة؟
0: أي كان عندنا الله يسلمك نادي الترسانة كان من أفضل لاعبينهم طبعا ناصر وليد وعبد الله وليد الله يرحمهم أخواننا كافرين الفاضل بعد ساكنين عندنا تحت بيتنا.
1: عبد الله وليد الفنان؟
0: الفنان عبد الله وليد كان عندنا تحت بيتنا. في كان جناحي عندنا مراد لاعبين هذا الترسانة. وكان هناك صبرا بعد نادي اليرموك بين فجي الفاضل وبين راس رمان. أخوي كان في نادي راس رمان فقال تعال العب معنا رفع الأثقال.
1: رفع الأثقال
0: الأثقالي فالحاصل بعدين يعني شوي بعدين رحنا من ست وقت الصديق الإعدادية هناك
1: عند الجلعة.
0: وبعدين ثانوية اللي هو أحمد العمران. أحمد العمران هناك بعدين كنت أدرس طايبس عند عبد الرسول التاجر هناك. فأخذت الشهادة يعني يضرب حلقة في الدقيقة.
1: كان في شهادة
0: يعطون شهادة إن في الدقيقة تضرب حلقة حرف يعني.
1: يا سلام.
0: فكنت عقب ما يعني خلصت توجيهي أدور شغل تحت بيت الله يرحمها أخت فوزية كانت تشتغل في الإذاعة في العدلية.
1: الأستاذة فوزية محمد؟
0: لا لا لا فوزية يعني تشتغل. فقالت عطني الأورو شاهد اللي عندك عشان بودي. كان ذيك الفترة أحمد حسين الله ذكره بالخير هو كان مسؤول عن لأن حسن جمعة كان رايح دورة وهو ظل محله. اي والله ودت هذا وقلت بس تعال بكره داوم يعني. فدخلت الاذاعه ولقاني يوسف خيري.
1: كانت اذاعه العدليه.
0: العدليه هي حكايه العدليه احنا. يوسف خيري هلا اخوي علي شو اخبارك؟ تعرف مال الفريق مال الفريق واحد يعني.
1: استاذ يوسف خيري.
0: اخوان ما في عائله. فقالوا وين نوديه؟ قالوا ودوه الاخبار لان التايب بس خليه يشتغل في الاخبار يطلع اخبار. كان لاقى حسن عبد الرحمن قال لي ابو علي ترى هذا ما في رجنا وكذا وهذا انتبه له وهذا. فاشتغلت في الاخبار حوالي كذا شهر الصبح بس. بعدين قلت تعال بالليل لان الصبح يعني في موظفين كافيين انت تعال بالليل من الساعه 7 الى الساعه 12.
1: شنو كانت طبيعه عملكم استاذ في القسم يعني؟
0: كنت انا اطبع الاخبار يعني يسمونه محرر الاخبار يسوي الخبر وانا اطبعه واعطي الخبر. بعدين احنا صرنا قال لي خلي الطباعه تصير راصد اخبار اسجل الاخبار مسجله اذاعه الكويت قطر الامارات كذا نسجلهم وقت الاخبار واكتب رؤوس الاقلام واعطيها المحرر يختار الخبر اللي يبغي واكتبه اذا كتبه يقول لي طباعه فاطبعه وبعدين راجعه ورتب النشر على هالاساس.
1: هذه الكيفيه توصل يعني النشره تكون جاهزه.
0: هذا في البدايه.
1: ومحرر الخبر ياخذ الخبر من وين؟
0: في الفتره هذه يعني كان عندنا ثلاث وكالات الفرنسيه والرويترز والالمانيه. فالاخبار التي الخبر اللي احنا نعتاز له نعطي المحرر يسوي خبر منه يصيغه ويسوي باقي الاخبار مثلا في اخبار مثلا غريبه في اخبار مثلا اشياء عاديه هذه ما نعتاد لها. فيعني

0: الفكرة أن أخذ خبر غريب يعني بدون شعور يعني أخذ هذا مع أساس أنك أتسلى فيه. فصارت عندي كمية من الأخبار الأشياء الحلوة.
1: يعني هاي أشياء يعني مثلاً أخبار ما لها علاقة بالسياسة.
0: لا ما لها علاقة. مثلاً يقول لك مثلاً في قبيلة مثلاً في أفريقيا إذا مثلاً يا أبو لبنية يحطون لها في رقبتها كذي نوع
1: حلقة
0: عشان رقبتها طول. يعني هذه الأخبار من النوعية هذه. وعادات وتقاليد مال الدول.
1: جميل.
0: فاحنا قسمنا الأخبار تحت البث المباشر. حجة البث المباشر. بالليل من معانا نكون هناك عيسى الجراحم الله يرحمه أو محمد الأنصاري الله يرحمه أو أخوي محمد الجابر. محمد الجابر يشتغل هني في البث المباشر وعنده يخرج في الإخراج. قلت له محمد في عندي أخبار كذا كذا كذا يعني شو رأيك؟ فقال في برامج مباشرة يعني احنا ممكن نعطيهم ويقولون مثلا
1: يقرون الاخبار هذه
0: من من من من الاخ العالي يعني اعطانا زودنا بالاخبار هذه. قلت له لا انا ما اعطي برنامج سوي برنامج انا اياك برنامج. فمحمد جابر ما شاء الله تعرف مخرج وكذا فسهل لي الموضوع
1: يكون برنامج مستقل
0: لي باسمي انا و... فسوينا كل حلقه اربع اخبار خفيفة. فقعد أنا محمد نتفاكر من المذيع الخليل فكانت ذاك الوقت كريمة زيداني يعني
1: الله يرحمه
0: ايه الله يرحمه. فكلمنا كريمة زيداني رحبت طبعا كريمة وسوينا حلقة تجريبية وكان مقدمة الحلقة وايد قوية محمد الجابر ما شاء الله من المخرجين المبدعين.
1: كانت أيضا بصوت الأستاذة كريمة
0: لا المقدمة كانت بصوت الأخت عائشة عبد اللطيف.
1: نعم
0: ايه لأن عائشة عبد اللطيف ما شاء الله صوتها يعني
1: ما شاء الله
0: الله يعطيها العافية. فسجلنا لها فبعدين سوينا الحلقة التجريبية أربع أخبار وصوت كريم يعني نوع لا تاخذ مشي في وعطيناها الله يرحمه أبو خالد عبد الرحمن عبد الله يشوفها فعبد الرحمن عبد الله من سمع البرنامج قال ما شاء الله إعدادا وتقديما وإخراجا
1: ما شاء الله.
0: أوكي وكان يومي اشتغل حوالي كذا سنة يعني ما يعني الدورات الأولية كان ثلاث شهور البرامج وتتغير أو مثلا بعض الأشياء تعاد
1: هذا استمر
0: تقريبا
1: تذكر أستاذ كان سنة كم؟
0: إيه هو تقريبا يعني نهاية 77
1: نهاية سنة 77
0: إيه. بعدين قمنا حطينا في البرنامج يعني في نهاية الخبر نوع التعليق يعني يكمل الموضوع الحلقة.
1: وكنتوا ما زلتوا تأخذون هذه الأخبار من رويترز؟
0: لا بعدين عقب ما هذا طبعا البرنامج مشيت كنت أشتري كتب أروح المكتبات أشتري كتب مع الغرائب وكذا وهذا
1: جميل.
0: وما شاء الله كانت في كتب يعني كثيرة كل حلقة تطلع أحلى من الثانية أحلى من الثانية وموسيقات يعني البرنامج صار متكامل مثل ما قال عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه. وبعدين الله يسلمك أنا كنت أشتغل في الأخبار كنت راصد أخبار بعدين في الثمانينات نقلناني 88 من العدلية
1: إلى الأهلية المجمع
0: المنطقة هني ما فيها هني بر
1: نعم
0: في ثمانية بذاك ثمانية بر هني بس ما البتلكو موجود المبنى البتلكو هالهني هذا موجود كان هني
1: يعني ما كانت الشوارع موصوفة
0: ما في شوارع ما فيها كله ما في
1: فكنا حتى مجمع الإعلام بس
0: مجمع الإعلام وهذا مال بتلكو حتى ساعات إذا إحنا نجي من البيت حق الدوام وفي ضباب وكذا نطوف الإعلام ما نشوف إيه يعني حتى نطوف توصل لهناك ده ترجع مرة ثانية
1: بس كان وقتها مدينة عيسى مبنية
0: مبنى عيسى مبنية
1: لكن في يعني بينها وبين
0: وراها ما فيها كذا هذا كان شوارع خالية وبعدين كان رئيس القسم قال له الأخ أحمد زمان الله ذكره بالخير
1: نعم.
0: من الحد وكنت أنا بعد في الرصد الحين في الرصد يعني ما تغير
1: في رصد الأخبار ايه. نعم.
0: فبعض الموظفين اللي بياي شالهم أحمد حسين وداهم حق يسبي عندنا اسمها نشرة خاصة يطمعون أخبار خاصة حق
1: عفوا أستاذ بس رصد الأخبار هل تطور مع الوقت
0: ايه طبعاً
1: صار أكثر من إذاعة
0: ايه أكيد ايه صار أكثر من إذاعة
1: وين كنت أصرتوا تأخذون الأخبار
0: هو احنا نسمع الأخبار يعني بس الأخبار اللي احنا نسمعها

0: طبعا سيبها الوكالات، حتى الوكالات بعد كثرت يعني، مو بس الإذاعات النرصدة كثرت، حتى الوكالات كثرت بعد يعني. فقليل ما ناخذ من الرصد، اعتمادنا كله على الوكالات.
1: الاعتماد كمان على الوكالات لكونها تتماشى مع خلينا نقول يعني السيرة التحريرية الرسمية.
0: هو لا طبعا لازم تتحرر انت، بس لان الوكالات تجيب الخبر قبل اي إذاعة يعني. تعرف مراسلين الوكالات العالمية حالهم انت يعني تسبق في الخبر. شال أخو أستاذ أحمد الحسين من الموظفين، نحن كنا أربعة كذي، شال اثنين أو ثلاثة، وظلت أنا بروحي ويا مع واحد. فيوم ناداني قال لي إيش فيك أبو حسين يعني ساكت؟ قلت له ما في بعض الأستاذ أبو ياسر. قال لي أنا ما بغيت أشيلك أخليك في تروح طباع في نشرة خاصة، أنا بفكر لك مكان ثاني. قلت له أبو ياسر لا تحبون، إحنا تحت أمر أي مكان إحنا نشتغل فيه. أنا بأخذك تصير محرر الأخبار، وفعلا سواني محرر الأخبار. وبعدين بالنسبة عن يسمونه البرامج، قعدت أسوي برامج بعد يعني، من دخلت في برامج خبر غريب غريب، وشفت ردة الفعل ممتازة والجماعة ما قصروا هني ويشجعونك.
1: هني إيش تختلف وظيفة الراصد الأخبار عن المحرر؟ شو اللي تغير عندك؟
0: راصد الأخبار بس يسمع ويأخذ رؤوس أقلام الخبر يعطي المحرر، المحرر هو اللي يختار الخبر، يقول لي خذ الخبر هذا خذ الخبر هذا. هذا الراصد. وبالنسبة عن الوكالة يأخذ من الخبر من الوكالة يحرر حسب. فنجهز النشرة أول يوم، كان يوم جهزت النشرة أول يوم من يعني صرت محرر الأخبار، كنت خايف أول مرة يعني تطلع أنت بتكلم العالم كله بتحريم مالك، مو سهل يعني، مو شيء شيء صعب. إيه محرر الأخبار أنت مسؤول عن كل كلمة تكتبها.
1: هذه وأنت مو مذيع.
0: إيه أنا مذيع.
1: يعني
0: بس المذيع بيقرأ المكتوب له. إيه أنا لا نعطي أنت المسؤول عنه.
1: هاي من يعني حرصك وعظم المسؤولية يعني.
0: إيه تعرف يعني واحد فظلت الإعداد في مخي إن أنا أحب أعلم برامج. بعد خبر غريب سوينا بعد يعني برامج ثانية، دائما أقعد مع أخوي محمد الجابر ونتفاكر خاصة بالليل.
1: اسمح لي أستاذ يعني أعذرني إذا كنت أنا قاطعك وايد، ولكن يعني حاب أن أتعرف شوي يعني على بعض التفاصيل اللي فيها شوي فضول. تذكر يعني أنت حين مسكت أول نشرة، تذكر يعني خلينا نقول أبرز الأخبار اللي فيها، أو خلينا نقول الحدث اللي كان يعني حزتها؟
0: الأخبار عادية كانت يعني، ما في
1: ما كان في خلينا نقول لأن كانت في فترة الثمانينات يعني فيها بعض الشغلات.
0: في أخبار يعني الثمانينات، في أخبار الحروب وما حروب هذه طبعاً يعني، إحنا عندنا سياسة يعني نمشي عليها وكل شيء تمام يعني.
1: كانت الحرب الإيرانية العراقية شغالة
0: يعني شغالة. في يعني ما شاء الله إحنا يعني عندنا تعليمات يعني معتدلة والحمد لله كل شيء، ما حتى يعني أول احتلال الكويت اللي صار أعطونا التعليمات وكذا، والحمد لله يعني إحنا قسم الأخبار دائما في الواجهة ودائما يعطونا المعلومات ودائما نمشي على حسب. في بعدين قسم الأخبار ما أخبار ما تنتهي، لأن أنا أشوف قسم الأخبار يعني يومك عن أسبوع أو عن شهر من المسؤولية يعني، حتى يبون موظفين يبون يحطون مسؤولي ما يبون
1: يتهربون.
0: فظلت المسؤولية على ثلاثة أنفار عندي أنا، والله يرحمه قام يروح أخونا المرحوم العزيز عبد الرحمن الرئيس
1: الله يرحمه،
0: ومحمد حسن. ثلاثة كل واحد يود زار، تعال فلان خد سمون، حتى حق يعني قالوا لنا أنتوا إحنا تقولوا لا سوون أخبار، خلي هالمحل سوون أخبار، أنتوا عليكم الإشراف. لا ما هي فايدة، أنتوا نسوي لهم
1: يخافون يطلعون عن الخط. نعم
0: أيام يعني والله حلوة. إيه هذا بالنسبة عن الأخبار.
1: ففكرت أن أنت تروح إلى إعداد البرامج.
0: إيه يعني أنا عقب ما سوينا خبر غريب وشفنا ردة الفعل يعني من المستمعين والمسؤولين عندنا في النهاية، فقلنا الله يعني الطريق انفتح وإن شاء الله نكون قد مسؤوليتنا. فظلينا عقب خبر غريب جبنا في منوعات الرابعة. منوعات الرابعة بعد برنامج حوالي

0: نصف ساعة تقريبا.
1: نعم.
0: قدم أنا كلمة مع محمد الجابرة كل لاعب مثنات.
1: نعم.
0: تقديم أنور أحمد وبروين حبيب.
1: نعم.
0: المذيع ومذيعة.
1: جميل.
0: ويحطون الساعة 4. مرات الرابعة الساعة 4 يحطونه عصر. بعدين خبر سوينا برنامج ألو إذاعة. ألو إذاعة هذه فكرتها حلوة. تقدمت الأخت استقلال أحمد.
1: نعم.
0: ألو إذاعة نتصل بأي رقم عشوائي. يطلع مثلا واحد رايح تكسي. ألو ألو صباح الخير مساء الخير مثلا كذا. معك إذاعة البحرين.
1: إيه.
0: أهلا محمد علي تعجب مع إذاعة البحرين. إحنا إذاعة البحرين عندنا برنامج اسمه ألو إذاعة نحب ندردش معك ممكن. يقول ممكن تفضل اسم بالخير كذا شلون الشغل معك في التاكسي مثلا يقول كذا يعني نطلع من الصبح وكذا وهذا وبعدين يعني نحصل الركاب نودي ونجيب وكذا والركاب اللي مثلا يشرح لنا
1: فكرة جميلة
0: حلوة وإنه مثلا الركاب اللي مثلا يجون مثلا من أجانب مثلا البحرين يسوحهم مني فيعطينا معلومات حلوة وكذا في الأخير نقول له مشكور على المعلومات وإحنا نحب نقدم لك هدية تحب تسمع من الإذاعة فيطلب إذا حب أغنية أو كذا عارف شلون حصل الأغنية
1: ما صار لكم موقف في البرنامج
0: لابد تطلع لكم واحد مثلا يقول شنو إذا طنز علينا أنت وكذا أشتكل أي إذاعة البحرين يعني مو صدق إن إذاعة البحرين يطلع ساعات لك مثلا واحد راعي دكان ويتكلم عن شغله وكذا ويطلع ساعات يعني هلوم ما جرى فالبرنامج حلو كان ويومي كان هو البرنامج فكرة صار بس إعداد ما في الحين الإعداد ما الحين ما في لأن الإعداد الحين عند المذيعة
1: والبرنامج يمشي نفسه
0: يمشي نفسه بنفسه يعني. فاشتغل شهر واحد بعدين قلت حق أخوي سامي الغوز قلت له أخوي سامي يعني أنا أقول الكلام هذا مو عن مدح حق نفسي بس يعني أقول لك السيرة اللي قال خير يعني قلت له عن البرنامج هذا بنسحب منه ليش برنامج حلو وكذا وهذا قلت له برنامج حلو بس أنا خلص دوري إنه حطينا الفكرة وانتهى الموضوع يعني بعد واحد بيأخذ ما له داعي فهو حقيقة شكر يعني سامي القوز وكذا بعدين سوينا كان في برنامج قديم أعتقد اسمه ركن الطب كان يقدمه الدكتور رمزي فايز كان يقدمه مسجل مستمع تاحية جيم تسأل عن كذا
1: كنتوا تتلقون رسائل من
0: لا أنا ما كنت في الإذاعة أصلا هذا كان قبل أن يلاحنا طيب. بس هذا كان في برنامج طبي يعني بهالصورة إن المستمع كاف عين كذا يسأل مثلا عنده كذا هو يجاوب
1: طيب
0: فأنا قلت أنا شفت إن أنا أسوي برنامج مباشر أجيب طبيب عندنا في الإذاعة هني ولا يسأل كل تخصص عن العين عن الباطنية عن فقدمت البرنامج وافقوا عليه يعني صراحة كان الأستاذ عبد الرحمن عبد الله والأستاذ سامي القوز يعني مو مجاملة لا طبعا ما في مجاملة حق البرامج إذا برنامج زين أوكي برنامج زين يقول لك لا ما يزين.
1: هو كان اسمه برنامج أطباء على الهواء
0: إيه أطباء على الهواء فقال أوكي ساعة واحدة أسبوعيا مو يومي أسبوعيا فكنا نجيب أطباء وعلى الهواء ويصير اتصالات يعني تحط لك المقدمة عن الموضوع وتشتغل بالاتصال كان من هنا ضغير المخرج
1: ضغير
0: لأن محمد الجابر قالوا ما يصير كل محمد الجابر أنت كله يا محمد الجابر في مخرجين ثانيين بعد بنشغلهم ما علي بس أنا يعني محمد الجابر القاعدة إحنا
1: كان في كيمياء بينكم
0: يعني هو ساعات سمعني موسيقى مع المقدمة أنا أقول له ملاحظة هو يشوف الفكرة يعطيني ملاحظته يعني عبارة إحنا مو موعد يعني هو مخرج وموعد في المدرسة أنا مو أنا موعد ومخرج يعني على قد حالنا
1: كل واحد يكمل الثاني
0: فصار حق أخونا محمد عتيق المخرج
1: أبو خالد
0: نعم واشتغل البرنامج فترة والله كان بعد المستمعين ويعني واشتغل فترة وبعدين

0: أنا قلت الحين ليش ما أخليه على البرنامج وأنقله إلى التلفزيون؟ هي اللي فكرة أن أنقل حق التلفزيون. التلفزيون بعد يكون. فإذا بنقل حق التلفزيون هي صارت لي قصة. من اللي يقدم البرنامج؟ كثير من البرامج اللي نشوفها هنا في المحطات سواء عربية أو في الخليج إن مذيع يجيب دكتور والدكتور يقعد هناك وبعدين إلا يسأل ينقل المذيع سؤال حق الدكتور كذا. إحنا قلت حماية بيش إحنا نبغى نخل المذيع دكتور.
1: المذيع هو نفسه دكتور.
0: دكتوري.
1: جميل.
0: كلمت الأستاذ خليل الذوادي قال الفكرة حلوة يعني استحسن الفكرة. إيه من الدكتور كنا بنخلي مؤمن الريفي. بس نحن مؤمن الريفي مع العين. زي ما يصير من الدكتور مع عين وهو مع عين يعني في
1: من التخصصات
0: يعني. التخصصات مشتركة. فقلنا استني دكتور عام. دكتور عام يعني ملم بالأشياء هذه. فاقترحنا دكتور عام.

0: بس نحن مو مريفة مع العين. إذا ما يصير يقول الدكتور مع العين وهو مع العين يعني في
1: التخصصات.
0: إيه التخصصات مستعفى. فقلنا استني دكتور عام. دكتور عام يعني ملم بالأشياء هذه. فاقترحنا دكتورة مريم الجلامة. مريم الجلامة كانت تشتغل في مركز أم الحصن. رحت لها قلت لها أنا فلان علي العالم من الإذاعة وكذا وعندي لي برنامج تلفزيوني ربش تقدمينه. قلت أنا أقدم برنامج أنا مو مذيع أنا أقدم برنامج. قلت لها إحنا يعني ذي فكرة جديدة إحنا مو نبي شوي نطور ممكن لا مذيع مذيع يعني صاحب الشغلة هو اللي يقدم برنامج. فاعتذرت قلت لها لا أنا أسبوع الشريط عندي برنامج مال إذاعة وسمعي وشوفي. يعطيتها شريط مال الأطباء على الهواء مال إذاعة. قلت لها بعد أسبوع قالت ما يعني أشوف يعني كذا وهذا. قلت لها دكتور ترى كل شيء إحنا راح نوفر لا تستصعب من أي شيء يعني كل شيء راح نسوي لك. قالت نزل نجرب. قلت لها إحنا نجرب حلقة واحدة ما عجبش خلاص مو مشكلة. قالت أوكي. هي بناني وسويت لها الحلقة ودخلت الاستوديو ونحن أطفلها من برا أحساس أنك ونصر من برا وهي مع المذيع مع الطبيب وسوينا حلقة تجريبية أعطينا
1: تلفزيون.
0: إيه
1: من كان في التلفزيون وقتها؟
0: خليل الذوالي. صار خليل الذوالي بس كان واحد رئيس الإنتاج قال لي شون الدكتور تقدم البرنامج.
1: هي كانت فكرة غريبة يعني.
0: إيه قال شون الدكتور تقدم البرنامج. تقدم ليش ما تقدم؟ قال هذه يعني شلون تقدم هذه مو مذيعة. قال المذيعات الله خلقهم مذيعات. يا ويلي وش نوع المذيعات ما شاء
1: يعني يمكن انتوا بهالفكرة سبقته ولا حتى القنوات
0: العربية بعد
1: العالمية يعني ايه صارت يعني الدكتور فيل وغيره يعني
0: ايه ما حد كان يقدم برا ايه ايه يعني قلت لعنا هذه المذيعات اللي عندنا الله خلقهم مذيعات اشتغلوا ونسموه هذا انت تطلع. فكان في عندنا نعم من الأستاذ خليل الذوالي حقيقة يعني ومشى البرنامج وتينا اتصالات من الجزائر من ليبيا من السودان يعني ما أنا كنت على التليفون يعني إذا دشادان أنا استقبل التليفون
1: وظل على اسمه أطباء
0: لا لا صحتك سعادة
1: صار اسمه صحتك سعادة
0: ايه هذا غير وهذا غير
1: تذكر سنة كم كان أستاذ؟
0: أو يعني
1: في التسعينات
0: أو التسعينات اشتغل حوالي يعني بعد ما طول لأن بعدين الدكتور راحت الصورة ووقف البرنامج بعدين قالوا لي إن يبون يعيدون البرنامج اتصلوا فيني رئيس الإنتاج سكرتيرة فقلت لهم أنا أعيد البرنامج قالوا في قلت لهم زين مذيعات أنا اختار قال لا في عندنا مذيعتين طبيبتين احنا تعلموا على الاطباء تعلموا على الاطباء ويا طبيبتين تنتين واحدة منهم زينة قدرنا على كذا بس من الشيطة كانت انه في وضع حمل يعني بتولد يعني فما يصير احنا ناخذها وبعدين نوقف البرنامج
1: صح
0: فاخذنا الثانية اشتغل البرنامج فترة كذي بعدين قالوا ان البرنامج اللي يقدمه يعده اوكي ما في مشكله المهم احنا سوينا برنامج يعني احنا القصد اللي عندنا يعني انا اشوف ان الموظفين القديمين اهم شيء عندهم انه يقدم شيء حق المستمع والمشاهد
1: حتى لو استمر بدونهم يعني
0: حتى لو استمر بدونهم ما يهم ما يهم اهم شيء تستفيد الناس يعني اذا تجيب دكتور مثلا على مستوى بتروح بتتخلى بمبلغ ذاك المبلغ تقابل اساس التشكيل مثلا حالتك مجانا صح. تتصل له بتكلمه هذه خدمة حق الناس يعني فالناس الحمد لله وايد يعني كانوا يتصلون وكذا فتركت وما أقوم بعدين فظلت في الإذاعة
1: رجعت الإذاعة مرة ثانية
0: إيه؟ بعد برامج الإذاعة
1: التلفزيون
0: عندنا بعد كان برنامج ما تكلم في الخير كان في برنامج في الإذاعة مشوار الظهيرة
1: نعم
0: كل اللي تقدمه هي تعد البرنامج كريم الله يرحمها قالت أنا علي العالي يعد البرنامج أنا ما بعد البرنامج
1: هو سابقا كان عند من؟
0: كل أي مذيع على سد برنامج كريمة زيداني فتحية عبد الله أو
1: عائشة عبد اللطيف
0: عائشة عبد اللطيف أي

0: واحد هذه يقدم يعده ويقدمه. بس كريم قالت له أنا مغي خوي علي عالي وكذا، فبنتق أعد له البرنامج تقدم. في عندنا برنامج بعدين.
1: عفواً أستاذ، مشوار الظهيرة شنو كان؟
0: منوع.
1: محتوى.
0: منوع.
1: منوع.
0: أي منوع يعني مسألة. في برامج مال مناسبات. بس قبل ما نحكي عن البرامج مال مناسبات، كان في أنا بالليل في الأخبار. طبعا الأخبار 24 ساعة العمل فيها.
1: أي.
0: أشتغل بالليل عقب ما يخلص النشط الساعة 12، دوره الموجز الساعة 12، أنا هنا أعد الأخبار حق الصبح. لأن عندنا كل ساعة موجز. واحدة واثنتين ثلاثة أربعة خمسة ست إلى سبع نشرة. فقبل ما أخلص المواجز أشتغل في نشط الصباح. أخلص نشط الصباح أخليها وأجهزها، أقعد هنا على الكمبيوتر أدش في عالم الكمبيوتر. وأنا أدور مني مني طلع لي ضربة حياة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد معد البرامج دائما يدور. فطلع لي سيرته كاملة من مولده ل يعني شهرته وكذا. جيت في بر في بالي برنامج سوي، ليش ما أسوي برنامج قارئ القرآن
1: يعني يتكلم عن سير القراء
0: الكبار. فقمت حالا اشتغل في الموضوع الله. سويت له مقدمة وخذت فقرات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ولد في محافظة كذا من أبو كذا من عائلة كذا، فقرة نحط صوت بصوت صوته هو
1: تلاوة بصوته،
0: تلاوة بصوته هو، ونكمل بعد حياته وبعد تلاوة بصوته. صارت الحلقة بهالطريقة هذه
1: ما شاء الله. جميل. جميل.
0: وبعدين لأن سيرته ما شاء الله كانت يعني فيها يعني فيها وجبات حلوه فمو ما تكفي محل حق حلقه واحده.
1: وهو يعني ما اقتصر بس انه يكون في مصر، يعني هو سافر
0: إيه طبعا قراءات برا في كل الدول الاسلاميه. فاحنا لانه هو قارئ عالمي فما تكفي حلقه واحده، فنسوي له حلقتين نكمل نكمل نكمل لما نخلص. فسويت الحلقه ما صارت الساعه الصبح الا الحلقه جاهزه. أقول ما داوم الموظفين خد الحلقة، رحت حكسي لحد أستاذ سامي قوز تلقى بيقبان عندي برنامج جديد شوفه. طبعا البرامج الأولية إذا واحد يقدم برنامج في جلسة حق المسؤولين هناك يختارون البرامج اللي يبغونها،
1: تكون عندهم الأفكار موجودة
0: وعندهم كل معد يعطي فكرته ويعطاهم فكرة عن البرنامج، وهم بعضهم اللي يقعدون يقولون هذا أوكي وكذا.
1: نعم.
0: فهذا ساعة تأخذ له وقت مثلا لين تجتمع اللجنة وكذا. أعطيت أنا تقريبا الساعة 8-9، الساعة 10 أنا دائما أطلع كذي ساعات من القسم بين الممرات هني أسلم على فلان كذا ولا هو لقاني سامي علي مرحبا قال جوهد ما خلى ساعة
1: من قبل
0: لي حارات لأن في برنامج جينو وإحنا معتاجين حق برنامج قصة برنامج قارئ القرآن. وهذا اللي أنا قلت لهم إنه هذا عبد الباسط عبد الصمد المنشاوي
1: الحصاري
0: وغيره هذا كبار
1: صحيح.
0: قارئ القرآن فبرنامج يعني حلو ما شاء الله. فسمينا قارئ القرآن فردنا حق المخرج حق فاهم القوت قلت له يعقوب قال إيش عندك يا محمد الجواب
1: انت صريت انه يكون
0: انا انا مع احترام حق باقي المخرجين احب انه انا يعرف شلون يحط قال لا برامج عنده حتى محمد جابر قال له ما يخاف شيل من عندي برنامج وانا باخذ البرنامج
1: هو ايضا حب الفكره هذه
0: بعد ما قال لك لا فعطوا من احد من الزملاء يعني
1: من كامل المخرجين
0: الأخت جميلة المنطقة
1: من تركيا
0: الله يطول عمرها طبعا كلهم خير وبركة بس يعني في ناس الحين يعني هذا شيء بديهي إنه واحد مثلا يرتبط بمخرج أو واحد يرتبط بمؤلف أو واحد كذا
1: صحيح هي أحيانا يعني العمل في نوع يعني كأنما يعني ما يكتمل إلا
0: بهالروح هذه
1: فيها هذه الروح فيها هذه
0: اي والله ومش ما وما شاء الله لك مستمعين يعني حتى كان يعني يتصلون ناس يعني هذا
1: كان ينبث على إذاعة البرنامج العام وعلى
0: القرآن الكريم.
1: على القرآن الكريم.

0: برامج بعد مال رمضان يعني قعدت وياه قاعد يعني محمد الجابر سوينا برنامج. خذينا برنامج اسمه فكرته هو ان احنا ناخذ مثلا خصله في الانسان، مثلا الكرم، الحسد، يعني الاشياء اللي في الانسان، مثلا كل الامور مثلا
1: من امراض القلب
0: والاشياء
1: يعني.
0: ونجيب عليه ايه قرانيه شو يعني القران، وفي نفس الوقت شو يعني الحديث عن شلون، وبعدين يبقى قصه عن الموضوع هذا.
1: جميل.
0: اي فحق رمضان فقال احنا احترنا انا ويا محمد شو نسمي فهذه كذا كذا، جت فكره قناديل. قناديل من القران والحديث، فسمينا قناديل من القران والحديث.
1: جميل.
0: ومش حق رمضان.
1: نعم.
0: وفي بعد كان سويت بعد حق رمضان انوار محمد. انوار محمد الله
1: يسلمك.
0: عن مولده في مكه.
1: عفوا استاذ، نرجع شوي قبل البرنامج. برنامج القراء من قدمه؟
0: قارئ القران؟
1: اي
0: استاذ امير قاسم.
1: استاذ امير قاسم.
0: نعم.
1: قاسم بالخير.
0: نعم.
1: لان احنا تفضل.
0: احنا كنا احنا اذا اسوي البرنامج لازم يكون المذيع في البال.
1: وانت تعد البرنامج، وكأنما إيه. تسمع صوت المذيع إيه. المناسب.
0: انا كذي يعني، انا ما ادري عن غير، بس انا اخلي البرنامج في بالي، ومن اللي يطلع لي صوته حلو يقدم البرنامج، فيتم الاختيار. وانت تعد البرنامج تعرف الله، بس عاد هني قد ينصدم بالموافقة على هل يقدم فلان او في عندنا واحد يقدم فلان كذي.
1: أنت تقترح الأسم وعقب
0: ايه هما تالي يعطوني هذا.
1: وأنت اقترحت الأستاذ أمير.
0: إيه
1: حسيت إن الصوت مناسب للمادة ف
0: إيه هدوء وكذا وهذا. بعدين ما بالنسبة حق برامج الإذاعة في سامي القوز الله يذكره بخير يقول لي حق العيد قال لي على بغير منك ثلاث حلقات سهرات حق العيد. قلت له أوكي. فسوينا برنامج مع محمد الجابر.
1: نعم.
0: محمد الجابر محمد الجابر. إيه كان سوينا في التسارات، كان قدم المذيع إبراهيم عبد الكريم والزميلة تمام بصافي.
1: نعم.
0: إحنا اشتغلنا وايد بمذيعات. فيشتغل من الساعة 10 للساعة 12.
1: سهرة.
0: سهرة.
1: نعم.
0: بعدين قلت لنا فكرة في مدام المناسبة هذه، أقول كان أنا مع الجابر يعني ذا قعدنا نسرب بيننا أفكار.
1: جميل.
0: فقلنا ليش ما ننضم مع إذاعة الشرق الأوسط أو صوت العرب في مصر. فكلمنا يعني ويعقوب قال شوف الموضوع. فاتصلنا في مناط واتفقنا على احنا سهرتنا الساعة الفلانية نشبك معاكم تهاني وأعياد وكذا.
1: ما فارق التوقيت بينه وبينهم ساعة أظن
0: اعتبر كذي بس على حسب اللي والله صار الدمج بين المحطتين. نعم. هم يسمعون إذاعة البحرين وإحنا نسمع صوت العرب بالهذا.
1: جميل.
0: حتى كان بعد معنا مرة صار كاظم الساهر. أي المطلب كاظم.
1: نعم.
0: الساهر.
1: نعم.
0: في صباحية العيد بعد سوى بعد برنامج صباحية العيد. صباح العيد كان يقدم ما كانت قدمت ناهد الشيخ ما أتذكر والله أنا سعد ذاكرة تكونك بعد.
1: نعم.
0: المخرج عبد النبي حسين.
1: نعم.
0: سموه صباحية العيد.
1: كنت استاذ تعد السهرة وتعد ايضا الاسبوعه ولا كانت
0: هذه برنامج غير وهذا برنامج غير. هذاك بالليل سمار العيد وهذه صباحية العيد.
1: بس ما كان فيها مشقة استاذ يكون
0: والله كنا نشتغل يعني كنت حتى انا كنت ساكن في بيت الوالد لان عقب ما طلعت من مدينة الحمل يعني أعطيت البيت أحد ورجعت بيت الوالد في الفاضل.
1: نعم.
0: في الصالة قلت بالليل أكتب يعني يتعرف واحد إذا يحب الشيء ما يهم أي مكان قاعد.
1: نعم.
0: فبعدين في نفس رمضان سوينا بعد برنامج رحلة في حياة مسن. يقول شنو الفكرة تقتني من مسنين الكبار يتكلمون عن رمضان أيامهم. يقول لي سامي وين قلني من دار ياكو.
1: نعم.
0: رحنا هناك وبلا يعني قلت لهم عندنا برنامج كذا كذا كذا، فرحبوا الجماعة
1: في داريوكو.
0: داريوكو فكانوا هم فقال يعني متعاونين، حتى هم يبونهم،
1: يبونهم ليه الإذاعة،
0: يبون الإذاعة هنا. نعم. يبونهم هني وفي نسوي حلقتين مرة واحدة. كان يقدم البرنامج الله يرحمه إبراهيم الحمادي.
1: نعم.
0: إبراهيم الحمادي، يعني إبراهيم الحمادي كان طليق في الكلام، لأن كان يقدم مبارياته هو بعد. فأقول لك أنت تعدل البرنامج تشوف من اللي يصلح حق البرنامج. فقدم البرنامج بعد في رمضان، حتى يتفكر الله يسلمك طرح علي محمد الجابر. قال لي علي أنت حين في البرامج يعني الحمد لله أوكي، ليش ما تترك الأخبار وتنسي إعداد البرامج؟
1: أنت طبعاً في الفترة أستاذ أنت تعد البرامج وكنت ما زلت أيضاً في الأخبار.
0: إيه في الأخبار، يعني حتى في برنامج صحتك سعادة في التلفزيون كان إذاع يوم السبت، أروح أطلع من إذا على زامي ليل أطلع من هناك الجماعة أقول لهم أعطوني بس ساعة واحدة بروح برجع، فإني استوديو العودة هناك
1: استوديو الإنتاج.
0: استوديو الإنتاجي.
1: نعم.
0: فنطلع لأن أنا التليفونات أنا أستقبلهم، فأخلص أرجع الأخبار كذي كل البرامج هذه أنا كنت في الأخبار ما تركت الأخبار. هذا قلت لك أنا الحين يوم قال لي جابر يعني اترك الأخبار وتعال في الإعداد، قلت له لا ما أنا الأخبار صار في دمي ما أقدر أتركها، ربعنا هناك وغلا. وبعدين أنا وياكم هني بعد في الإعداد، مو قصد عن الفلوس ما فلوس، بس أي. أنا الإنسان إذا حب الشيء
1: حاب المجالين يعني.
0: أي رغم أن صعوبة يعني أنا كنت يعني قسم الأخبار ما قلت مسؤولية، كنت تعب بس حاب ما أقدر أهدي.
1: وفي نفس الوقت ما حد راضي ياخذ أيضا يعني
0: ما حد. أي فقسم الأخبار قسم حلو وموظفينه حلوين، يعني بالليل قصة بالليل
1: يعني شيء بالشيء يذكر يعني. أي. من الأمور اللي مرت عليكم ذكرت أستاذ فترة الحرب الإيرانية العراقية، فترة غزو الكويت، أيضا الأشياء اللي صارت عندنا إحنا في البحرين مثلا سقوط الطائرة مثلا.
0: أي هذه كان ليلة البرنامج،
1: كان ليلة برنامج،
0: ليلة برنامج كان صحتك سعادة، كانوا الله يرحمه طاحت الطيارة.
1: نعم.
0: فالحين قال شو نسوي البرنامج، نقطع البرنامج كذا، قالوا لا ما شو البرنامج، حتى كان الناس يتصلون يعني احنا الحين يعني في حزن وكذا وكذا، البرنامج هذا مو برنامج غنائي ولا كذا، هذا برنامج صحي.
1: نعم.
0: فانا ما الحين اتذكر سقوط الطائرة الخليج كان في نفس الليلة مالت الاول، وبالاذاعه تسجل ساعتي لك مثلا احداث تشالنجر هذا اللي راح وطاح صاروخ حق الفضاء.
1: اي الانفجار
0: الانفجار يعني أي. انت في الاخبار اذا تسوي تصير الخبر قصه الاحداث هذه لازم تخلي المستمع كان يشوف الخبر. يعني في التلفزيون اكو في فيلم يشوفه صاروخ رافه مثلا حق الفضاء كذا وانفجر
1: بالصوره تغني
0: يعني. يعني بس انت كصياغه اخبار لازم يعني تخلي المستمع يشوف وبعدين كان في عندنا بعدين قالوا بعد كل نشرة المعد يسوي تقرير أي تقرير عن الموضوع. فكان شغل الخبر صعب يعني، تصور حتى المساكين سووا إحنا المساكين ساعة كده في رمضان استمداد أقل الفطور كده سباق الخيل، سباق الخيل إحنا نطبع كامل كان حوالي وقتين ثلاث وراد الحصان الفلاني المضمر كذا الفارس كذا الأول كذا، كان قسم صعب مو قسم سهل يعني، مو كل يشتغل فيه إذا ما عندك هذا ما تمشي.
1: يمكن من أيضا الأحداث اللي كانت يعني تتطلب كتابة تحريرية خاصة يعني خلينا نقول يعني فيها مشاعر وفيها في ذيك الفترة أيضا تزامن طبعا وفاة المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان أمير البلاد الراحل. شو تعاملتوا مع الأخبار والنصوص؟
0: طبعا احنا طبعا في الوفود تعزي في هذا، احنا ناخذ الأخبار حالا من وصول الوفود الرؤساء وكذا. اي وطبعا يعني أخبارنا تكون كل شيء يعني ما شاء الله مضبوط الحمد لله. يعني هذا يصير في كل العالم.

0: فكان حين الأخبار وصول الرئيس الفلاني واستقباله سمو كذا وكذا وهذا أمور ماشية، لكن يظل الحزن موجود طيلة الفترات الحداد وهذه يعني الدنيا، والحمد لله رب العالمين على كل حال. يعني
1: استمريت في قسم الأخبار أستاذ في التحرير لسنة كم تقريبا؟
0: الله يسلمك، لا يأتي رسالة 2011 أنت وصلت 55 سنة تحب تطلع تغاد مبكر. كان ذاك الوقت الوزير الشيخ فواز الله يسلمه، كان رئيس الأخبار علي الرميحي صار وزير بعد. فقلت له يعني جات الفصالة كذا، قال احنا ما نستغنى عنكم، يعني احنا ما نستغنى، احنا روحنا هنا موجودة، لكن قسم الأخبار تعب، كان يعني 35 سنة تعب. فقلت الحمد لله، وبعدين يعني انتم ما بتقصروا معنا، يعني ما يبغى يرتاح الواحد، يعني ما يصير يطلع تقاعد على الويرتشير على الأقل يروح شوي نتي في باقي من الحياة.
1: الله
0: يعطيك. اي والله فاتني هذه الرسالة وقلت له انا اخوك انا اطلع تقاعد، المشكلة ايش تعطوني؟ اعطوني كذا كذا، لي منكم خير الحمد لله. وبعدين استقبلنا الشيخ فواز الله يذكره خير، وقال طبعا هذه إذاعتكم وانتوا اولاده وانتوا كذا وكذا. عقب ما طلعت تقاعد قدمت برنامج
1: عقب التقاعد.
0: عقب التقاعد اقول لك الروح فيه موجوده، الروح في الاذاعه اسمه ورد الصباح. كان فكرته الورد هذا وين، مثلا الورد الشقاق النعمان فرضا، وين طلعت اول مره، وين تنبت، وين محلها، وليش سموها كذا، يعني معلومه عنها عن الورده هذه، وهل ما جرى حق باقي الورود وكذا اساميهم وايش كذا. فخليته انا حق البرنامج هذا حق الصبح صباح، يعني مع افتتاح الاذاعه شلون يحطون حق
1: ومن سمعت وانت قاعد تعد البرنامج، من سمعت صوته كمقدم
0: ذاك الوقت؟ يعني انا يعني كان كريم الزيدان في بالي، كريم الزيدان الله يرحمه، لان البرنامج خفيف يقول له صوت حلو حنون وحلو، كل مذيع اوكي. او مثلا عايش عبد اللطيف، عاش عبد اللطيف كسهرة، أنا سمعت له سهرة مع خليفة خليفة كان سهرتهم حلوة، يعني عاش ما شاء الله عليه مذيع لكل البرامج. فهذا بس البرنامج سكتوا عنه، ما أعطوني عليه جواب، سكت عنهم أنا بعد.
1: في أطباء على الهواء ذكرت أستاذ بأن جت فترة كان
0: مشترك أي كان قدم وايد مذيع، أو عبد الله ملك قدم علي الذوادي الله يذكره بالخير، وقدمت هند كرم، وقدم أعتقد عبد الله يوسف قدم حلقة أعتقد إلى شكل يعلن سامي القوز، قال لي في مننا مذيع من الكويت يعلن زيارة هنا تبادل مذيع. قلت له اوكي احنا نبني هذا. فقلت حق المذيع عندنا خلاص اليوم في عندنا ضيف، ودخل مذيع الكويت وقلت له عن الموضوع كذا كذا، وما شاء الله وانطلق.
1: ما تذكر اسمه؟
0: لا والله ما اتذكر اسمه، بس ما شاء الله عليه المذيعين الكويتيين، يعني ما شاء الله. اذكر ماجد مال الاخبار،
1: ماجد الشطي
0: يقدم اخبار. قرى الساعه 12، الساعة 12 قرأ النشرة، واحدة ونص عندنا بعد نشرة ثانية. قال كان على كريمة زيداني، قالت له أستاذ تحب تقرأ النشرة واحدة ونص؟ قال له لا، تو الناس الحين سامعين 12 ونص بعد أقرأ ثانية، يعني مدعين الكويتيين مو بس تعال بس لا عنده بريك حق نفسي. إيه أنا قارئ حد قبل فترة ونقرأ ثانية شكل كذي.
1: طيب أستاذ عقب هالسنين هذه الجميلة اللي فيها يعني تنوع حقيقة، يعني بين يعني العمل في قسم الأخبار والعمل في يعني إعداد البرامج، والبرامج أيضا منوعة، يعني مو يعني ما تأخذ منحة فقط المنوعات، وإنما أيضا خذت منحة يعني الطب وغيره، يعني أيضا من المواضيع الجميلة. شن هي يعني الآن يعني في هذه الأيام شو تحب يعني تمارس من هواياتك؟

0: عقب يعني هذا أنا بقول لك شيء بعد. أنا الحين من التقاعد حوالي فوق 13 سنة، لو أقول لك ما صدق أنا إلى الحين يعني أحلم إن النشرة لحم مجازة، إن المذيع ما حد، إن شو الحالة هذا؟
1: هذه إحنا تصيدنا اليوم يعني بعد بتصيدنا باكر.
0: إيه والله يستر. كان المذيع عندنا بعد متعاونين، عندنا مذيعين كان في الليل يعني.
1: نعم.
0: أستاذ محمود السلوادي مدرس درسنا في الحورة.
1: محمود السلوادي.
0: إيه. وعندنا الله يرحمه عاطف السلطي.
1: الله يرحمه سيد عاطف. نعم.
0: في عبد العزيز العواضي مدرس.
1: نعم.
0: عبد الجليل الطريف، عبد الجليل الطريف، عبد الجليل الصفار. نعم. يعني مذيعين فيصل جمعة. كل هذين متعاونين مع في الأخوة بس حي بالليل يعني يجون أو من العصر إلى الليل. في والله أشياء حلوة يعني.
1: متى صارت الأخبار أستاذ يعني مدتها 24 ساعة
0: من الحرب الكويت؟
1: لأن كانت الإذاعة تسكر في الليل و فصارت عقب صار البث 24 ساعة بسبب حرب
0: الغزو
1: الكويت، حرب الخليج الثانية.
0: ده مرة واحدة يعني صار ما شاء الله اسم الأخبار مثل ما نقول ما النحل،
1: خلية نحل،
0: خلية نحل. الكل موجود فيه لأن الأخبار كادت نعلت يعني على مرة واحدة، خبر ولا خبر، خبر ولا مذيعين والمحررين ورؤساء الأقسام كذا.
1: يصير النتيل تأتيكم أخبار في نص النشرة يعني النشرة حين على الهواء تي أخبار في النص جديدة؟ هل
0: هو إذا خبر مهم مهم يعني ممكن ندخل على المذيع.
1: نعم.
0: يقرأ يعني جاءنا الآن الخبر الفلاني كذا ممكن يعني، أما إذا خبر يعني اللي يعتاز إنه يوقف لا طبعًا وما يخلص لك ممكن يشوف لا تشوفه ثانية إلا لا سمح الله يعني أخبار هذا وفاة يعني عباسة. يعني مرة واحدة الصبح أنا كنت على الزام اتصل واحد حطوا قرآن وسكت التليفون. يعني أنا صوت الوزير أعرفه طارق المعيد الله يرحمه.
1: نعم.
0: بس من الصبح معناه له معناه المتغير صوته وكذا ما نعرف. فاتصلت بعزيز الخاج الله يرحمه، هو المنقد عندنا حق الأخبار. قلت له أبو سعود في واحد اتصل قرآن في شيء يعني وفاء كذا. قال في وفاء. اتصلت حق أبو خالد عبد الرحمن عبد الله هو مدير إذاعة كان. قلت له أبو خالد ترى موضوع كذا كذا عشان تشوف الموضوع يعني لأن إحنا في الصبح ما في إلا الأخبار ولا يعني يتصلون فيه فأنت شوف الموضوع. فهذا كان في وفاء وكان حطه بالقرآن الكريم.
1: تذكر كانت وفاة من؟
0: لا والله ما أتذكر. إحنا يعني واحد من الكبار ترى يشير.
1: بالعكس الله يعطيك العافية.
0: يعني زي واحد يتذكر لا.
1: تذكر أستاذ المنفذين اللي كانوا معاكم في الإذاعة في وقتها سواء في العدلية أو حتى لما انتقلت
0: إيه هناك في هناك في إحنا بالليل هو جلاهنا الأنصاري
1: عيسى الجلاهنا
0: ومحمد الأنصاري سامي هجرس كان.
1: نعم.
0: بعد يقعد على الكنترول هنا
1: استاذ سامي هجرس.
0: ايه.
1: المذيع
0: كان. نعم. كان حتى بعد كان كتب ماله بعد الدراسه يتحفظ بالليل هناك في هذا
1: كان طالب
0: ذيك الوقت. نعم. وكان يمثل بعد في مسرحيات كان هذا الشيخ عيسى بن راشد الله يرحمه من روحه يعني. نعم. كان يمر علينا بالليل يسحب الكرسي بروحه ويقعد ويسولف سوالف الحلوه. اي والله بالليل بعد في كان من محمد تولفت مال الهندسة هنا.
1: نعم.
0: فأنا عندنا أبري تارات عيسى بصميط وأحمد بصميط ومحمد خليفة على التلفونات.
1: نعم.
0: في الإذاعة بالليل ما في حد بس قسم الأخبار اثنين إحنا عندنا مبارك في الكنترول واحد والمهندسين واحد والسمون والأبريتر واحد قلب الليل. في ليلة واحدة كان قال لي مبارك عيسى أنا بطلع عند شغل شوي.
1: إيه.
0: إحنا اللي ضاعت خمس ساعة 12 قال الساعة 11 بطلع عند الشغل. قلت له أوكي. كان جانا مذيع الجليل الصفار.
1: نعم.
0: راح أقعد عشر دقائق رجع. رجع قال لي سيارة ما تنفتح السيارة. ليش ما قاعد يبطل السيارة؟ ليش؟ فطلعت أنا ورحنا نشوف الموضوع هناك في

0: العديد الغيرات مع النساء صارت في الجم ظلام فطلعنا ويانا بعد جل الصفاء من الحرم. فرحنا أنا وخش بالسيارة أبطل ما يتفتحت سيارة فكسويقنا هذا اللين
1: البيتن
0: وقام بعد ذلك واحد جل بس واحد يهوس بالسيارة كذا كذا ما يتبطل ما يصير ما تبطل السيارة طال كذي ولا سيارة من هناك بعد واقفة نفس السيارة هذه قلت له بريس احنا تسالك هذه ولا سيارتك هذه قالوا طلعت هذه سيارة مال الصفار اللي احنا نحوس فيها وذاك سيارتك فقام هذا هاج على ايش فيكم انتم ما تشوفون زين ايوه تخربتوا سيارتي وكذا هادو
1: ايام جميل استاذ تحب من يعني من الاشياء اللي تحب المشي
0: اي والله
1: تحب الشعر
0: احب الشعر من اول ما اشتغلت انا كنت احب الشعر حتى كان المطرب عبد الله ابو شيخه كان يعني سجل واعطيته بعد كلمات يعني من هذا
1: تذكر شيء من الكلمات
0: اي حتى هو بعدين توفى فقد يعني ما في ذلك الوقت حرام كان الكلام يقول حرام والله حرام شو لزوم هذا الكتاب قاطع عن السلام وسالي من المنام لا تصد يا جميل ولا الغير تميل أنا في حبك علي ليالي ما أنا يعني ابتدع
1: أي
0: وأحب المشي وأحب الشعر أمشي الحين أروح
1: الأماكن المكيفة يعني
0: ما تقدر تمشي في هذا أمشي لساعة ساعة لا وأرجع كل أسبوع مرتين ثلاث مرات بس إذا صار الجو زين لا إيه إني ما مشي إلا عند مسجد المواقعين هذا أمشي فيه الشعر أحب أنا أحب محرق أحب أروح محرق بس لأن ساعة زحمة الشوارع تخليني ما أروح هنا يوم المشاوير مال الصبح بس قبل ما الظهر أرجع بعد ما في أنا أقولك أنا أحب أروح محرق محرق أصورها نوح الفتاة يعني مرة واحد كنت رايح كان الجو حلو وأنا على الجسر أقول أنا مو شاعر طبعا بس خواطر أقول كذي
1: هاي كل هذه ومو شاعر يعني
0: بعد الشعر
1: هاي تواضعك
0: يقول يوم هفهف هوا محرق صار قلبي يبكي وينوح يذكر الماضي وعشقه وطيفه اللي ما يروح انت مو بس يغلب انت اكثر انت روح كل ما بغيت عنك ابعد القى روحي صوبك تروح
1: الله صح على لسانك
0: الله يخليك شيخ
1: طيب سيد علي من الشخصيات اللي الآن تحب توجه لهم رسالة شكر مثلا أو يعني تحس أن في يعني جزء كبير يعني من التقدير يعني ما زلت أن أنت يعني تبي تهدي لهم
0: الله يخليك أبو حسن صراحة أنا أول شيء أشكر أستاذنا حسن كمان أبو خالد كان رئيس قسم الأخبار في الإذاعة القديمة وكنت إذا أجيب الرسالة من مؤسسة شباب الرياضة عشان نسافر أو عشان في بطولة خارجية دائما نشجع يقولهم وليس منا إلا البطل مثل البطلي فكان يعني سهل لنا أمور وايد وياه دائما يعني يعطينا تعليمات الحلوة من حيث الأخبار وكذا الله يذكره بالخير ويعطيه طول العمر وكذلك بعد عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه كان من الشخصيات المحبوبة البسيطة اللي ما يفرق لا بين واحد كبير ولا بين صغير وفي بعد الأستاذ سامي القوز سامي القوز يعني إنسان محترم ويجب عليك تحترمه وكان يعني في البرامج اللي أقدمها دائما يشيد فيها وبعدين بعد أخوي عزيزي الغالي محمد الجابر طبعا كنا في الدراسة زملاء يعني قبل ما نلاقي في التلفزيون فهذولين حقيقة أنا يعني أفتخر أن عشت أيام معاهم وأن يعني دائما أتذكرهم وما محال الواحد ينساهم يعني صراحة الله يرحم الراحة ويخلي الباقين إن شاء الله
1: أنا حقيقة يعني سعيد جدا بهذا اللقاء أستاذ علي وإذا كان في أي كلمة أخيرة في المجال المفتوح لك بعد هذه السرد الجميل للذكريات رجعناك العدلية وأيام جميلة هني في مجمع الإعلام
0: هذه والله يا أخوي حسن هذه يعني

0: سعيد باللقاء هذا لأن رجعتونا حق أحلى أيام عمرنا عشناها في الإذاعة. وإن شاء الله نكون بس إن إحنا أعطينا هالبلد الحلو شيء من اللي أعطانا. إحنا الحمد لله رب العالمين في البحرين، يعني البحرين حلوة وإن شاء الله ظل دائما حلوة، وأنتوا فيكم الخير والبركة وكل يعني الأشياء اللي إحنا سويناها إن شاء الله يعني الناس حبت وترضى على جهودنا اللي سويناها. واللي نتمنى حق الجماعة لحن الجيل مسك الأمور هذه إنه لا ينسى إن اللي قبله اشتغلوا بمحبة واشتغلوا بإخلاص، فيخلي المحبة والإخلاص من أولويات حياته، لا يخلي مثلا الماديات أو كذا تأثر عليه. الماديات ما تعطي شيء، لكن ذكرك هو اللي يبقى. شوف احنا ذكرنا ربعنا احنا في الإذاعة القديمة في العلية، والله يعني حتى صار مرة واحد حادث حق أحد الكل زعلان، وحتى يوم تقنهني دخلت الأمور يعني ناس جديدة وموظف جديد، لكن أقلمنا وياهم بسرعة، وكل من الناس يوم نعطيهم الطبايع القديمة ويطبعون فيها وصير المحبة موجودة.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الله يديم المحبة ويديم المعروف.
0: أشكركم على هذا اللقاء، فإن شاء الله تبقى الإذاعة دائما حلوة ودائما بأهلها
1: الله يحفظ
0: ومسؤولين مالها إن شاء الله حلوة
1: إن شاء الله.
0: الله يعطيكم العافية ونشكركم على اللقاء.
1: الأستاذ القدير علي عيسى العالي، شكرا جزيلا لك، ويا رب ظل دائما صحة وسلامة وأيضا عطاء. وأنتم كذلك مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم على متابعتكم، وحتى نلقاكم مع قامة إعلامية أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم.
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
12: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين. رؤيتنا
15: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
9: رسالتنا
15: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
9: قيمنا
15: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
9: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
15: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: كل يوم ولك معي وجهك يا والله انك يا زمن حيرتني. انت بين لي حلالك والحرام، انت فيما تشتهي سيرتني. جيت الومك، جيت الومك ما نفع فيك الملام. جيت ابوس يديك ما عبرتني، ما لقيت الا بدايات الظلام. منه تاخذني ولا حررتني، اسالك عن سر هذا الاهتمام. كيف تعطيني ولا خيرتني؟ ما بدينا الحب حتى بالخصام، اعرف انك من قديم انذرتني.
1: هلا بكم، هلا بكل اذن تسمعنا وقلب يحبنا، هلا بكل الاحبه في الداخل والخارج، هلا بكم اعزائنا المستمعين، تحيه حب وسلام.

0: يقولون تبعد القلوب وما تبعد التروب، وهذه مثل صحيح برغم تقادم الزمن، لأن الأيام تثبت صحة هذا المثل.
1: صدقتي، واللي أكد هالمثل أن في ناس أتيج من مسافة بعيدة وتسأل عنك وتزورك وما تهم هالمسافة ولا الوقت ولا أي شيء ثاني، وهذه طبعا لها علاقة بالقلب.
0: فعلا، لأن القلب هو مكان العاطفة والمشاعر، اللي يحبك يحبك بقلبه، وما دام يحبك بيرخص لك كل شيء غالي، ولأنه يحبك بيك. والمقصود بالمحبة هني طبعا مو العاطفة بين الرجل والمرأة، بل أي عاطفة بين اثنين، مثل الصداقة، مثل الزمالة.
1: لذلك اللي يحب تهون عليه الدروب والمسافات وتصبح قصيرة مهما طالت، لأن من تروح له بشوق ما تحسب كم كيلو بتقطع علشان تطفي ضمى شوقك.
0: في محبين يسافرون من بلد إلى بلد، وكل بلد أحيانا يبعد عن البلد الثاني آلاف الكيلومترات، لكن يقطعها الواحد ويتحملها، لأن الشوق اللي فيه هو اللي يسافر به، هو اللي يقطع المسافات في الواقع.
1: في صديق عندي وله صديق في أحد دول الخليج، وبين فترة والثانية أشوفه يعني ياخذ سيارته ويروح له، رغم أن المسافة تستغرق ساعات علشان يوصل له، لكنه ما يهمه لأنه صديقه. بعد هو هذا الصديق يسوي له نفس الشيء، ولما أسأله يعني ما تتعب في الدرب، يقول لي يا أخي تبعد القلوب ما تبعد الدروب.
0: فعلا، لأن ناس معك ويمكن جيرانك وما في مسافة بينك وبينهم جغرافيا غير عدة أمتار، لكن في مسافة محبة تبعد آلاف الأمتار.
1: جيت يمي مسير ياها لا تعب.

0: مرحبا بك حبيبي، مرحبا بالقصيد. يا هلا بك كثر ما رحت عني وغبت، أو هلا بك كثر ما تطوي الهجن بيد. هقوتي فيك ثابت بالوفا ما انسحبت، مثل شم الجبال الراسية ما تميد. إن جفاني زماني جيت لي واقتربت، يشهد الله مسيارك ولا يوم عيد. وانضميت لحنانك من عيونك شربت، لين تبرى جروحي وارتوي من جديد.
1: غبت عني وعذرك غاب عني، وجبت ألف عذر بقربك كل عذر يفيد. يا مطول متاهات الزمن ما حسبت، إنك أقرب لي من الروح لوك بعيد. لجل قربك كتبت ولجل بعدك كتبت، ميري ما كل حرف يشرح اللي نريد. يا هلا بك يا هلا بك، ولو شحت دموعي سكبت بعض دم القصايد كان شح الوريد. عطني علومك اقعد يا هلا لا تعبت، خلي ضاميك يروي لاحقين القصيد.

0: ما أقسى لحظة الانتظار، الشارع نابض بالحركة والناس، والعيون كأنها كاميرات، كأنها كاميرات تلفزيون موجهة إلى كل الجهات، تترقب، ترصد، تبحث عن صيد جديد. وأنا كنت أنتظر في مثل هالجو اللي يجعل من الانتظار معاناة ما يتحملها عاشق.
1: بس أنت ما قلت لي ليش كنت واقف في الشارع تنتظر، ومن كانت اللي تنتظرها؟
0: أولاً ما كنت أنا اللي واقف، ولا كنت المنتظر.
1: نعم.
0: اللي كان منتظر واحد غيري، زميل في العمل معاي، وهو يروي لي لحظة انتظار لأول موعد له مع أول حب صادفة في حياته.
1: الله. أعتقد شعوره هو واقف وسط الناس والشارع والزحمة شعور يصعب عليه.
0: يقول كانت عيوني تراقب كل شيء، رغم أنها مركزة على مكان معين أتوقع أنها توصل منه. وكان قلبي يخفق ويدق دقات ترتفع وتنزل، وما كنت أشعر أن اللي في صدري قلب، لكنها وقع أقدام ثقيلة الخطوات.
1: ما كان عنده ساعة علشان يلاحظ الوقت؟
0: كان عنده، ويقول إنه كان يشوف عقارب الساعة تتحرك بطيئة وثقيلة، لكن العقارب اللي في خاطرة سريعة تركض، عقارب الشك والخوف من عدم المجيء.
1: وبعدين وصلت له متأخرة؟
0: أبدا ما يات. وظل مدة واقف ورجع يسحب ذيول الخيبة والحسرة.
1: عموما مو مهم اللي صار، ولازم يصمم على الصمود.
0: مهما حصل ما نفترق، دام الهوى فينا صدق، يبقى الأمل أكبر كثير من خوفنا واللي يصير.
1: يمكن تلوعنا الظروف، طبع الليالي ما تروف، بس المهم ما ننتظر، دمعة تعاني وتحتضر.
0: لو نختصر طول الطريق، دام الأمل أجمل صديق، لو عشنا ساعات اللقى بخوف وقهر ضيم وشقة.
1: انت هنا يا منيتي، انت الونيس بوحشتي، انت دوا جرح السنين، وانت فرح قلبي الحزين.
0: وعمر الهوى ما قد خلي من عواذل تختلق، حكي وملام ما هو صدق، وانت وانا مهما حصل ما نفترق.

0: كنت في يوم من الأيام أنتظر في بهو أحد الفنادق الكبيرة، أنتظر أحد الأصدقاء علشان ينزل من الغرفة ونطلع، لأن لنا ناس عازبيننا يعني على العشاء. في فترة انتظاري كنت أراقب الناس.
1: وما تدري إن من راقب الناس ما تهمن.
0: الهم يسكننا من غير ما نراقب. المهم فجأة سمعت صوت وقع أقدام، مشت بضع خطوات في بهو الفندق، شفت العيون اللي قاعدة على الكراسي تحركت، وكأن في مفتاح مشترك حركها كلها في وقت واحد.
1: أعتقد حتى الكراسي والجدران.
0: فعلا، لأنها ما كانت تمشي بريولها، لكنها كانت تغني وتبتسم، نظراتها لفتاتها

0: كلها تدعو إلى شيء واحد الكل يريده.
1: هالشيء اللي الكل يريده؟
0: الحب. كأنها تبحث عن الحب، تبحث عن مفقود.
1: إيش كانت لابسة؟
0: كانت لابسة فستان أنيق جدا مع قوام رائع، تحس إن هي ما تتحرك في الفستان لكنها تنبض فيه.
1: هذه ما كانت ترتدي فستان، هذه كانت ترتدي دعوة للحب.
0: صدقيني من جمالها ما كانت ترتدي فستان لكن كانت ترتدي قلوب الحاضرين.
1: أحس الجرح يا عمري، قلبي نار يكونه، وأحس الدمع يغرقني، أحسه دم ولا هم طوى فيني من عيونه، أحس الكون مني دون، أحس الناس مفتونة، أحس جروح تبعدني عن النسيان والذكرى، عن الأحلام أعيش أيام وباقي العمر ياهونه.
0: أنا وانتي وهم عابر، وهم خاسر، ندم أيام. أنا وانتي ألم غربة، زمن كربة يعذبنا يعذبنا. لا الأيام توعدنا ولا الأحلام تبعدنا، نعيش برحمة المجهول بدون عقول، نعاني وحدة الغربة.

0: أعزائي تسمحون لنا نتوقف إلى هذا الحد. إن شاء الله لقائنا معكم يتجدد الليلة القادمة.
1: تصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

جزيرتنا من حولها بحر وفضة في ليلة قمر، صورة ما شاء الله عليها وتحفة من بد الصور. لو جمعوا حب الوطن من كل عاشق لثراه، حبي أكثر حبي أكبر وعمري وروحي فداه. ترابك يا أرض الوفاء ما يعادل در الذهب، مايك حلو فيه الشفة يروي بساتين الرطب.

القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية، كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة كافة مشروعات

0: هذه الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يؤكد أن البحرين ماضية في نهجها ورسالتها الإنسانية في

0: نشر وترسيخ قيم ومبادئ الإسلام السمحة القائمة على الأخوة والمحبة والسلام والعيش المشترك.
1: مجلس الوزراء يرحب بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تتضمن إطارا للتفاوض ووقفا لإطلاق النار، باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة.
0: وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية موجهة إلى جلالة الملك المعظم من رئيس جمهورية قبرص الصديقة، تتعلق بعلاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين.
1: خلال افتتاح مركز برين ويف البحرين، وزير الصناعة والتجارة يؤكد دعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية.
0: وتقديرا لدورهم في ترسيخ العدالة وسيادة القانون، مملكة البحرين تحتفي بيوم المحامي البحريني، والذي يأتي هذا العام متزامنا مع مصادقة جلالة الملك المعظم على قانون المحاماة.

0: لتفاصيل النشرة فأهلا بكم.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هجرية، ورفع سموه إلى مقام جلالة الملك المعظم السامي أصدق التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة مقرونة بصادق الدعوات إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالته لمملكة البحرين قائدا لمسيرتها ورمزا لعزتها ومجدها وعزا وذخرا وفخرا وسندا للوطن وكافة أبنائه، ويعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته ووطننا العزيز وأبنائه الكرام وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام واليمن والبركات. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالة الملك المعظم فيها عن بالغ السرور والامتنان لبرقية سموه المهنئة لجلالته بحلول العام الهجري الجديد وعن خالص تقديره وعميق شكره لسموه، سائلا جلالته الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وأن يديم عليه نعمة العافية وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة بالخير والبركات على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية.
0: تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 مع أخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة. وأعرب جلالة الملك المعظم أيده الله فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلدانهم وشعوبهم الشقيقة بوافر نعم الخير واليمن والبركات. من جانبهم أعرب أصحاب الجلالة والسمو والفخامة عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم لجلالة الملك المعظم بهذه المناسبة المباركة، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار والرقي. هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه شعب البحرين الوفي والأمتين العربية والإسلامية وشعوبها الشقيقة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448،
1: سائلا جلالته المولى جل جلاله يجعله عام خير ويمن وبركة وتقدم ونماء على وطننا العزيز وسائر بلاد المسلمين، ويسود السلام والأمن والاستقرار والرخاء المنطقة والعالم، وأن تنعم الشعوب كافة بالخير والازدهار. وأكد جلالته أيده الله أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة مناسبة مباركة وعظيمة نستلهم منها القيم السامية والمبادئ النبيلة لديننا الإسلامي.

0: الحنيف ونشر قيمه التي تقوم على التعايش الإنساني والتسامح والاعتدال والسلام والمحبة، والتي تعد نهجا راسخا وأصيلا في مملكة البحرين. كما أكد جلالته أن البحرين ماضية في نهجها ورسالتها الإنسانية في نشر وترسيخ قيم ومبادئ الإسلام السمحة التي تقوم على الأخوة والمحبة والسلام والعيش المشترك والاحترام المتبادل. وأعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن اعتزازه بوحدة وتلاحم المجتمع البحريني الأصيل وتماسكه ومواقفه المشرفة، وبما يتميز به أبناء البحرين على مر التاريخ من ترابط ومحبة وتمسكهم بالقيم الإنسانية القائمة على احترام جميع الشعوب والأديان. مضيفا رعاه الله أن المملكة كانت دوما وستظل بإذن الله تعالى عنصر استقرار وسلام وتنمية وداعية خير ومحبة وتضامن في العالم كله، ضارعا جلالته إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا البحرين الغالية وأهلها ويديم أمنها وعزها وازدهارها، ويوفق الجميع ويسدد على طريق الخير خطاهم.
1: تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 مع أخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة وأولياء العهود ورؤساء الحكومات. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية.
0: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية، سائلا الله العلي القدير أن يجعله عام خير وازدهار للبحرين وكافة أبنائها وأمن وأمان على الأمتين العربية والإسلامية. بعدها أشار المجلس إلى الاتصال الذي تلقاه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والذي تم خلاله استعراض التطورات المتعلقة بالجهود الرامية إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وفي هذا الصدد رحب المجلس بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تتضمن إطاراً للتفاوض ووقفاً لإطلاق النار باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة، وصولاً إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. وأكد المجلس تقدير مملكة البحرين للجهود الحثيثة التي يبذلها فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الأمن والسلام الإقليمي بالتنسيق والتشاور مع قادة دول المنطقة، وتثمينها للوساطة الدبلوماسية البناءة التي اطلعت بها جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة بدعم من المملكة العربية السعودية ودولة قطر في تقريب وجهات النظر ودعم مسارات الحوار والمساعي السلمية. وأعرب المجلس عن التطلع إلى البناء والازدهار بما يعزز مسارات التنمية والازدهار الشامل والمستدام في المنطقة والعالم، والتوصل إلى اتفاق سلام دائم في المنطقة يرسخ الأمن والسلم ويضمن حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية وتأمين حركة الملاحة الدولية البحرية والجوية. كما وجه تحية شكر وتقدير لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية لما أظهرته من يقظة وجاهزية عالية في التعامل مع مختلف المستجدات بما يعزز حماية الوطن وصون أمنه واستقراره. وشدد المجلس على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والتكامل الدفاعي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يدعم أمنها الجماعي ويحفظ مكتسباتها التنموية. وأشاد المجلس بالبيان الذي صدر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم تبع المجلس احتياجات المناطق خلال موسم عاشوراء.

0: الإلزام بالاستعدادات التي اتخذتها وزارة الداخلية والوزارات والجهات المعنية من أجل تيسير كافة المتطلبات التي تكفل إنجاح الموسم.
1: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية، ميثاق تحالف القرم من أجل المناخ، الاتفاق بين شؤون الجمارك بوزارة الداخلية والمجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك بجمهورية الهند بشأن الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كما استعرض المجلس ما يلي: أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، والذي عكس النتائج الإيجابية للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال العمل التشريعي والرقابي، مستجدات تنفيذ أولويات المنظومة الصحية ضمن برنامج الحكومة 2023-2026 ولجان وفرق العمل الوطنية. كذلك طلع المجلس على عدد من التقارير حول نتائج اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 67%، والاجتماع الوزاري المشترك الخليجي الكندي. تقرير نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة وزير الخارجية لروسيا الاتحادية. نتائج المشاركة في مؤتمر ILA برلين 2026. نتائج المشاركة في أعمال الدورة رقم 14% لمؤتمر العمل الدولي. تقويم فعاليات مملكة البحرين لصيف 2026. تسلم سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص الصديقة تتعلق بعلاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين.
0: جاء ذلك لدى استقبال سعادة الوزير في مقر الوزارة اليوم سعادة الدكتور أندرياس إلياديس سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين، حيث تم خلال اللقاء بحث مسار التعاون الثنائي المتميز بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص وما يشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية. افتتح سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخرو وزير الصناعة والتجارة مركز برين ويف البحرين في منطقة السلمانية والمتخصص في مجال التدريب المعرفي والاستشارات التعليمية.
1: وخلال حفل الافتتاح أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بدعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية، مشيدا بما يقدمه مركز برين ويف البحرين من حلول مبتكرة تدمج بين التكنولوجيا الحديثة والأساليب العلمية المتقدمة لخدمة المجتمع. كما نوه سعادته بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية في المجالات التعليمية والتأهيلية. من جانبها أكدت السيدة فوزية كيوان مؤسسة مركز برين ويف البحرين أن المركز جاء استجابة للحاجة المتزايدة إلى خدمات التطوير المعرفي المتخصصة في المملكة من خلال تقديم برامج علمية متقدمة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية. نظم برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لقاء لجميع خريجي البرنامج من الدفعات السابقة.
0: ويأتي هذا اللقاء دعما لأهداف البرنامج في الاستثمار بالكوادر الوطنية وتمكينهم للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كما يشكل اللقاء منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الخريجين من مختلف الجهات وتعزيز شبكة العلاقات المهنية بينهم بما يدعم استدامة أثر البرنامج ومخرجاته ويحقق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالاستثمار في الطاقات الوطنية وتعزيز دورها في تطوير

0: تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءته بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة. الجدير بالذكر أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية أطلق في عام 2015 بهدف استقطاب الكوادر الوطنية من مختلف الجهات الحكومية وإتاحة الفرصة لها للانتداب للعمل في مكتب رئيس مجلس الوزراء لمدة عام كامل، يتلقون خلاله برامج تدريبية متخصصة ويشاركون في تنفيذ مشاريع ومبادرات حكومية نوعية بما يسهم في صقل مهاراتهم القيادية والإدارية وتعزيز فهمهم لآليات صنع القرار الحكومي. تحتفل مملكة البحرين بيوم المحامي البحريني الذي يصادف 15 من يونيو من كل عام، وذلك تقديرا للدور المحوري الذي يطلع به المحامون في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
1: ويأتي الاحتفاء بيوم المحامي البحريني بالتزامن مع مصادقة جلالة الملك المعظم على قانون المحاماة، والذي يمثل نقلة تشريعية مهمة لترسيخ دعائم مهنة المحاماة وتطوير المنظومة العدلية في مملكة البحرين.
2: تقديرا للدور المحوري الذي يطلع به المحامون في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، تحتفي مملكة البحرين في 15 من شهر يونيو من كل عام بيوم المحامي البحريني، وذلك تقديرا لإسهاماتهم في دعم مسيرة التنمية القانونية والقضائية في مملكة البحرين. ويأتي الاحتفاء بيوم المحامي البحريني هذا العام تزامنا مع مصادقة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله لقانون المحاماة، والذي يمثل نقلة تشريعية مهمة لترسيخ دعائم مهنة المحاماة وتطوير المنظومة العدلية في مملكة البحرين. وتحرص جمعية المحامين البحرينية على إحياء هذا اليوم تخليدا لذكرى إجماع المحامين في مملكة البحرين على تأسيس كيان مهني يجمعهم وينظم عملهم. وقد تم اختيار 15 من شهر يونيو من كل عام ليكون يوما للمحامي البحريني إحياء لذكرى الإجماع التأسيسي، حيث تم الاحتفاء بهذه الذكرى لأول مرة عام 2022 لتصبح بعد ذلك محطة سنوية للاحتفاء بالعطاء المهني والقانوني. هذا وتواصل مملكة البحرين جهودها الرامية إلى دعم مهنة المحاماة وتطويرها انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية الدور الذي يؤديه المحامون في إرساء دعائم العدالة وحماية الحقوق وخدمة المجتمع بما يعزز من مسيرة التنمية الشاملة ويكرس مكانة المملكة كنموذج رائد في ترسيخ سيادة القانون.
0: ولدى استضافته في استوديو مركز الأخبار خلال تغطية خاصة بهذه المناسبة، أكد السيد صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية أن لقاء سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية في يوم المحامي البحريني كان له الأثر الكبير في نفوس جميع المحامين بمملكة البحرين لما تلقوه من دعم ومساندة لهذه المهنة والممتهنين بها.
3: الواقع احنا نحتفل هذا اليوم بثلاث مناسبات.
1: نعم.
3: المناسبة الأولى هي يوم المحامي البحريني 15 يونيو من كل عام، أما المناسبة الثانية فهي تصديق جلالة الملك المعظم على وإصدار قانون المحاماة، وهو القانون الذي كان قيد مناقشة وتمحيص طويل وجاء استجابة لمطالب المحامين في الواقع.
1: نعم.
3: أما المناسبة الثالثة فهي استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة لمجلس إدارة جمعية المحامين بالأمس، وهو الاستقبال الذي أثلج صدور المحامين وحصلنا على كل الدعم والمساندة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وبذلك يعني يكون المحامين الآن في موقف يردون الجميل لبلدها.

0: الأيام يؤدون دورهم على أكمل وجه قانون حديث ومساندة من الدولة. ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر اللي أسعدنا وأثلج صدور جميع محامين البحرين باستقباله لمجلس إدارة جمعية المحامين أولا، ثانيا لتفهمه لجميع القضايا التي طرحت أثناء الاجتماع. لم نكن نتوقع أن صاحب السمو الملكي متابع جيد لكل كبيرة وصغيرة تتعلق بمهنة المحاماة. هذا من جانب. من جانب آخر أن كان أعطانا من الضمانات ومن المساندة ومن الدعم ما لم نكن نتوقع نصفه أصلا. كان الدعم والمساندة لمهنة المحاماة وللمحامين ولجمعية المحامين إلى أقصى حدود. الآن نحن أكثر عزما على أن نمارس المهنة بجد وباجتهاد، وأن نكون عند حسن ظن صاحب السمو لأنه حملنا مسؤولية كبيرة في الحقيقة.
1: نعم.
0: بهذا الاجتماع وبهذا اللقاء وبما بدر منه من مساندة ومن دعم لمهنة المحاماة وللمحامين البحرينيين، ومن نية صادقة في أن تتطور مهنة المحاماة وأن يتطور المحامي البحريني، ووعدنا بمتابعة عن كثب.
1: من جهتها أكدت سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى في اتصال هاتفي خلال تغطية خاصة لمركز الأخبار أن قانون المحاماة قبل صدوره مر بمراحل نوعية لما شهده القانون من تشاور وتوافق بين الحكومة والسلطة التشريعية والمجلس الأعلى للقضاء وجمعية المحامين، منوهة إلى أن مصادقة جلالة الملك المعظم على قانون المحاماة بالتزامن مع يوم المحامي البحريني لهو محل فخر واعتزاز لكل محام في مملكة البحرين.
2: القانون مر عبر مراحل نعتبرها نوعية فعلاً لما شهدتها من تشاور وتوافق ما بين الحكومة والسلطة التشريعية والمجلس الأعلى للقضاء وجمعية المحامين. ونثمن أن صدور القانون جاء متزامن مع يوم المحامي البحريني، وهو فعلا أفضل ما تحقق لنا كمحامين في هذا اليوم. والمحاماة طبعا من المهن الحرة التي تم النص عليها في دستور مملكة البحرين، وأيضا تم النص بأن يتم تنظيمها بموجب القانون. لذلك جاء القانون بما يكرس أحكام المهنة وتنظيمها بصفة أن المحامين هم من أعوان القضاء، وأيضا بما يضمن استقلال المحاماة وتسند دورهم ومسؤوليتهم الوطنية في إحقاق الحق وتطبيق العدالة. القانون نجد أنه أتى بأحكام تنظيمية لشروط وقيد المحامي وعمله وضمان ممارسة أعماله بيسر وتيسير. أيضا تضمن التنظيم الإداري والواجبات والمسؤوليات والاستثناءات الخاصة بالمحامي الغير بحريني، وأيضا الأحكام التأديبية، كما تم الأخذ بأحكام تواكب التطورات والمستجدات في مجال ممارسة المهنة وأداء الواجبات المهنية بمسؤولية وأمانة. وأيضا جاء القانون بما يدعم التنمية ويحقق ثقة المتعاملين من خارج المملكة بإجراءات وآليات التقاضي، فأصبح فعلا تشريع يتلائم مع تلك المتطلبات والاحتياجات. وكرس القانون في أحكامه ونصوصه أن مهنة المحاماة قائمة على الشرف والأمانة، وقوامها تحقيق وإرساء قيم العدالة وحفظ الحقوق وسيادة القانون.
3: إلى ذلك أشار الدكتور بدر عادل رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة البحرين لأن مصادقة جلالة الملك المعظم على قانون المحاماة في يوم المحامي البحريني يعكس مدى المكانة التي تتمتع بها مهنة المحاماة في مملكة البحرين، والتي أفضت بالمشرع إلى ضرورة تحديث قانون المحاماة بما يتوافق مع منظومة العدالة، والتي تفضي بدورها إلى أن المحامي أصبح شريكا فاعلا في العملية التشريعية.
4: حقيقة يعني تزامن تصديق جلالة الملك الله يحفظه

0: مع يوم المحامي البحريني، هذا يعتبر هناك دلالات جدا مهمة، دلالات رمزية ومؤسسية هامة جدا، إذ يعكس مدى المكانة التي يتمتع بها مهنة المحاماة في مملكة البحرين. هذه المكانة التي جعلت من المشرع أن يقوم بتحديث هذا القانون ويجعله يوافق التحديثات المؤسسية والتشريعية لمنظومة العدالة في مملكة البحرين. هناك أيضا يعني دلالة أن حرص المشرع البحريني أن يضع هذه مهنة المحاماة في ظل إطار تشريعي محدد يعكس التحولات التي تشهدها من مملكة البحرين. كما أيضا هذه الدلالة تحاول أن توضح أن أو تبعث رسالة حقيقية بأن المحامي لم يعد فقط يعني فقط هو كمجرد يعني ممثل للمتقاضيين فقط، بل أصبح شريك في العملية التشريعية، وأصبح أيضا شريك في عملية صون الحقوق والحريات. أيضا هذه المكانة وهذه الرسائل تحاول بقدر الإمكان أن تجعل من منظومة المحاماة مهنة شاملة تقوم على بيان وحرص الدولة على تحديث هذه المنظومة بما يتواكب مع التشريعات الوطنية. وهذا يعني أيضا يعني من حيث المنظومة العدلية نفسها، حتى المنظومة العدلية هناك حرص يعني وهناك رؤية كبيرة من قبل الدولة ومن قبل جلالة الملك الله يحفظه، وهذه الرؤية الكبيرة تؤكد أن جناح العدالة وجناح المحاماة هما جناحين متكاملين في منظومة العدالة الناجزة الفعالة. فلذلك يجب أن يكون هناك تكامل، نسمح نسعى إلى تطوير المنظومة العدلية القضاء وتطويره، أيضا نسعى إلى تطوير المنظومة أيضا مهنة المحاماة حتى تكون متكاملة مع المنظومة القضائية وتؤدي إلى العدالة الناجزة الفعالة.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة إخبارية سابقة، أكد سعادة السيد محمد الأحمد عضو مجلس النواب أن تطوير قانون المحاماة يسهم بصورة مباشرة في موائمة مهنة المحاماة مع التحولات التي شهدتها المنظومة العدلية والاقتصادية.
2: شهدت التشريعات البحرينية وخاصة المرتبطة بتنظيم العدالة في مملكة البحرين عدة يعني تطورات، وجاء تطوير قانون المحاماة كجزء من هذه المنظومة التي يعني طالها التطوير بفضل الرؤية التي انتهجتها الحكومة خلال الأربع سنوات الماضية في برنامجها، وكذلك شراكة مجلس النواب معها في تطوير هذه التشريعات. طبعا تطوير هذا القانون يسهم بصورة مباشرة في موائمة مهنة المحاماة مع التحولات التي شهدتها المنظومة العدلية وكذلك الاقتصادية في المملكة. طبعا جاء القانون بتطوير عدة تفاصيل، حيث أن كلما زاد تطور القانون وزادت تطور العدالة في مملكة البحرين، كلما كان ذلك يعني يرتقي أولا بتحقيق العدالة بشكل عام، ومن ثم يكون جاذبا حتى لرؤوس الأموال وجاذبا للاستثمارات الخارجية، وتكون محطة دولية لممارسة الأعمال بشكل عام، حيث تتمتع البحرين بقوانين متقدمة ومتطورة من ضمنها قانون المحاماة.
3: صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاما في 11 قضية تضمنت ارتكاب عدد من الأشخاص لجرائم تأييد وتشجيع وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين.
1: نعم، حيث قضت المحكمة بمعاقبة 12 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم بعضهم بمبلغ 2000 دينار، كما قضت بمصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد تلقت عددا من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية برصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اشتملت على صور ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييدا وتحبيذا للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ونشر بيانات حيوية وتصوير أماكن حيوية محظورة تصويرها، إلى جانب إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة. وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، وباشرت النيابة العامة تحقيق فور تلقي تلك البلاغات. وعلى ضوء ذلك أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية

0: حيث نظرت هذه الدعاوى على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة. دخل قرار حظر العمل وقت الظهيرة حيز التنفيذ، وذلك لغاية 31 من أغسطس المقبل، حيث يحظر القرار تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا.
1: ويأتي القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة والصحة المهنية وحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري خلال أشهر الصيف.
2: التزاما بمبادئ حقوق الإنسان خاصة حق العمال في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية، دخل قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف حيز التنفيذ لغاية 31 من أغسطس المقبل، حيث يحظر القرار تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا. يأتي تطبيق القرار في إطار الجهود المستمرة لاستدامة بيئة العمل الآمنة وحماية العمال وتأمين سلامتهم من الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومخاطر أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية خلال هذه الفترة من العام التي تشهد فيها البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة ونسب الرطوبة. وقد باشرت وزارة العمل تنفيذ حملة استباقية استهدفت تعزيز التوعية لدى أصحاب العمل والعمال من خلال تزويد المنشآت بنشرات إرشادية وإقامة سلسلة من الورش التثقيفية بشأن التدابير اللازمة للوقاية من مضاعفات الإجهاد الحراري ومخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة. ساهم تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال السنوات الماضية في الحد من مخاطر إصابات العمل دون التأثر على سير العمل بالمشروعات القائمة التي تنفذها المؤسسات والشركات وإنجازها في الأوقات المحددة لها. يعكس قرار حظر العمل وقت الظهيرة البعد الإنساني بين طرفي الإنتاج لخلق بيئة آمنة وفق معايير العمل الدولية.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
4: هنا البحرين

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

نستعير من الكاتب والصحفي الأستاذ خالد البسام مفردات قلمه الرشيقة التي أودعها كتابه الأنيق القيم رجال في جزائر اللؤلؤ، كي نستضيفهم على سطح محمل البحرين ونشاركه لذة التعرف عليهم وعلى طبيعة دورهم في مجتمع البحرين منذ نهايات القرن التاسع عشر مروراً ببدايات القرن العشرين، وهي الفترة التي احتضنت فيها البحرين أعداداً كبيرة منهم قدموا من أرجاء الوطن العربي الكبير.

0: إلى البحرين جاءت مجموعة من الشخصيات العربية التي تنوعت في اهتماماتها والمهمات التي جاءت من أجلها، كما تعددت جنسياتها وفترات إقامتها، لكنهم اتفقوا في تلك الفترة المبكرة على القيام بعمل مهم واحد، هو حب البحرين وبذل العرق الكثير في سبيل نهضتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها.
1: ففي المنامة والمحرق ومدن وقرى أخرى شارك النجدي مقبل الذكير، واليماني سيد جمال الليل، والمصري حافظ وهبة، والسوري عثمان الحوراني، والكويتيان خالد الفرج وعبد العزيز الرشيد، والفلسطيني نوح أفندي إبراهيم، والعراقي جورج ميناسيان. شاركوا جميعا في تأسيس الأندية الثقافية والصحف، وساهم بعضهم في رفعة مكانة المدارس الوطنية وأعمال أخرى كثيرة.
0: عاش رجال في جزائر اللؤلؤ بين أهالي البحرين عشاقا وتلامذة ومفكرين وأساتذة، فأحبوا البحر والنخيل والأزقة وبيوت الطين واللآلئ، وغادر معظمهم البحرين مضطرا، أما ما تبقى منهم فأصروا أن يدفنوا تحت ترابها.

وفي جلسة الاستراحة المتاحة لنا وإياكم على سطح محمل البحرين، نحاول قراءة الدور الكبير الذي قام به كل واحد من أولئك العربيون في تلك السنوات البعيدة الجميلة.

0: في حوالي عام 1870 للميلاد، يقرر التاجر البسيط مقبل عبد الرحمن الذكير ترك قريته النجدية العريقة عنيزة بالجزيرة العربية، ويتوجه مع مجموعة من أصدقائه النجديين إلى جزر اللؤلؤ الصغيرة في الخليج البحرين.
1: مع مرور الأشهر الأولى يجد الذكير نفسه يتأقلم بسرعة مع مناخ الغربة الجديد الذي لم يألفه من قبل، ففي المنام يكتشف دنيا اللؤلؤ الواسعة التي طالما استهوت خياله قبل الوصول إلى البحرين.
0: وفي أزقة سوق الطواويش الشهير يبدأ في التعرف على ملامح إمبراطورية اللؤلؤ، ففي الدكاكين الصغيرة وبعض المقاهي الشعبية المكتظة بالناس وجموع الرواد يستمع إلى آخر أخبار الصفقات والمراهنات وإلى أحاديث محاصيل المواسم، ويقابل في أزقة الإمبراطورية الكبيرة العديد من الأوروبيين الذين يرتدون البدلات الغربية التي يراها لأول مرة.
1: ورغم جو المغامرة الذي يملأ كيان الزائر لهذه الإمبراطورية التي ترتفع فيها أصوات مئات وآلاف الروبيات عالياً، إلا أنه لا يتردد في دخول مغامرة اللؤلؤ برغم رأس المال الصغير الذي كان بالكاد يكاد يكفي احتياجاته المعيشية.
0: بعد سنوات قليلة يجد مقبل الذكير أن مغامرته في سوق الطواويش قد تحولت إلى سلسلة مغامرات لا تنتهي، ففي خلال هذه السنوات دخل في عمق هذه التجارة وراح يفهم كل تفاصيلها وأسرارها، كما أعطته صفقاته الصغيرة الأولى رأس مال جيد مكنه من مواصلة البيع والشراء والحضور المتواصل في السوق كأحد التجار.
1: ومع تزايد انغماسه في تجارة اللآلئ المزدهرة يدخل مقبل الذكير في عمق حياة البحرين.
0: ففي خارج حياة إمبراطورية اللؤلؤ الصاخبة يشارك بانتظام في ارتياد المجالس الشعبية في مدينة المحرق والمنامة، حيث يجد متعتها تعادل متعة اللآلئ.
1: في هذه المجالس التي كانت أشبه بالمؤسسات الثقافية راح يشارك روادها في قراءة واستماع أشعار المتنبي والبحتري وأبو نواس وغيرهم، إضافة إلى قصص ألف ليلة وليلة والتباحث في المسائل الدينية والوطنية وشؤون الحياة العامة.
0: علاوة على ذلك راح مقبل الذكير أيضا يقبل على حلقات المساجد الدينية يناقش فيها ويتعلم ويزيد من ثقافته الدينية التي درسها في بلدته عنيزة.

0: مع مرور السنوات يسجل المغترب النجدي مقبل الذكير الكثير من النجاحات، فلا يأتي عام 1890 للميلاد إلا وهو من أكبر تجار اللؤلؤ في البحرين والخليج. ففي هذه الإمبراطورية كانت يده النظيفة في التجارة والدهاء والحنكة التي مارسها طوال تلك السنوات راحت تعطيه السمعة الطيبة باستمرار، إضافة إلى حرصه الشخصي على ممارسة الأخلاق التجارية في وسط هذه الإمبراطورية الجشعة، حتى صار يلقب بفخر التجار، كما راح يستفيد من المكانة التجارية الكبيرة التي أصبح يتمتع بها، فينشئ الكثير من العلاقات والصداقات مع التجار الأوروبيين والأسيويين وغيرهم، ويراسل الكثير من الشركات التجارية المرموقة في العالم.
1: إضافة إلى تلك المكانة التجارية، أصبح فخر التجار واحداً من أهم مثقفي البحرين، فبمشاركته الفعالة في مجلس الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة الذي كان من أهم المنتديات الثقافية في البحرين آنذاك، يصبح الشخصية الوحيدة المؤهلة لعملية استيراد الصحف العربية.
0: فعندما يجيء عام 1895 للميلاد يلح رواد منتدى الشيخ إبراهيم على الشيخ نفسه لجلب صحف المقتطف والمؤيد والمنار وغيرها التي كانوا يقرؤونها في مكتبة الإرسالية الأمريكية بالمنامة، كما يذكر المؤرخ مبارك الخاطر في كتابه الكتابات الأولى لمثقفي البحرين.
1: وأمام إلحاح رواد المنتدى يختار الشيخ إبراهيم الشخصية الكبيرة المشاركة في منتداه مقبل الذكير، ويعهد له بجلب هذه الصحف إلى البحرين.
0: وبالفعل ينجز الشيخ مقبل الذكير هذه المهمة، ولا يرسل الاشتراكات إلى هذه الصحف فقط، بل يرسل أيضا بعض الإعانات المالية لها بين فترة وأخرى، والتي كان من بينها صحيفة المنار المصرية.

0: بجانب تلك المهمة يجد في تلك الصحف بجانب متعة التثقيف فرصة التشاور والسؤال عن بعض القضايا الدينية التي واصل الاهتمام بها. فعندما تفتح صحيفة المنار الإسلامية باب الفتاوى يكون الشيخ مقبل الذكير من أوائل السائلين فيه، ففي عام 1903 للميلاد يرسل إلى الشيخ رشيد رضا صاحب الصحيفة رسالة صغيرة يقول فيها:
1: اطلعنا في الجزء 17 من المنار على بحث الصيام وفضله وثبوته، فجزاكم الله عن الإسلام خيرا، فقد أوجزتم وأحسنتم. ولنا هنا سؤال، وهو إذا ذكرت الجرائد أن شهر رمضان قد ثبت شرعا أن أوله الجمعة، وكان بعض أهل الأقطار البعيدة كخليج فارس والعراق قد رأوا الهلال ليلة السبت، فهل يعتمدون على خبر الجرائد إذا بلغهم في أثناء

0: الشهر، ويبنون عليه إتمام العدة 30 يوما إذا لم يروا هلال شوال، ثم يقضون يوم الجمعة، أم يتمون العدة على حساب صيامهم الذي أوله السبت ولا يجب عليهم قضاءه؟ أفيدونا مأجورين. وبتوقيع الداعي لكم بالخير، مقبل بن عبد الرحمن الذكر.
1: أما جواب الصحيفة فكان على النحو التالي:
0: الواجب على ما ذكرتم ومن ذكرتم أن يعملوا بحسب رؤيتهم، ويتموا العدة على حسابهم إلى أن يروا الهلال ليلة 30 بحسابهم، كأنهم بنوا صيامهم على إثبات شرعي صحيح. وما سبق في المنار استحسانه من عمل أهل القطر المصري لا ينطبق على مثل ما ذكرتم، فإنه خاص ببلاد يمكن أن يعرف أهلها كلهم إثبات الشهر في الليلة الأولى منه، ليصوموا جميعا ويفطروا جميعا، فإن الاجتماع والاتفاق في أداء العبادات من مهمات الشرع. أما البلاد المنقطعة بعضها عن البعض فيجب أن يعمل أهل كل جهة بما ثبت عندهم، ولا يعمل أهل البحرين بما ثبت في البصرة أو الهند أو مصر، إلا إذا أمكن العلم في الليلة الأولى من الشهر بطريقة مأمونة من التزوير، وأنى لهم هذا.
1: وبالإضافة إلى صحيفة المنار، يشارك مقبل الذكير في مراسلة الصحف الأخرى التي أصبح وكيلها في البحرين. ومع استمرار المكانة التجارية والثقافية والدينية التي واصل في تعزيزها، راح اسم الشيخ مقبل الذكير يتصدر جميع الفعاليات الدينية والتجارية والوطنية عبر مشاركة فعالة ونشطة فيها.

0: بعد عدة سنوات من وصول أولى طلاعة تبشير الممثل في الإرسالية الأمريكية عبر مؤسساتها المختلفة مثل المستشفى، المكتبة، المدرسة، يجد مقبل الذكير نفسه مع مجموعة الشيوخ والمثقفين في البحرين أمام تحد كبير وصراع ديني وفكري ليس بالهين مع المبشرين بزعامة القس المبشر المشهور صموئيل زويمر. وأمام هذا التحدي المفروض مع التبشير يتسلم الشيخ مقبل الذكير زمام قيادة الصراع معهم.
1: فعندما يجد أن أساليب مقاومة التبشير التي يتبعها بعض شيوخ الدين المحليين والمتركزة في حض الناس على عدم ارتياد مؤسساتهم، يكتشف وهو في خضم هذا الصراع أن أفضل الوسائل لمقاومة التبشير هو إنشاء المؤسسة الثقافية التي تشمل المنتدى الثقافي والمدرسة كأسلوب مقاومة حضاري. وبالفعل يتفق فخر التجار مع يوسف كانو على إنشاء النادي الأدبي الإسلامي في منتصف عام 1913 للميلاد.
0: ورغم المال الكثير الذي يحتاجه هذا المشروع الكبير، إلا أنه يستطيع توفير غالبيته من ماله الخاص، وهنا لا يتردد في فتح النادي ومقابل مكتبة الإرسالية الأمريكية بالضبط في سوق المنامة.
1: كان النادي في بداية تأسيسه عبارة عن صفين دراسيين يدرس لتلاميذه العلوم الدينية وبعض العلوم الحديثة، إضافة إلى غرفة مطالعة ومكتبة.
0: ويسجل النادي في أشهره الأولى الكثير من النجاحات سجلتها تقارير الإرسالية الأمريكية التي تحدثت عن تناقص رواد مكتبة الإرسالية وبالتالي تناقص بيع الكتب فيها، إضافة إلى اعتراف التقارير نفسها بنجاح النادي في جذب الكثير من زبائنهم.
1: وعلاوة على هذا النجاح، يصبح النادي ملتقا لرواد العلم ومثقفي مدينة المنامة، ومكانا يتدارسون فيه أساليب التبشير وسبل مقاومته.

0: أمام ذلك النجاح الذي راح يتواصل، يقرر الشيخ مقبل الذكير تنظيم النادي أكثر وأكثر، وذلك بإحضار مدير أكثر كفاءة من المدير الشيخ البحريني الحالي.
1: وبسرعة يرتب الموضوع، ويحضر من البصرة الشيخ محمد عبد العزيز المانع أحد تلامذة الشيخ محمد عبده.
0: ومع وصول الشيخ المانع يتزايد الإقبال على النادي ودروسه التثقيفية، وخاصة محاضرات المدير الجديد الخبير بالتبشير وأساليبه.
1: وبينما ينشغل النادي بنجاحاته وصراعه مع المبشرين، يتواصل مقبل الذكير في زعامته للكثير من الأنشطة الوطنية هذه المرة.
0: فعندما تندلع الحرب العالمية الأولى، يقود الشيخ مقبل الذكير حملة كبيرة في البحرين لجمع الإعانات لتركيا،
1: كما يراسل رجالات دول الخليج الأخرى للقيام بنفس الحملات، حيث يتأكد نجاحها في خبر صغير ذكره تقرير للوكالة السياسية البريطانية عام 1915 للميلاد، يقول فيه:
2: أرسل الشيخ قاسم بن محمد الثاني 125,000 روبية إلى الشيخ مقبل الذكير كاشتراك من شعب قطر للإعانات التركية، ولكي يتكفل مقبل الذكير بإرسالها.
1: إضافة إلى زعامته في إعانات تركيا، يقود مقبل الذكير حملة تبرعات أخرى للمجاهدين الليبيين في حربهم ضد الاستعمار الإيطالي.
0: وتصل زعامته حتى إلى الهند أيضا، ففي 11 من شهر أبريل عام 1914 للميلاد يكتب أحد الشخصيات المسلمة الهندية، كما يقول تقرير آخر للوكالة البريطانية لعام 1914، يكتب إلى الشيخ مقبل يطلب منه جمع كل ما يمكنه من النقود لمساعدة المسلمين في إحدى الولايات الهندية.

0: على الرغم من نجاحات مشروعه الحضري النادي الأدبي الإسلامي وتصدره الواضح كأحد زعامات البحرين، إلا أن مجيء عام 1917 للميلاد يبدأ في تغيير أحوال الشيخ الجليل كثيراً.
1: ففي نفس العام تتوالى على فخر التجار خسائر صفقات عديدة في تجارته، وتتكالب عليه في ذات الوقت مجموعة تجار حاقدين على سمعته المالية المشهورة لدى العرب والأجانب، ويصل حد الأزمة في النهاية إلى
0: وعندما يجد أن مسألة توفير المال وتواصله بشكل مستمر هو أساس استمرار النادي، يقرر مقبل الذكير إغلاقه، ولو أن هذا القرار يعز عليه كثيرا، ولكنه أصبح في النهاية لا يملك إلا هذا الخيار الصعب.
1: بالإضافة إلى إغلاق النادي، أصبح استمراره في إمبراطورية الدولة الجشعة التي لم ترحم أي وزن له أمرا مستحيلا، ولذلك يترك البحرين ويذهب مرة أخرى إلى قريته العريقة عنزة، بمال لا يكاد يكفي طعامه

0: في يوم من أيام عام 1936 للميلاد، قال الشاب الفلسطيني المتميز في عمله في مطبعة البحرين لصاحبها الأديب عبد الله الزايد:
1: فلسطين أهم من مطبعة الزايد. نوح أفندي إبراهيم.
0: في صباح أحد أيام عام 1934 للميلاد، وجد الشاب الفلسطيني نوح أفندي إبراهيم عند وصوله إلى مكتبة
2: بس الخالطة بالكلمة
0: في صباح أحد أيام عام 1934 للميلاد، وجد الشاب الفلسطيني نوح أفندي إبراهيم عند وصوله إلى مكتبه بالمطبعة في بغداد ورقة صغيرة مكتوبة بشكل واضح وبتوقيع أحد زملائه الذي كتب على بياضها:
1: مدير المطبعة يريدك في موضوع هام، الرجاء الذهاب إليه حال وصولك للمكتب.
0: في الحال ترك نوح مكتبه وذهب مسرعا إلى المدير، وعندما دخل غرفة المدير وجده يتحدث مع زبون مهم كما يبدو للمطبعة، لكن المدير غير ظنه عن الزبون المهم عندما عرفه إليه قائلا:
2: الأستاذ راشد الجلامة من أهالي البحرين، جاء إلي وطلب مني تقديم عرض لك للعمل كخبير فني لمطبعة البحرين التي تستعد لإصدار أول صحيفة، فما رأيك؟ كما يجب أن تعرف يا نوح أفندي أن معظم المطابع البغدادية اعتبرتك أفضل الفنيين بها.

0: ولمعلوماتك أيضا فالأستاذ الجلاهمة يتدرب في إحدى المطابع القريبة منا منذ عدة أشهر، وهو الآن يستعد للذهاب إلى البحرين في هذا الشهر.
1: فوجئ نوح بالعرض، ولذلك طلب من الجلاهمة فرصة للتفكير.

0: بعد أسبوع واحد انتهى تفكيره إلى قبول مغامرة الذهاب إلى بلاد اللؤلؤ الشهيرة، وكلها أيام قليلة حتى انتهت جميع استعدادات السفر، ووصل مع الجلاهمة بالمركب الشراعي الكبير المقبل من البصرة إلى ميناء المنامة، وهناك وقف وهو باللباس العربي الذي يرتديه لأول مرة يصافح المستقبلين من أهالي البحرين.
1: بعد أيام قليلة من وصوله يجد نوح أفندي نفسه أمام مهمة صعبة جدا، فآلات الطباعة الحديثة لا يوجد أحد غيره يستطيع العمل بها أو تشغيلها، لذلك يمتثل لنصيحة مدير المطبعة عبد الله الزايد بضرورة تدريب البحرينيين على الآلات وكيفية تشغيلها وبأسرع وقت ممكن.
0: وبالفعل يبذل كل طاقته من أجل تحقيق ذلك، وتنتهي 3 أشهر أولى بامتلائها بالعديد من شباب البحرين من صفافي الحروف والطباعين والعمال أمثال عبد الرحمن الحسن وعبد الرحمن عاشير ومحمد الجودر، أحمد فليفل ومصطفى بوعلاي وعبد الله المناعي وغيرهم.
1: ولم يكتفي فقط بالتدريب، بل قام بوضع نظام العمل في المطبعة أيضا، كما يذكر المؤرخ البحريني مبارك الخاطر في دراسته عن الطباعة في البحرين.

0: عندما وجد نوح بدايات نجاحه والتي كان يراها كل يوم متمثلة باتساخ أرضية المطبعة بالأحبار الكثيرة والزيوت الداكنة المتناثرة من الآلات، إضافة إلى الاتساخ اليومي لثوبه الأبيض العربي الذي كان يصر على ارتدائه دائماً، راح يتذكر نفسه وأشعاره وأهازيجه. فبرغم العمل الشاق والمضني في المطبعة، إلا أن روحه الشاعرة كان لا يمكن أن توقفها أصوات الآلات في المطبعة المزعجة.
1: فمن أجل ذلك راح نوح يحرص على حضور جميع المجالس في مدينة المحرق والمنامة التي يدعى لها، ففيها يجد روادها مصرين على أن ينشد لهم الأشعار والأهازيج الوطنية عن فلسطين وعن ثورتها ضد الانتداب الإنجليزي. وكان هو بروحه المرحة التي عرف بها مثار تنافس الكثير من مجالس البحرين على دعوته وحضوره.
0: وفي هذا المناخ الذي راح يعيشه في جزائر اللؤلؤ، راح تصل رسائل

0: رسائله إلى أصدقائه وأهله في بغداد وحيفا يصف فيها الحال المريح والعمل الجيد والبلاد الجميلة. وهكذا ينتهي العام الأول من وجوده في البحرين، والمطبعة بدأت أعمالها التجارية وتستعد لإصدار أول صحيفة أسبوعية في الخليج البحرين لصاحب المطبعة نفسه عبد الله الزايد. وأكثر من ذلك، يذهب نوح أفندي إلى كتابة أشعار وأهازيج خاصة عن البحرين، وكأنه بذلك يعبر عن وفائه لهذه البلاد، حيث يقول في بعضها:
1: بحرين يا بلاد اللؤلؤ، بحرين منش بس نطوله، بحرين يا بلاد اللؤلؤ، بحرين منش دنطوله، نخلش طويل بيشفي العليل والروح تفداك. بحرين احنا جيناك نحب نفرفش بهواك، تكرمين الضيف في الشتاء والصيف.

0: مع بداية نوح أفندي إبراهيم عامه الجديد التالي في ربوع البحرين، تبدأ أخبار فلسطين المشتعلة بثورة عام 1936 للميلاد بالوصول إلى هنا. ومع وصولها وانتشارها تطرح الخيارات الجديدة على الخبير الفني لمطبعة البحرين النهضة على يد عبد الله الزايد.
1: فبرغم استقرار وضعه في البحرين ونهوض المطبعة وبداية استعدادها لإصدار صحيفة البحرين، إلا أن الأوضاع في فلسطين أصبحت مقلقة أكثر من أي وقت مضى، ولذلك يحزم حقائبه ويقرر الالتحاق بالثوار بدون أي تردد لمحاربة اليهود والإنجليز. فالكلام كما يقول ما عاد ينفع مع هؤلاء الجلادين، كما قال ذات يوم للجلالة.
0: ولم تنفع كل توسلات صاحبي وفنيي وعمال المطبعة بالعدول عن قراره، فنوح أفندي إبراهيم كان ينتظر أول سفينة تقله إلى البصرة. بعد أكثر من عام على رحيله، تصل إلى البحرين جريدة الشباب الفلسطينية التي تصدر في القاهرة، وصاحبها المجاهد الفلسطيني المعروف محمد علي الطاهر، وفي داخلها خبر عنوانه استشهاد الشاعر الشاب المجاهد الأستاذ نوح أفندي إبراهيم. يقول نصه:
1: القدس في 28 من شهر أكتوبر عام 1938 للميلاد، قتل الشاعر العربي نوح إبراهيم أحد زعماء الثورة في أثناء عملية الهجوم التي قامت بها القوات البريطانية في ضواحي مدينة حيفا يوم الثلاثاء الماضي، وقد اكتشفت جثته أمس على مقربة من طمرة، ووجد رجال البوليس بجانبها عدداً من البنادق والمسدسات ولغماً وعلماً عربياً وطائفة من الصور ووثائق من الخطورة بمكان عن نشاط الثورة.

0: ثم تضيف الصحيفة في نهاية الخبر التعليق التالي:
1: هذا هو الخبر الأليم الذي فوجئنا به الأسبوع الماضي، فكان له في النفوس أشد وقع، لأن استشهاد هذا الشاب النابغ خسارة على الحركة الوطنية العربية وعلى الجهاد القومي الشعبي. فلقد كانت شركات الفونوغراف تتسابق إلى تسجيل أناشيده الوطنية التي كان يلحنها بنفسه، وكانت تطبع منها مئات الألوف. فكان الناس في المجتمعات والبيوت العربية يستمعون إليها فتفعل في نفوسهم وتتغلغل في أعماق قلوبهم.

على سطح محمل البحرين الماخري عباب الذاكرة البحرينية الحبلة، نلتقي مجدداً مع رجال في جزائر اللؤلؤ.

بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.

جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

إلى أين؟ إلى أين تسيرين بي أيتها الحبيبة الساحرة؟ حتى ما أتبعك على هذه الطريق الوعر المسابة بين الصخور المفروشة بالأشواك المتصاعدة بأقدامنا نحو الأعالي الهابطة بنفسينا إلى الأعماق. إلى متى أسير؟

فيك من سحر وإبهام، متعاميا عن مواكب الآخرين، مجذوبا إلى تلك القوة الخفية الكامنة في نظراتك.

0: قف أيها الحبيب قليلا لترى وجهي، انظر بغير دهشة لترى في عيني ذلك النداء الملحاح لمعرفة مسميات الأشياء. قف وحاول، حاول أن تفهم مخبآت نفسي.
1: قفي أنت أيتها الساحرة، فقد مللت المسير وارتعدت روحي من مخاوف الطريق. قفي، فقد بلغنا ملتقى السبل حيث الموت يعانق الحياة. لن أسير خطوة أخرى حتى تعرف روحي نيات روحي ويستوضح قلبي خزائن قلبي.

هذه يدي ممدودة إليك، هذه أسرار قلبي، هذه نياتي. أنا طفلة تبحث عن الدفء في حنان عينيك، عن البحر في سكينة ذهنك، عن الصدق في نياتك. أهدي أنا ساحرة تدعي؟ أنا منذ عرفت الحب عرفت القوة، القوة التي تراها منطبعة في كياني. لا تنظر إلي هكذا، فأنا مسكونة بك كما كنت مسكونا بي. فهل طابت نفسك وهدأت خواطرك؟

هل تقنعين بحب رجل يتخذ الحب نديما ويأباه سيدا؟ هل تقنعين بشغف قلب يهيم ولا يستسلم، يشتعل لكنه لا يذوب؟ هل ترضين برفيقا لا يستعبد ولا يستعبد؟ هل ترتاحين إلى ميول نفسي التي ترتعش أمام العاصفة لكنها لا تنصهر، وتثور مع الزوابع لكنها لا تقتلع من مكانها؟

0: في بؤبؤ عيني خبأتك، وحياتك رسمتها في سطوري. أحببتك قبل أن أعرف ميولك، فلا تسألني الرأي، ففي الحب لا رأي يسأل ولا إجابة تقنع، فإما أن نحب أو لا نحب.
1: ومرت الليالي كحلم مرت لم أبالي، كراهب قدم ترتيله، كناسك قابع تحت زيتون. مرت الليالي، صار الركب وبقيت الدالية. استيقظت من غفوتي الطويلة، امتدت يد كانت دوما مهللة. سماؤك يا شمسي ظليلة بليلة، وأنا عاشق لم يفقد بعد دليلة.
0: وإني لأهوى النوم في

بغير حينه، لعل لقاء في المنام يكون. تحدثني الأحلام أني أراكم، فيا ليت أحلام المنام يقين.

لملمت الحنين عن إكمام الورود. همست لي وردة قائلة: أين سيدتي؟ قلت لها: إنها هناك تسبع في البحر تغسل شعرها. قالت الوردة: أريد لمسة يدها، فأنا تعودت حنانها. قلت للوردة: هي في البساتين تنشر الوعود. قالت الوردة: متى تعود؟ قلت: يا وردته، مع الشمس تعود. سكنت الوردة ونامت بحنان على خدر الوعود.

قلبي كطائر غاردي عشه فوق غصن بليلي، قلبي كشجرة تفاح أحنت أغصانها الثمار، قلبي كصدفة ملونة تعوم في بحر هادئ، وقلبي سعيد أسعد من كل هؤلاء لأنه محمل بالوعود.

سرسريعا فوق الأمواج الغريبة. يا طيف الليل من كاف الشرق المربد، حيث تنسج طوال النهار المديد المستوحش أحلام الخوف والرجاء، فتجعلك عزيزا مخيفا في آن. فليكن مرورك سريعا، وتلفع بغلالة رمادية مرصعة بالنجوم. قبل عيون الشمس حتى تسقط إعياء، ثم تجول فوق المدينة والبحر والأرض، وامسكها جميعا بعصاك المخدرة. هيا هيا يا من تشوقناك طويلة.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: الماء الأبيض هو عبارة عن تغير في شفافية عدسة العين، بحيث تفقد شفافيتها وصفاوتها وتتحول إلى اللون الأبيض، وبالتالي تؤثر وتعطي بعض الأعراض على المريض. من أهم الأعراض اللي يلاحظها المريض اللي تبدأ عنده مشكلة الماء الأبيض هو وجود ضبابية في العين أو الرؤية من خلال دخان جدا. هذه المشكلة تبدأ تصعب على المريض القراءة وقيادة السيارة أو القدرة على تعبير الوجوه خصوصا في الليل. من أهم العلامات اللي بيلاحظها المريض اللي عنده الماء الأبيض هو وجود هالات حول مصادر الضوء أو احتياجه إلى استخدام إضاءة أقوى من المعتاد أثناء القراءة. من الأمور اللي أيضا قد يلاحظها مريض الماء الأبيض هو حاجته للتغيير المستمر للنظارات أو العدسات اللاصقة إذا كان هو يستخدم العدسات اللاصقة، بالإضافة إلى تغير في طبيعة الألوان بحيث أن تصير الألوان باهتة أو تميل إلى الصفارة. بعض الأشخاص قد يلاحظون ازدواجية في النظر، لكن هذه في الفئة الأقل من الناس. بالنسبة للماء الأبيض فإن في البداية يتم علاجه عن طريق تغيير النظارة، إلا أنه مع زيادة نسبة الماء الأبيض بيحتاج المريض للحل الجذري للماء الأبيض، وهو القيام بعملية سحب الماء الأبيض واستبدال العدسة الباهتة إلى عدسة صافية. أحد المعتقدات الموجودة عند الناس أن الماء الأبيض لابد أنه يكتمل قبل لا نسحبه، وهذا المعتقد ما عاد صحيح، لأن من الأفضل إزالة الماء الأبيض قبل لا يكتمل بحيث أنه تكون إزالته أسهل وعمليته تكون أسهل، وبالتالي تكون النتائج بعد العملية أفضل والتعافي من بعد العملية أسرع بكثير من لو تركناه لين يكتمل الماء الأبيض. الله يحفظكم.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هجرية. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالة الملك المعظم فيها عن بالغ السرور والامتنان لبرقية سموه المهنئة لجلالته بحلول العام الهجري الجديد، وعن خالص تقديره وعميق شكره لسموه، سائلا جلالته الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وأن يديم عليه نعمة العافية وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة بالخير والبركات على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية.
2: تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 مع أخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة. وأعرب جلالة الملك المعظم أيده الله فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلدانهم وشعوبهم الشقيقة بوافر نعم الخير واليمن والبركات. هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه شعب البحرين الوفي والأمتين العربية والإسلامية وشعوبها الشقيقة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 2000

0: 1448.
1: سائلا جلالته المولى جل جلاله يجعله عام خير ويمن وبركة وتقدم ونماء على وطننا العزيز وسائر بلاد المسلمين، ويسود السلام والأمن والاستقرار والرخاء المنطقة والعالم، وأن تنعم الشعوب كافة بالخير والازدهار.
0: تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 مع أخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة وأولياء العهود ورؤساء الحكومات. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية.
1: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية، سائلا الله العلي القدير أن يجعله عام خير وازدهار للبحرين وكافة أبنائها وأمن وأمان على الأمتين العربية والإسلامية. بعدها أشار المجلس إلى الاتصال الذي تلقاه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والذي تم خلاله استعراض التطورات المتعلقة بالجهود الرامية إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وفي هذا الصدد رحب المجلس بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تتضمن إطارا للتفاوض ووقفا لإطلاق النار باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وبناء الثقة وصولا إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. وأكد المجلس تقدير مملكة البحرين للجهود الحثيثة التي يبذلها فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الأمن والسلام الإقليمي بالتنسيق والتشاور مع قادة دول المنطقة وتثمينها للوساطة الدبلوماسية البناءة التي اطلعت بها جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة بدعم من المملكة العربية السعودية ودولة قطر في تقريب وجهات النظر ودعم مسارات الحوار والمساعي السلمية. وأعرب المجلس عن التطلع إلى البناء والازدهار بما يعزز مسارات التنمية والازدهار الشامل والمستدام في المنطقة والعالم والتوصل إلى اتفاق سلام دائم في المنطقة يرسخ الأمن والسلم ويضمن حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية وتأمين حركة الملاحة الدولية البحرية والجوية. كما وجه تحية شكر وتقدير لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية لما أظهرته من يقظة وجاهزية عالية في التعامل مع مختلف المستجدات بما يعزز حماية الوطن وصون أمنه واستقراره. وشدد المجلس على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والتكامل الدفاعي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يدعم أمنها الجماعي ويحفظ مكتسباتها التنموية. وأشاد المجلس بالبيان الذي صدر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم تابع المجلس احتياجات المناطق خلال موسم عاشوراء منوها بالاستعدادات التي اتخذتها وزارة الداخلية والوزارات والجهات المعنية من أجل تيسير كافة المتطلبات التي تكفل إنجاح الموسم.
0: تسلم سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص الصديقة تتعلق بعلاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين.
1: افتتح سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة مركز برين ويف البحرين بمنطقة السلمانية والمتخصص في مجال التدريب المعرفي والاستشارات التعليمية.
0: نظم برنامج

0: احتج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لقاء لجميع خريجي البرنامج من الدفعات السابقة.
1: ويأتي هذا اللقاء دعما لأهداف البرنامج في الاستثمار بالكوادر الوطنية وتمكينهم للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كما يشكل اللقاء منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الخريجين من مختلف الجهات وتعزيز شبكة العلاقات المهنية بينهم، بما يدعم استدامة أثر البرنامج ومخرجاته، ويحقق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالاستثمار في الطاقات الوطنية وتعزيز دورها في تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءته، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة. تحتفل المملكة البحرين بيوم المحامي البحريني الذي يصادف 15 يونيو من كل عام، وذلك تقديرا للدور المحوري الذي يطلع به المحامون في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
0: ويأتي الاحتفاء بيوم المحامي البحريني بالتزامن مع مصادقة جلالة الملك المعظم على قانون المحاماة، والذي يمثل نقلة تشريعية مهمة لترسيخ دعائم مهنة المحاماة وتطوير المنظومة العدلية في مملكة البحرين.
1: صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاما في 11 قضية تضمنت ارتكاب عدد من الأشخاص لجرائم تأييد وتشجيع وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين.
0: نعم، حيث قضت المحكمة بمعاقبة 12 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم بعضهم بمبلغ 2000 دينار، كما قضت بمصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد تلقت عددا من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية برصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اشتملت على صور ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييدا وتحبيدا للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ونشر بيانات حيوية وتصوير أماكن حيوية محظورة تصويرها، إلى جانب إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة. وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي تلك البلاغات. وعلى ضوء ذلك أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نظرت هذه الدعاوى على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة. دخل قرار حظر العمل وقت الظهيرة حيز التنفيذ، وذلك لغاية 31 أغسطس المقبل، حيث يحظر القرار تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من 12:00 ظهرا إلى 4:00 عصرا.
1: ويأتي القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة والصحة المهنية وحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري خلال أشهر الصيف.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، تبدأ سهرتنا المعتادة مع الموسيقار فريد الأطرش.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية للموسيقار فريد الأطرش من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع باقي فقراتنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

إن الإيمان العميق بمبادئ التعايش الإنساني والتسامح والسلام ما هو إلا امتداد لثقافة متجذرة وموروث قديم راسخ في تاريخ مملكة البحرين، وهو سياسة وطنية قائمة على إعلاء قيمة الإنسان أياً كان عرقه أو دينه، سياسة انتهجها حكام البحرين من آل خليفة الكرام طوال عهدهم في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، كما أن التاريخ الحديث لمملكة البحرين يدل على وجود منظومة سياسية واعية تستلهم فكرها من أرقى المبادئ الإنسانية وتؤمن بصنع أجيال قيادية محصنة قادرة على مواجهة التحديات التي تهدد نشر السلام في العالم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مدينة من حدائق التاريخ.
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى آسيا الوسطى، تحديداً إلى الجنوب الأوسط لجمهورية أوزبكستان، حيث تقع المدينة التي وصفها جلال الدين الرومي بأنها منجم المعرفة، المدينة الخضراء التي تزهر في قلب واحة كبيرة على ضفاف نهر زرافشان، مدينة بخارى. على تلك الأرض الخصبة كثيرة الخيرات والمياه المرتفعة عن سطح البحر بأكثر من 200 متر، وجد الإنسان لنفسه وطناً منذ آلاف السنين، فقد ظهر الذكر الأول للمدن في منطقة بخارى في سرد المسافرين الصينيين الذي يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد، ويعتقد أن مدينة بخارى بصورتها المبكرة بنيت قبل حوالي 2500 سنة. كانت بخارى منذ بزوغ فجرها الأول نقطة التقاء للعديد من الأديان، فقد احتضنت المدينة في فترات متنوعة الزرداشتية والبوذية والمسيحية واليهودية والإسلام. وقبل دخول الإسلام إلى بخارى كان الناس فيها يعبدون الأصنام، ولهم سوق سنوية تباع فيها الأصنام يقال لها ماخ، حتى جاء عام 687 للميلاد، عندما تمكن عبيد الله بن زياد والي الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان من اجتياز النهر إلى جبال بخارى، وكان يحكم المدينة في ذلك الوقت أرملة أميرها التي تسمى في كتب التاريخ الخاتون، وهو لفظ تركي معناه السيدة. ولم يتوطد الحكم الإسلامي في بخارى إلا في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، بدخول القائد قتيبة بن مسلم إلى المدينة وبنائه للمسجد الجامع داخل حصن بخارى عام

0: عام 712 للميلاد. قدمت بخارى إلى العالم شخصيات علمية ودينية عظيمة، من ضمنها الإمام البخاري الذي يعتبر كتابه للأحاديث النبوية لدى العلماء أصح الكتب بعد القرآن الكريم، ومنها كذلك الطبيب والفيلسوف ابن سينا مؤلف كتاب القانون في الطب الذي ظل يدرس في جامعات أوروبا لمدة 600 سنة. فلنتجول معا في بخارى لنشاهد آثارها الباقية حتى الآن. هناك فوق تلة صناعية يبلغ ارتفاعها 20 مترا نجد قلعة آرك، قلعة ضخمة محاطة بأسوار عالية وأبواب خشبية تمتلئ بالنقوش والزخارف البديعة. أقيم البناء الأول لقلعة آرك في القرن الرابع قبل الميلاد، وكانت مقراً لإقامة أركان الدولة. نجد في القلعة القصر الملكي والدواوين المالية، ونجد كذلك بيت الحريم والمسجد والخزانة والسجن. سنشاهد أيضاً في بخارى مئذنة عتيقة شامخة يصل ارتفاعها إلى 47 متراً اسمها مئذنة كيلان. تتميز المئذنة بكونها أعلى مبنى في المدينة، وتزدان بالنقوش والخزف الصيني والرسومات الهندسية والكتابات الصوفية، مما يجعل منها تحفة معمارية بالغة الجمال.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عن البحرين ياخذني هواها كحل العين منظرها وسماها. أنا حبي لها يا ناس زايد وشوقي في الحشة زيد غلاها. خطفت شراع من شوقي وحبي عبرت بحور للبحرين دربي. دعيت الله وهو المعبود ربي أرد لأرضها واشم هواها. من الغربة ويت اليوم عاني خذاني الشوق ودعت المواني لدار العز آزف التهاني وهني شعبها وحامي حماها. خليفة العيسى.

0: الحقيقة بدقيقة. يسعى مجلس التعاون الخليجي لدفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجال الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية
1: في سبيله لتحقيق أهدافه لتطوير هذه القطاعات. أقيمت المراكز والهيئات للبحوث العلمية وإقامة المشاريع المشتركة.
0: تبنى المجلس سياسات ترمي للارتقاء بالتعاون العلمي والتقني، فأقر زيادة التمويل المخصص للبحوث،
1: كما ساهم في توطين القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية،
0: وسعى لتحقيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي في دول المجلس.
1: وجه المجلس عنايته لاستخدام التقنية النووية في الأغراض السلمية للاستفادة منها في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
0: أبرم المجلس اتفاقيات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مشاريع دعم البنى التحتية القانونية وشروط السلامة وتطوير مركز إقليمي للبحوث وتطوير القوى البشرية.
1: هكذا ينظر

0: مجلس التعاون الخليجي إلى المستقبل بأمل وتفاؤل،
1: مسخراً الدعم الكامل للبحث العلمي والتقني للنهوض بدوله الست.
0: إنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دلمون حضارة قامت في جزيرة البحرين وشرق الجزيرة العربية، وعرفها السومريون بأرض الفردوس وأرض الخلود والحياة. كان مركزها قبل 5000 سنة تقريباً في جزر البحرين وجزيرة تاروت في القطيف. مثلت مركزاً استراتيجياً مهماً، فهي حلقة الوصل بين بلدان الشرق الأوسط والأدنى، حيث كانت في الشمال حضارة بلاد ما بين النهرين العراق، وفي الشرق حضارة ميلوخا في وادي السند باكستان، وفي مصر حضارة الفراعنة. وامتدت حضارة دلمون على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وعرفت دلمون بهذا الاسم عبر التاريخ لأنها محاطة بالماء من كل ناحية.

0: الحقيقة
1: بدقيقة.
0: تتقدم الرعاية الصحية للمواطنين الخليجيين على اهتمام حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
1: من أجل ذلك أنشئت المستوصفات والمستشفيات العامة والمتخصصة، وتم توفير الأدوية بالمجان إضافة لإجراء العمليات الجراحية.
0: تقوم وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي بالشراء الموحد للأدوية سعياً وراء توفيرها باستمرار وبأسعار معقولة.
1: كما دعمت هذه الحكومات المستثمرين لإقامة مصانع الأدوية المحلية بمواصفات ومستويات عالمية.
0: عقدت دول المجلس الاتفاقيات مع منظمات الأمم المتحدة لوضع الخطط المؤدية للارتقاء بالرعاية الصحية لجميع مواطنيها،
1: وأطلقت الحملات الإعلامية للتوعية وخاصة برامج الرعاية الصحية سلامتك.
0: هكذا يعمل مجلس التعاون الخليجي على حفظ وسلامة صحة مواطنيه،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة
1: بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن ننطلق في حياتنا من قواعد الأخلاق الحميدة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. قال أبو السعود في هذه الآية بيان لحسن حال المؤمنين والمؤمنات حالا ومآلا إثر بيان حال أضدادهم عاجلا وآجلا، أي في قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فالآيات تدل على أن المؤمنين جميعا من رجال ونساء ينطلقون من قاعدة خلقية واحدة، وهي أنهم يأمرون بالأمور الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، وينهون عن كل ما خالف الشرع من العقائد الفاسدة والأعمال السيئة والأخلاق الرديئة. ومن هذا شأنه أولئك سيرحمهم الله، أي يدخلهم في رحمته ويشملهم بإحسانه. إذن فمن هذه صفته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن الله سبحانه وتعالى يدخله في رحمته، وذلك فضل منه وتكرم وإحسان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تبين ولاية المؤمنين بعضهم بعضا، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أما المنافقون والمرجفون والكافرون فبعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فكانت جهنم هي الجزاء.

0: لهم. ومن يرى حال هؤلاء هذه الأيام وهم يشيعون الفاحشة في العالم عبر فضائياته ووسائل اتصالاته ومطبوعاته ومسابقاته ومناهجه، يتعجب لماذا يفعلون ذلك وما مصلحتهم في ذلك. ولكن هذه غايتهم في الدنيا، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقد فرق الله سبحانه وتعالى بين أهل الأخلاق الحميدة وأهل الأخلاق السيئة، ولم يضع الناس غير المسلمين كلهم في كفة أهل السوء الخلقي، فقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. تفرق الآية بين أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأنهم ليسوا على وضع واحد في موقفهم من الإسلام والمسلمين. وإذا كانت الآية الكريمة قد فرقت بين الفرقتين، فإنها لم تحدد أي الفريقين من أهل الكتاب هو المتجه إليه الحكم في قوله تعالى: من أهل الكتاب. ولكن الآية تبين أن أهل الكتاب منهم المجرم ومنهم القائم على الحق المستقيم على الهدى التالي لآيات الله والساجد له والمؤمن بالبعث بعد الموت الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ومن كانت هذه حاله فهو من الصالحين، أي من جملة من صلحت أحوالهم عند الله عز وجل واستحقوا رضاه وثناءه، كما قال ابن الجوزي في زاد المسير: فالله سبحانه وتعالى أثنى عليهم لاتصافهم بالصفات الحميدة المذكورة، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا عدل من الله تعالى ومن إعطاء كل ذي حق حقه. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية
2: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل